0: إن هذه الدنيا دار التواء لا دار استواء، ومنزل ترح لا منزل فرح، فمن عرفها لم يفرح لرخاء ولم يحزن لشقاء. قد جعلها الله دار بلوى، وجعل الآخرة دار عقبة، فجعل بلاء الدنيا لعطاء الآخرة سببا، وجعل عطاء الآخرة من بلوى الدنيا عوضا، فيأخذ ليعطي ويبتلي ليجزي. كل التحيات لكم منا مستمعينا، معكم دائما إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة، وندعوكم لأيضا الاستمرار في المتابعة والإنصات، وإن شاء الله سوف نتعرف على مجموعة من الأخبار بعد قليل، تابعوها معنا.
1: يرج القلب في الليلات وتشق خدي.

إلى أخبارنا المتفرقة لهذا النهار، وفيها الاحتلال يطارد صور الشهداء بالضفة وهدم أنصاب تذكارية في نابلس وجنين. شرعت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر أمس في حملة استهدفت النصب التذكارية واللافتات التي تحمل صور الشهداء في مدينتي نابلس وجنين شمالي الضفة الغربية، بالتزامن مع اقتحامات عسكرية متواصلة وفرض قيود على حركة السكان في عدد من المناطق. وفي نابلس اقتحمت قوات الاحتلال المدينة من عدة محاور برفقة آليات عسكرية وجرافة، وفرضت حظرا للتجول في بعض أحيائها قبل أن تستخدم الجرافة لهدم عدد من النصب التذكارية للشهداء في منطقتي الدوار ورأس العين. وفي جنين نفذت قوات الاحتلال إجراءات مماثلة بعد أن أخطرت في وقت سابق بإزالة وهدم عدد من اللافتات والأنصاب التذكارية التي تحمل صور شهداء في المدينة ومحيطها. وشملت الحملة نصبا تذكاريا للشهيد الأسير ياسر ذياب حمدوني في بلدة يعبد جنوب غربي جنين، حيث أقدمت قوات الاحتلال على تحطيمه وتجريفه. وتأتي عمليات الهدم والإزالة في وقت تتواصل فيه الاقتحامات والعمليات العسكرية الإسرائيلية في مدن وبلدات شمالي الضفة الغربية، وسط تصعيد يستهدف عدد من المظاهر والرموز المرتبطة بالمقاومة والشهداء في الفضاء العام.

بعد 3 سنوات من الحرب، الاحتلال يواجه خسائر متصاعدة في معركة الوعي. تعددت أوجه الإخفاقات الإسرائيلية خلال 3 سنوات من حرب الإبادة، ومن أهمها حالة المعاداة التي اتسعت رقعتها حول العالم، وباتت دول الاحتلال منبوذة معزولة بسبب جرائمها الدموية ضد الفلسطينيين. وقد أكد المحرر الرئيسي لوكالة الأنباء اليهودية جوناثان سي توبين أنه بعد 3 سنوات من الفشل حان الوقت لتجربة شيء مختلف. هذا هو الدرس الذي ينبغي على اليهود ومن يدعون التحدث باسمهم أو باسم المعسكر المؤيد لإسرائيل التفكير في الذكرى السنوية 3 لهجوم 7 أكتوبر 2023. وأضاف في مقال نشرته صحيفة ماكوريشون وقد ترجم أنه على مدى 3 سنوات صدم الإسرائيليون حول العالم من رد الفعل العالمي على هجوم 7 أكتوبر، لكن حان الوقت للتوقف عن الاستغراب، فقد توقعوا بالأيام التي تلت الهجوم أن ينحاز الرأي العام العالمي بجانبهم بعد ذلك الهجوم، رغم أنه في البداية ظهر قدر من التعاطف مع إسرائيل وسرعت وسائل الإعلام لإدانته. وأشار أنه في غضون أيام تغير كل شيء، فبمجرد أن بدأت إسرائيل في حربها على غزة ثارت ثائرة الرأي العام الليبرالي الذي كان يعتبر مستنيرا بجانب بعض أطياف اليمين، وأظهرت غضبا عارما استمرارا للاحتجاجات ضد إسرائيل التي بدأت بالفعل في عواصم جديدة، ولذلك دعاها قادة العالم لتوخي الحذر وضبط النفس. حتى في الولايات المتحدة تحولت إدارة الرئيس جو بايدن التي دعمت إسرائيل في القضاء على حماس إلى موقف أكثر تحفظا، بما فيها الضغط على حكومة رئيس الوزراء نتنياهو للتوقف عن الحرب. وأكد أن تغيير بايدن لموقفه من إسرائيل خلال الحرب جاء استجابة واضحة للمزاج الليبرالي اليساري داخل حزبه. فبعد 7 أكتوبر انحاز الديمقراطيون الذين بدأوا بالفعل في النأي بأنفسهم عن إسرائيل في العقد السابق بأغلبية ساحقة بجانب الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وتم تعميم هذا الحال في جميع أنحاء العالم، حيث أعربت أوروبا الغربية صدمتها عن فكرة شن إسرائيل حربا ضد حماس.

وقد أكد أن تغيير بايدن لموقفه من إسرائيل خلال الحرب جاء استجابة واضحة للمزاج الليبرالي واليساري داخل حزبه الديمقراطي. فبعد 7 أكتوبر انحاز الديمقراطيون الذين بدأوا بالفعل في النأي بأنفسهم عن إسرائيل في العقد السابق بأغلبية ساحقة بجانب الفلسطينيين ضد الإسرائيليين، وتم تعميم هذا الحال في جميع أنحاء العالم، حيث أعربت دول أوروبا الغربية عن صدمتها من فكرة شن إسرائيل حربا ضد حماس. وذكر أن معارضي إسرائيل واجهوا غضبهم ضدها طوال السنوات 3 الماضية لأن هجومها شديد على غزة وغير متناسب، حيث قتل الجيش أعدادا كبيرة من المدنيين بمن فيهم النساء والأطفال بشكل عشوائي، واتهمت بارتكاب إبادة جماعية وتجويع جماعي. وانتشرت هذه الاتهامات على نطاق واسع في وسائل الإعلام الرئيسية والثقافية والشعبية، لدرجة أن قلة من الليبراليين أو اليساريين اعتبروها قابلة للنقاش. وأضاف أن سنوات الحرب شهدت تنظيم مسيرات حاشدة في كبرى المدن وفي الجامعات لتعزيز الدعم لحماس، وتمثلت الأسباب الرئيسية لعدم كسب إسرائيل التعاطف في أن نتنياهو ووزرائه غير محبوبين وعدوانيين للغاية، وقد فشلت حكومته في إدارة حملة علاقات عامة فعالة ولم تبذل جهدا أكبر، كما فشل مؤيدو إسرائيل في الولايات المتحدة في الدفاع عنها. هذا وقد أوضح أن الخسائر الإسرائيلية في مجال الوعي عواقبها وخيمة، ومحاولات عزل إسرائيل سياسيا واقتصاديا تشكل خطرا جسيما عليها، وهذا لا يعفي الحكومة الإسرائيلية والقادة المنظمات اليهودية في الشادات من مسؤولية التقصير في شرح الموقف، ولا يبرر لها ذات القدرات التكنولوجية العالية عدم قدرتها على استخدام وسائل الإعلام الجديدة وتقنيات الإنترنت بالسرعة الكافية لمواجهة أعدائها.

0: مستمعينا سوف نتوقف مع فاصل إعلاني، من بعده إن شاء الله نواصل مع أخبارنا لهذا النهار. لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي، تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة، مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي يجونا 9707-2030.
0: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا، إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على 2 سنين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئة.
2: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
0: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش، عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية، ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.

في أخبارنا المتفرقة، مسؤول سابق في CIA بحوزته مخزون من مئات سبائك الذهب يقر بالذنب في تهمة الاحتيال. واشنطن، وهذا الخبر منها من الولايات المتحدة، فقد أقر مسؤول سابق رفيع المستوى في وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية CIA قبض عليه في أيار مايو وبحوزته مخزون من مئات سبائك الذهب تزيد قيمتها عن 45 مليون دولار مخبأة في منزله بأنه مذنب بتهمة الاحتيال. وذكرت وزارة العدل أنه من المقرر النطق بالحكم في 28 من يناير القادم على ديفيد راش البالغ من العمر 49 عاما والذي كان يتمتع بتصريح أمني من فئة سري للغاية في وكالة الاستخبارات المركزية، وهو يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما كحد أقصى. ووفقا للإدعاء، أنشأ راش أثناء عمله لدى وكالة الاستخبارات المركزية برنامجا سريا وهميا للحصول على أموال حكومية ثم استخدمها لمنفعته الشخصية. وأضاف أن راش حصل بطريقة احتيالية على 193 مليون دولار عبر مخططه، واستخدمها لشراء سبائك ذهب وساعات رولكس ومجوهرات ومركبات وعقارات فاخرة في فلوريدا. وقد صادرت سلطات إنفاذ القانون 298 سبيكة ذهبية ومبلغ مليوني دولار نقدا خلال عملية دهم لمنزل راش في ولاية فيرجينيا. وبحسب المدعين العامين، قام راش أيضا بنقل معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني إلى مسؤول حكومي أجنبي عام 2025. وقال مدير CIA جون راتكليف في بيان: لقد استغل ديفيد راش منصبه وخان ثقة العامة، ويجب محاسبته على أفعاله. مضيفا: تلتزم الوكالة ضمان خضوع المؤتمنين على أسرار أمتنا لأعلى المعايير على الإطلاق. وذكر ممثلو الإدعاء في وثائق المحكمة أن راش كذب أيضا بشأن خلفيته التعليمية والمهنية قبل انضمامه إلى وكالة الاستخبارات المركزية، بما في ذلك ادعاؤه زورا بأنه كان طيارا عسكريا أمريكيا. يعني أيضا في CIA ينخر أيضا الكذب والادعاء والاحتيال، عملية كبيرة من الاحتيال والكذب. وهذا بيبيلنا أنه حتى بأعلى المراكز وأيضا المواقع ممكن أنه يكون في ناس عندهم كوربت وعندهم من يعني من عدم المسؤولية بأنهم يحتالوا على الآخرين، وأيضا أنه يكونوا ممكن عملاء لجهات أخرى يوصلوا للأخبار مقابل مبالغ من المال. يعني وكما يقولون: ما خفي أعظم.

أحبائنا في الله، بدنا نعود ونذكركم إن شاء الله تعالى بمشروعنا الإنساني الجديد، وهو حفر بئر ارتوازي في غزة. طبعا هذا البئر سوف يستفيد منه الكثير من العائلات الموجودة في المناطق يلي بتكون متواجد فيها هذه الأبار. هذه الأبار كانت موجودة سابقا، ولكن بسبب القصف والهدم اللي صار ردمت، فمن أول وجديد بده يتم فتح هذه الأبار ووضع أيضا مضخات فيها لحتى تجلب المياه للناس ويستفيدوا منها، ونقدر ندعمهم بأقل ما يمكن من خلال أنه نوفر لهم المياه اللي ممكن أنهم يستخدموها طبعا على صعيد يعني الحمام والاغتسال، وأيضا بالنسبة للوضوء وغيره من الحاجيات اليومية. فلدعم أهلي غزة إن شاء الله تعالى بنبدأ بهذا المشروع، وإن شاء الله يا رب يكون لنا يعني البركة فيه، ونقدر نعمل أكثر من مشروع بنفس المستوى أو حتى أفضل من هيك. اللي بيحبوا يشاركونا بهذا البئر تكلفته 22,000 دولار إن شاء الله تعالى. الحقيقة امبارح وصلني بعض الأموال النقدية من بعض الأخوات، لسه ما نزلناهم نحن على الأكاونت، لأنه كنت طلبت من الإخوة يأمنوا لنا كمان لينك خاص لحتى تتبرع عليه مثل المرة الماضية، حتى نسهل أكثر على المستمعين. فامبارح يعني وعدوني أنه يكون جاهز، لكن سبحان الله لم يجهز، فرجعنا اليوم قلنا لهم أنه نأكدنا عليهم أنه يكون جاهز. فاللي تواصلوا معي امبارح وبعثوا لي رسائل، إن شاء الله تعالى بمجرد ما يكون اللينك جاهز أنا حأبعت لكم إياه. بكل الأحوال اللي بحب يتواصل معنا يتواصل على الرقم 04167279 83، إن شاء الله لتبرعاتكم لدعمنا لأهلنا في غزة من خلال فتح هذه الأبار الارتوازية اللي إن شاء الله تعالى بتعود عليهم بالخير وعليكم أنتوا أيضا. فشاركونا في هذا العمل الخيري والإنساني لدعم أهلنا في غزة.

خبرونا هلا الإخوة إنه الحمد لله اللينك أصبح جاهز، فاللي بحبوا إن شاء الله تعالى يتبرعوا لأهلنا في غزة وتحديدا لحفر هذا البئر الذي ردم بسبب الحرب إن شاء الله تعالى، فيهم يشاركونا إن شاء الله تعالى، يتواصلوا معي على الواتساب وأنا ببعث لكم اللينك إن شاء الله لحتى تتبرعوا بإذن رب العالمين، وإن شاء الله مأجورين ويكون لكم صدقة جارية بإذن رب العالمين في ميزان حسناتكم، وخاصة كما نقول ودائما نذكر بأنه سقي الماء هي من الأمور التي حثنا عليها الرسول عليه الصلاة والسلام ووصى بها، وخاصة للناس اللي هي فعلا بحاجة وبحاجة ماسة للمياه، وطبعا يعني حال أهلنا في غزة غني عن التعريف، والواحد شو بده يحكي فيه، لأنه أحيانا الكلمات بتوقف عن التعبير عن الوضع والحال التي يعيشون فيها، فإن شاء الله يا رب يكون إلنا يعني ولو هيك يعني بصمة صغيرة بأنه الواحد يأمن لهم هذا الشيء ويرسم ابتسامة على شفاههم إن شاء الله تعالى تخفف من ألمهم.

ومن متفرقاتنا لهذا اليوم إليكم هذا المقال الذي كتبه الأستاذ توفيق رباحي في جريدة القدس العربي وتحت عنوان درس فلاي دو

من المفيد عدم التقليل من أهمية نظريات المؤامرة التي انتشرت حول حادثة طائرة فلاي دبي الإماراتية التي كانت متوجهة إلى إسرائيل. في هذا العالم المحفوف بالجنون، من الأفضل ألا تشتري كل ما يباع لك في القضايا الكبرى التي تفلت منك وتشعرك بالعجز. لن تخسر شيئا لو تمنح نفسك هامشا ضئيلا من التفكير وتسأل وماذا لو؟ لكن الاستسلام لنظريات المؤامرة في كل ما يعيشه العالم من حوادث وكوارث يقود إلى حالة نفسية غير صحية تتعب صاحبها. لذلك من الأفضل أن تمنح نفسك هامشا آخر يتيح لك في بعض الحالات افتراض الثقة والتصديق. هذا ما سأفعله اليوم بخصوص طائرة فلاي دبي. سأفترض أن الحادثة ليست فيلما هنديا كما راج في منصات التواصل الاجتماعي، وأن الطائرة نجت بمعجزة من كارثة مؤكدة بفضل سباك تحول في لحظة إلى طيار فائق البراعة. في هذه الحالة هناك حقائق تحيط بالموضوع. أبرز هذه الحقائق أن الحادثة صفعة تذكير للكل، على رأس الكل إسرائيل. خطورة الحادثة لا تتعلق بمساعد الطيار الذي يقال إنه متورط فيها. الحادثة مهمة وخطيرة، لكن هناك أهم منها، سياقها. السياق أهم ورقة في التحليل، وتجاهله يقود بالضرورة إلى الخطأ. السياق هنا سياسي لا يمكن فصله عن أحداث الشرق الأوسط، وتحديدا السياسات الإسرائيلية الوحشية تجاه الفلسطينيين. إسرائيل تنتصر عسكريا، لكنها تخسر استراتيجيا لصالح كل من يحتجون عن حق على جرائمها. الخسارة الاستراتيجية أخطر من الانتصارات العسكرية، لأن الانتصارات العسكرية لم تجلب للإسرائيليين الأمن والسلام. بعد كل هذه الإبادة والدماء المسفوكة، هل تشعر إسرائيل بالأمن؟ لا. اليوم امتد خوف الإسرائيليين ولم يعد محصورا في إسرائيل، من قوافل السياح التي تتعرض للمطاردة في اليونان وغيرها إلى حادثة فلاي دبي. ما يخص المنطقة، قضية الطائرة الإماراتية كشفت أن التطبيع الفوقي مجرد استعراض فاشل قد يحقق كل شيء إلا السلم والأمن. انظر كيف تسلل الخطر من رأس الحربة في خطط التطبيع العربي الإمارات، والحق أن الخلل هنا ليس في الإمارات بل في الواقع الذي فرضته إسرائيل، والمتمثل في أنها لم تترك صديقا أو حليفا لها. حادثة فلاي دبي أضافت طبقة أخرى من الخطر على الإسرائيليين، أخطر من الطبقات التقليدية التي حفظوها وحفظتهم. تقول إسرائيل إنها تفرض على الإمارات منع تكليف طيارين من دول لا علاقات دبلوماسية معها بالتحليق نحو إسرائيل. ليت المشكلة بهذه البساطة. عدد الرحلات الجوية الإماراتية من الإمارات إلى إسرائيل يتجاوز 70 أسبوعيا. أسئلة عشوائية: كم طيار ومساعد طيار وعضو طاقم ضيافة يعمل في هذه الرحلات وبحاجة لفحص أمني؟ هل يكفي فحص واحد أم يحتاج الأمر لفحص كل شخص دوريا أم قبل كل رحلة؟ ماذا عن شركات الطيران الأخرى التي تطير إلى إسرائيل وهي بالعشرات ومن كل القارات؟ هل ستخضع لنفس الإجراءات؟ أما جدوى الفحص الأمني فقضية؟ أما جدوى الفحص الأمني فقضية أخرى تثير أسئلة بقدر ما تبدو سخيفة هي ضرورية. هل كل طيار يسوءه ما ترتكب إسرائيل من إبادة يملك بالضرورة في جهاز كمبيوتر يخزن فيه مواد تروج للإرهاب، أو يملك حسابات في منصات التواصل يتابع من خلالها محتوى يشجع على التطرف والإرهاب؟ هل كل شخص ساخط على جرائم إسرائيل هو بالضرورة منتسب لتنظيم القاعدة أو داعش؟ أي جهاز استخبارات سيتحمل كل هذه الأعباء وإلى متى؟ ورد في الأخبار أن التوجيه الإسرائيلي للإمارات ألا تتضمن رحلات شركاتها إلى إسرائيل طواقم من دول لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
واضح أن المقصود مواطني الدول العربية والمسلمة أكثر من غيرهم، حتى وإن لم يذكر ذلك صراحة. إنه تسطيح ساذج أن تقر إسرائيل بأنها ترتاب من طيار عربي أو مسلم لا تقيم سلطات بلاده علاقات دبلوماسية معها، وتطمئن لآخر اختارت أو أجبرت سلطات بلاده أن تطبع علاقاتها مع إسرائيل. أقل ما يقال في افتراض أن رعايا الدول العربية غير المطبعة يشكلون خطرا على أمن إسرائيل أكثر من مواطني الدول المطبعة أنه عبثي. مصر ترتبط بعلاقات دبلوماسية وأمنية قوية مع إسرائيل عمرها نصف قرن. هل يستطيع وفد سياح إسرائيلي أن يتجول بأمان في القاهرة أو الإسكندرية؟ الكلام نفسه ينطبق على الأردن والمغرب. دبي حالة استثنائية، أمن الإسرائيليين فيها مصطنع، وفشل في أول امتحان الرحلة 1073. القضية أكبر من براعة أمنية وتتعلق بالأفراد أكثر منها بسياسات الدول، خصوصا مع بروز ظاهرة الذئاب المنفردة. الأغلبية المطلقة من مواطني الدول العربية على طرف النقيض من سياسات حكوماتهم في موضوع التطبيع مع إسرائيل. إذا كان من درس يستخلص من حادثة الطائرة فهو أن الحل الأمني كذبة. الدولتان الأكثر تشددا في أمن المطارات والطيران إسرائيل والإمارات تسرب إليهما الخطر من حيث لم تحتسبا. ما لم تفهمه إسرائيل أنها لن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون. المعادلة بسيطة وواضحة. أفضل من اختزل هذه الحقيقة الكاتب السياسي الإسرائيلي يوناثان توفال في مقال جميل بصحيفة نيويورك تايمز الأحد الماضي، مما قال: الإسرائيليون منهكون. حالة الطوارئ والاستنفار الأمني في إسرائيل عمرت حتى أصبح لها أحفاد، ويوضح أن الحس الأمني عند الإسرائيليين لازمة حياتية في النوم واليقظة، وأن الإسرائيليين يراقبون الأخبار الأمنية والحربية مثلما يراقب الناس في أمكن أخرى أخبار الطقس. خبراء ومحللون يتفلسفون على الشاشات ويسألون عن الجهات أو المنظمات التي جندت مساعد الطيار المتهم في حادثة الطائرة، بينما لا يحتاج المرء الذي لديه استعداد للتطرف والانتقام إلى أي جهة لتتولى تجنيده. أكبر مجند اليوم هي صور غزة مسواة بالأرض وأهلها موتى أحياء في الخيام والأنقاض، وصور المستوطنين يحرقون ممتلكات الفلسطينيين ويجرفون حقولهم، ما يرتكبه بنغفير وازمورتيج وغيرهما من متعصبين أفضل وقود لهذه الأحداث. إذا كانت عنفا سمها إرهابا، سمها مقاومة، سمها ما تشاء، فلن يغير رأيك من الواقع شيئا. وإذا كانت تحركات سياسية وإنسانية كما يحدث في المجتمعات الغربية، تستطيع أن تسميها معادات سامية أو تآمر على إسرائيل أو تحالف مع الإرهاب، فلن يغير رأيك من الواقع شيئا. هذا ما كتبه الصحفي الجزائري الأستاذ توفيق رباحي تحت عنوان درس فلاي دبي في جريدة القدس العربي. معكم إذاعة الصوت الإسلامي وبرنامج متفرقات في الدين والحياة.

قال عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني إن ذكرى 7 أكتوبر تمثل يوما مؤلما لكثير من سكان المدينة، مؤكدا في الوقت نفسه أن معاناة الفلسطينيين في غزة لم تبدأ في

خارج المستشفيات، وكل ضربة بطائرة مسيرة تستهدف مبنى سكنيا أو صحفيا، وكل شحنة مساعدات غذائية يتم إبعادها عند أحد المعابر الحدودية. كما قال مومداني إن كثيرا من سكان نيويورك يعيشون حالة من الحزن بسبب ما يجري، مضيفا أنه يشاركهم هذا الحزن مع العلم بأن أموال ضرائبنا تمول جرائم الحرب هذه على حد تعبيره. وفي بيانه دعا مومداني إلى رفض استمرار الاحتلال والفصل العنصري، وانتقد ما وصفه بإفلات جرائم الحرب من العقاب، كما اتهم الحكومة الفيدرالية الأمريكية بالتواطؤ من خلال استمرار شحنات الأسلحة، وأكد أن إحياء ذكرى القتلى يجب أن يقود إلى السعي من أجل عالم يستطيع فيه كل إنسان أن يعيش بحرية وأمان وكرامة.

0: خلقت دواءً.
1: الساعة الآن 11:54 في استديوهاتنا.
0: لا تعاملني بذنب.
1: بعد 6 دقائق من الآن سوف نستمع للنشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم مع الأستاذ أحمد العقاد.
0: لا يستقيم، لا تحرمني ربي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن لله وإن إليه راجعون. البكري في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله تعالى الحاج محمد جميل بكري. إخوانه فوزي وعدنان والمرحوم أحمد والمرحوم فايز بكري، أشقاء زوجته في أستراليا محمد خالد بكري، وفي لبنان المرحوم أحمد علي وعدنان ورضوان ومروان بكري. أصهرته لشقيقاته المرحوم عبد الرحيم بكري والمرحوم علي الشاب والمرحوم إبراهيم الشاب. عدلاؤه توفيق الآغا وعبد الله الخطيب وعلي سليمان وأحمد مصطفى مغص. أولاد عمه في أستراليا الحاج محمد والحاج خالد والحاج سميح كامل بكري، وفي لبنان المرحوم توفيق والمرحوم الحاج سالم والحاج كاظم بكري. سوف يصلى على جثمانه الطاهر اليوم بإذن الله تعالى، وسوف يوارى الثرى في مقبرة روكوود في ليتكمب. تقبل التعزية 3 أيام حسب السنة الشريفة ابتداء من اليوم، من الساعة 6 ولغاية 10 مساء في منزل الفقيد للرجال والنساء على العنوان 63 كانتري ستريت ياغونا. إن لله وإن إليه راجعون. إلى هنا نأتي لختام برنامجنا لهذا النهار. مستمعينا، أترككم في رعاية الله وحفظه. شكرا لكل من تابعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: ويسر أموري وهب لي رضاك.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026، الذكرى 3 لطوفان الأقصى. من نيويورك إلى ملبورن ومن برلين وأوسلو إلى طوكيو وكاراتشي، شهدت مدن وجامعات في أنحاء مختلفة من العالم تحركات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى في 7/1/2023، وسط دعوات لوقف الحرب على قطاع غزة ورفض استمرار الاحتلال. وفي الولايات المتحدة شهدت نيويورك فعاليات، وخرج طلاب من جامعة كولومبيا في مسيرة داخل محيط الجامعة مرتدين الكوفيات ورافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار المفروض على غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في تحرك جاء ضمن فعاليات طلابية مؤيدة للفلسطينيين شهدتها جامعات ومدن أمريكية. وفي أوروبا شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية مع فلسطين رفع خلالها المحتجون الأعلام الفلسطينية وأكفانا رمزية للأطفال في إشارة إلى الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال سنوات الحرب. وفي هولندا تجمع متظاهرون أمام المحطة الرئيسية في مدينة روتردام في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى 3 للحرب على غزة. وفي النرويج نظم ناشطون في العاصمة أوسلو مظاهرة دعما للفلسطينيين رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وتزامنت المظاهرة مع تحركات أخرى في أنحاء النرويج دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين. وفي أجواء ماطرة خرجت مظاهرة في لندن طالبت بوقف حرب الإبادة في غزة، وامتدت التحركات إلى أيرلندا الشمالية حيث نظم ناشطون في بلفاست وقفة تضامنية مع فلسطين وسط أحد الطرق أمام مبنى البلدية. وفي أستراليا استحضر متضامنون مع غزة في مدينة ملبورن قصص ضحايا الحرب وفي مقدمتهم الطفلة الفلسطينية هند رجب خلال وقفة أمام مكتبة فيكتوريا، ووضع المشاركون سيارة تحاكي المركبة التي عثر فيها على هند رجب بعد مقتل أفراد من عائلتها، وشغلوا تسجيلا لمكالمتها مع فرق الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تطلب النجدة، كما تلا المشاركون أسماء عدد من الضحايا ورفعوا شعارات مناهضة للاحتلال ودروعا صحفية رمزية احتجاجا على مقتل صحفيين فلسطينيين. ولم تقتصر التحركات على أوروبا وأمريكا وأستراليا، إذ شهدت اليابان أيضا مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الذكرى 3، بينها مسيرة في العاصمة طوكيو حيث تجمع متظاهرون في منطقة شيبويا ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وتندد بالاحتلال الإسرائيلي، كما شهدت مدينة أوساكا احتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في اليوم نفسه. وفي باكستان شهدت مدينة كاراتشي قبل الذكرى بأيام مسيرة حاشدة للتضامن مع غزة نظمتها الجماعة الإسلامية وشارك فيها رجال ونساء وأطفال. وفي المغرب شهدت العاصمة الرباط وقفة ندد المشاركون فيها بالعدوان المستمر على غزة ورفعوا شعارات ضد التطبيع. وفي تونس أحيا طلاب الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية ذكرى طوفان الأقصى دمشق. قالت وزارة الإعلام السورية إن سياسة دمشق في المنطقة ترتكز على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة في معرض الرد على تقارير إعلامية تحدثت عن طلب تدخل سوري في اليمن أن أولويتها المطلقة تتمثل في سوريا عبر إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها والعمل مع الشركاء على جهود إعادة الإعمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين. وشددت الوزارة على أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. وفي السياق ذاته قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. فجر اليمن. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن، فيما أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما. وقالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 18 مواطنا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. من جهتها رجحت وزارة الخارجية الأمريكية تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين أعمالا عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض، فيما ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقد أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون تسجيل أي إصابات، فيما أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة واستعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على الأراضي البلاد بأكملها. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت اليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. باريس. لا تزال تداعيات إقدام النائبة الفرنسية من أصول فلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي خلال فعالية داخل أروقة البرلمان لإحياء ذكرى 7 أكتوبر تتصدر المشهد على منصات التواصل الاجتماعي. وتصاعدت حدة الأزمة متجاوز ردود الفعل الإسرائيلية والأوروبية لتصل إلى حد التهديد المسلح، في وقت تمسكت فيه النائبة بموقفها منتقدة تجاهل البرلمان الأوروبي للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وفي تطور خطير للأحداث تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه شخص أشير إلى أنه فرنسي مؤيد لإسرائيل وهو يحمل بندقية ويضع العلم الإسرائيلي على كتفه وخلفه علم فرنسا موجها تهديدات صريحة للنائبة. وقال المسلح في المقطع: يا ريما تريدون إزالة هذا أيضا، مشيرا إلى العلم الإسرائيلي، تعالي وخذيه. كيف لك بصراحة أن تفعلي هذا أمام صور ضحايا 7 أكتوبر؟ أما زلت في غيك؟ إنك تستهزئين بالناس وتدعمين الإرهاب وتهينين علنا كل من تعتبرينهم أعدائك. وتابع مهددا إياها بشكل مباشر: بصراحة احذر اليوم الذي يقرر فيه شخص ما استهدافك، ستكونين أنت الضحية، وحينها لا تأتي متباكية. وأثار المقطع موجة غضب عارمة في الفضاء الافتراضي، حيث وجه رواد منصات التواصل تساؤلات حادة لوزارة الداخلية الفرنسية حول الإجراءات التي ستتخذها بهذا الشخص لهذا الشخص. واشنطن. نقلت مجلة أتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب البنتاغون إعداد خيارات عسكرية تتضمن ضرب أهداف داخل إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وذكر المسؤولون أن التخطيط يعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الوقود وإظهار تحقيق تقدم في الصراع العسكري قبل بدء عملية التصويت. وقال مسؤول أمريكي للمجلة إن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تتولى وضع هذه الخطط العملياتية، ولا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها وموعد تنفيذها موضع نقاش داخل الإدارة. ويرى مؤيدو الخطط العسكرية أن اتخاذ إجراءات إضافية عقب فترة هدوء نسبي قد يتيح للرئيس إظهار القوة وإعلان ما وصفوه بالانتصار، مما قد يدعم موقف المرشحين الجمهوريين. القاهرة. قالت مصر إنها ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، ووصفتها بأنها تهديدات جوفاء وتستهدف تحقيق أغراض انتخابية. ويعد ذلك أول تعقيب مصري رسمي على تصريحات للوزير الإسرائيلي قال فيها الاثنين إنه لن تكون هناك سيناء إذا تعرضت بلاده لهجوم من مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات المسؤول المشار إليه. وأضاف أن التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 53 لنصر أكتوبر تشرين الأول، في إشارة إلى حرب أكتوبر عام 1973. وتابع المصدر أن ذلك مع ذلك تنتفي الحاجة معه إلى أي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. واعتبر المصدر أن تصريحات سموتريتش بشأن سيناء وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات. بيروت. قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز للأنباء إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تلقت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين بسبب الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وازدياد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وأفاد وسطاء نقلوا الأموال بأنهم تقاضوا عمولة 20%، مما يعكس مخاطر التعامل مع الجماعة. وقال أحدهم إن هذه العمولة تعادل 4 أمثال العمولة المعتادة. وقال مسؤول في حزب الله ردا على طلب للتعليق إنه تسنى توفير مبلغ من المال وستعلن خطة توزيعه في الأيام المقبلة دون الخوض في تفاصيل مصدر الأموال. بدورها نفت الولايات المتحدة صحة ذلك، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن الأموال غير موجودة، متهما حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه بقصص كاذبة بشأن تدفقات نقدية من إيران. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن إيران بدأت تعاني من نقص في الأموال وسبل تحويلها، وإن طهران لا تملك المال لتمويل حملتها الإرهابية. جنوب لبنان، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل عن تعرض موقع لها قرب الحدود مع إسرائيل لإطلاق نار أمس بالأسلحة الخفيفة من دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت يونيفيل في بيان، تعرض موقع تابع لليونيفيل بالقرب من كفر شوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وأضافت أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء من دون أن تسجل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات الجدار الخارجي للموقع، وطال بعضها وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة. ونددت يونيفيل بإطلاق النار عادة أنه غير مقبول ويحمل علامات واضحة. وأضافت أن مثل هذه الهجمات المتعمدة تعرض حياة حفظة السلام لخطر بالغ، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث. بغداد، أفاق العراقيون أمس على قرار حكومي يقضي برفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي كأحد الحلول لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب بين واشنطن وطهران وتأثر أبرز خطوط تصدير النفط العراقي إلى الخارج، غير أن القرار ألقى بظلال سلبية على السوق التي شهدت شللا واضحا نتيجة ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف في السوق الموازية. وأصدر البنك المركزي العراقي توضيحا بشأن أسباب قرار تعديل سعر الصرف، مؤكدا أن الخطوة جاءت نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وبناء على توصية مجلس الوزراء. وحدد البنك سعر شراء الدولار من وزارة المالية ب 1500 دينار لكل دولار بعدما كان 1300 دينار، وفيما بلغ سعر بيع الدولار للمصارف 1510 دنانير لكل دولار كان 1310 دنانير، حدد بيع الدولار للجمهور ب 1520 دينار لكل دولار بينما كان 1320 دينارا. السويداء السورية، نظم العشرات من أنصار شيخ عقل في طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمة الهجر ما قالوا إنها وقفة تضامنية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو في ساحة الكرامة في السويداء بمناسبة ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر. رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية وصور الهجر ونتنياهو جنبا إلى جنب تحت لافتات كان العنوان الأبرز بينها تعددت المجازر والفاعل واحد. وقال صفحة السويداء 24 إن قياديين في المكتب الأمني من بينهم رامي إشتي ونورس عزام وغيث قنطار وآخرون خرجوا برفقة عشرات من عناصر تشكيلاتهم المسلحة في وقفة وصفت بأنها تضامنية مع إسرائيل، وذلك في ذكرى عمليات أكتوبر. أوساط رسمية أكدت أن المشاركين أقلية من أهالي المحافظة التي تعيش حالة من سطوة العصابات وفلول النظام وشبكات تهريب المخدرات، كما رفضت أوساط نيابية وسياسية في دمشق ما ذهب إليه منظمو الوقفة عبر محاولة الربط بين ما تعرضت له السويداء في تموز يوليو 2025 وعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في غلاف غزة في 27 أكتوبر 2023. وقالت تلك الأوساط إنها محاولة لتقديم سردية سياسية تنقل الخلاف من كونه أزمة سورية قابلة للحل بالحوار والتفاهمات الداخلية إلى اصطفاف مع دولة تحتل أرضا سورية، مسددة على أنه لم يعدد الهجري ومن معه من أوراق يلعبون بها في مشروعهم الانفصالي سوى الورقة الإسرائيلية بعد خسارتهم الدعم الأمريكي والأوروبي والإقليمي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 28 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير فإنه يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورث، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير إن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 في الأسبوع أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. ويقدر التقرير كلفة المشروع بنحو $25 مليار و$100 مليون خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. ويقول النائب السابق عن حزب الخضر ماكس شاندلر ماذر إن المشروع يمكن أن يوفر على العائلات آلاف الدولارات، معتبرا أن الملكية العامة قد تساعد على خفض الأسعار عبر إزالة هامش الربح التجاري. ويرى معدو المقترح إن المتاجر ستكون قادرة على تمويل نفسها بعد مرحلة التأسيس الأولى، وحظيت الفكرة بدعم أولي من الزعيم الجديد لحزب الخضر ديفيد شوبريدج، والذي تولى رئاسة الحزب في الأسبوع الماضي بعد استقالة لاريسا ووترز لأسباب صحية. وقال شوبريدج إن المقترح يستحق النقاش في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز حضوره السياسي بعد تراجع نتائجه الانتخابية الأخيرة. واستند التقرير أيضا إلى استطلاع أجرته شركة يوغوف أظهر أن أكثر من 80% من المشاركين يؤيدون بدرجات متفاوتة فكرة إنشاء متاجر حكومية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية، غير أن نسبة الذين أعربوا عن تأييد قوي للفكرة بلغ 37% فقط، كما أن المشاركين لم تعرض عليهم تفاصيل الكلفة المالية للمشروع عند استطلاع آرائهم. ويشير التقرير إلى أن المقترح يشبه مبادرة أطلقها رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني تقوم على إنشاء متاجر غذائية مملوكة للمدينة بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار أقل. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه النقاشات في أستراليا حول المنافسة في قطاع السوبر ماركت وارتفاع أسعار الموارد الغذائية وتأثيرها على ميزانيات الأسر. كامبرا: أعلن حزب أمة واحدة One Nation الذي تقوده بولين هانسون عن سياسة مقترحة تهدف إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب وأي أغطية أخرى تغطي الوجه بالكامل على الطلاب في المدارس الأسترالية. وسيطبق هذا المقترح المثير للجدل على جميع المدارس بما في ذلك المدارس الإسلامية والخاصة، في حين لن يشمل الحظر حجاب الرأس التقليدي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن حظر مماثل في المدارس الإيطالية، حيث يواجه أولياء الأمور هناك غرامات تصل إلى 1140 دولار في حال خرق الطلاب للقاعدة. وصرح حزب أمة واحدة بأن الهدف من المقترح هو مساعدة الأطفال على التعليم والتواصل وبناء الصداقات وقراءة تعابير الوجه والتحدث مع الكبار والاندماج بثقة في المجتمع الأسترالي. وقالت كولين هاركن المتحدثة باسم الحزب للشؤون التعليمية: إنه مطلب بسيط، فعندما يدخل الطالب من بوابة المدرسة يجب أن يتمكن المعلمون والزملاء من رؤيته ويتحدثون إليه، ويجب على المعلمين رؤية وجوه الأطفال الذين يدرسونهم كما يجب على الطلاب رؤية وجوه بعضهم البعض، وينبغي للمدارس التعرف على هوية الطلاب المتواجدين في رعايتها، والمدارس يجب أن تكون مكانا يتعلم فيه الأطفال عن المواطنة الأسترالية والقيم التي نتشاركها وما يعنيه الانتماء إلى مجتمع وطني واحد. وأضافت هاركن: ينبغي للبنات أن ينشأن وهن يعلمن أنهن يمتلكن نفس حقوق البنين، ويجب أن يشاركن بالكامل في الحياة الأسترالية. ووصفت هاركن التي تخوض الانتخابات الولائية في فيكتوريا للشهر المقبل عن الحزب، ووصفت الحظر الإيطالي الأخير بأنه نهج قائم على المنطق السليم، مضيفة أن أستراليا لن تكون السباقة في هذا المجال، حيث فرضت 24 دولة على الأقل حظرا أو قيودا على أغطية الوجه الكاملة كالبرقع والنقاب بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة. والجدير ذكره أن مقترح حظر البرقع في المدارس لم يذكر ضمن كتيب سياسات الحزب لانتخابات ولاية فيكتوريا الذي كشف عنه نهاية الأسبوع الماضي. وكانت بولين هانسون قد زارت مؤخرا الكلية الإسلامية في بريسبن، حيث استجوب الطالبات حول قرارهن ارتداء النقاب، وتساءلت عما إذا كان ذلك بناء على اختيارهن الشخصي. ورغم إقرار هانسون بتوضيحات الطالبات حول ارتداء النقاب، إلا أنها أبدت مخاوفا بشأن تعرض بعض النساء للضغط لارتداء الأغطية الدينية، وقالت: إنه اختياركن وأنا أقر بذلك وأقبله، لكن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه دون رغبة منهن. سيدني: وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز وفرقة مكافحة العصابات ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظمة عقب إلقاء القبض على أحد القياديين البارزين في عصابات الشوارع أثناء محاولته مغادرة أستراليا جوا عبر المطار للفرار من العدالة. وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في إطار تحقيقات واسعة تنفذها فرقة المهام المتخصصة لملاحقة العناصر المتورطة في صراع العصابات العنيف والمشتعل غرب مدينة سيدني، والذي تعود جذوره إلى مواجهات مسلحة متواصلة بين شبكة آل علم الدين وعصابة الشوارع المعروفة باسم جوز الكوكو. وقد شهد هذا النزاع تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة عقب تعرض نجم دور الرجبي الأسترالي السابق مات أوتاي لإطلاق نار مباشر استهدفت على إثره منازل وممتلكات مرتبطة بعائلته في أحياء غرب سيدني ومنها حي جيلفورد. وتؤكد تحريات الشرطة إن النجم السابق وقع ضحية لحرب بالوكالة، إذ جرى استهدافه نتيجة الصلات الإجرامية لابنه إزيا أوتاي بالعصابات المنظمة والناشطة في تلك المنطقة. وخلال العملية تمكن عناصر الأمن من توقيف المتهم داخل صالة المغادرة بالمطار وهو يحمل وثائق سفره ومقتنياته الشخصية تمهيدا للخروج الفوري من الأراضي الأسترالية. ويواجه الموقوف قائمة اتهامات ثقيلة تشمل إدارة أنشطة إجرامية وتوجيهها والتخطيط لسلسلة من الهجمات المسلحة وحوادث الحرق المتعمد، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المستهدفة من سيارات مسرعة. وعقب اقتياده إلى مركز الشرطة وجهت إليه رسميا تهم الصلة بجماعات إجرامية وإدارة عمليات عنف مسلحة، وصدر قرار برفض منحه الكفالة لمنع أي محاولة فرار أخرى لحين مثوله أمام المحكمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

يمنون عليك أن أسلموا

0: صدق الله العظيم.
1: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for أذان الظهر.
2: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استوديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكيمبا يرفع الأذان.
3: الله أكبر الله أكبر.

حي على الصلاة.

0: الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

ولعظيم سلطانك يا رب. لك وجهت وجهي فأقبل إلي بوجهك الكريم، واستقبلني بمحض عفوك وكرمك، وأنت ضاحك إلي وراض عني. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا الله، وأستغفر الله لذنبي وللمؤمنين والمؤمنات عدد خلقي ورضاء نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي. يا واسع المغفرة يا غفار، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. رب اغفر لي ولأمة نبينا سيدنا محمد مغفرة عامة، وارحمني وارحم أمة سيدنا محمد رحمة عامة. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. صدق الله العظيم. يا رب، إن تعذبنا فإنا عبادك، وإن تغفر لنا فإنك أنت العزيز الحكيم. اللهم إني أعوذ بنور قدسك وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل آفة وعاهة، ومن طوارق الليل والنهار، إلا طارقا يطرق بخير يا أرحم الراحمين. يا رحمن، أنت غياثي فبك أغوث، وأنت ملاذي فبك ألوم، وأنت عياذي فبك أعوذ. سبحانك اللهم وبحمدك، قولك الحق ولك الملك. إنما أمرك إذا أردت شيئا أن تقول له كن فيكون، فسبحانك بيدك ملكوت كل شيء، يداك مبسوطتان تنفق كيف تشاء، تختص برحمتك من تشاء، وأنت ذو الفضل العظيم. يا باسط اليدين بالعطايا، يا ذا الفضل العظيم، يا ذا الجود والكرم، يا رب يا رحمن يا مستعان يا كريم، يا ذا الجلال والإكرام، أنت ربنا الأكرم، فأعطنا من خير ما أعطيت، وامنع عنا كل شر قضيت. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد، يا أرحم الراحمين.

0: دعاء يرفعه محمد إسماعيل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله

الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صاحب العلامة والغمامة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي هو أبهى من الشمس والقمر، وصل وسلم على سيدنا محمد عدد نبات الأرض وأوراق الشجر. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عبدك الذي جمعت به شتات النفوس، ونبيك الذي جليت به ظلام القلوب، وحبيبك الذي اخترته على كل حبيب. اللهم يا حي يا قيوم بجاه محمد صل وسلم عليه وعلى آله صلاة الرضا في كل لمحة عدد معلوماتك تعظيما لحقه، ولا تكلني إلى سواك وأصلح لي شأني كله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل داء ودواء، وبارك وسلم عليه وعليهم كثيرا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد صلاة تكون لنا على الله بابا مشهودا، وعلى أعدائه حجابا مسدودا، وعلى آله وصحبه وسلم.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعلى الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

أضاف الله سبحانه مفاتيح الغيب لنفسه، فعلمها عنده ولا تنكشف إلا بمشيئته، والخلق عنها محجوبون وعن إدراكها عاجزون، وإلى من يعلمها مفتقرون. والله يعلم ما في البر ولا يخفى عليه شيء منه أبدا، يعلم ما قام وما قعد وما ركع وما سجد وما خفي وما ظهر، كما يعلم ما في البحر من الماء والأسماك والمخلوقات العجيبة والألوان البديعة والأحوال المتباينة في مده وجزره وهياجه وسكونه.

0: وليس في الكون من ورقة تتحرك أو تجف وتسقط إلا يعلمها عدا وكيفا ونوعا وموطنا، بل ولا حبة مخبوءة تحت أطباق الثرى إلا يعلم حالها ومتى تنبت وكم تنبت ومن يأكلها وأين مستقرها. ويشمل علم ربنا الرطب اللين الطري كما يشمل اليابس الجاف الصخري، كل شيء بتفاصيله ودقائقه وذراته في كتاب مبين.
1: هنا صوت الحق، إذاعة الصوت الإسلامي.
2: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاستي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
3: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكتر وأنواع أكتر من العطور والروائح العالمية.
4: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center, near Coles. Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
3: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831.
5: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل؟
6: اللي بتديرها الصيدلانية نسمة بدر؟
5: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
6: شو يعني كل شي؟
5: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
6: في عندهم دواء بالصيدلية؟
5: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
6: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
5: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
6: تفتح كل يوم؟
5: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
6: شو العنوان؟
5: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
6: والتليفون
5: 9644-8727.
6: All
5: دواء. يا سلام.
3: هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 757 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 88 من حلقات تدبر سورة البقرة. آخر حلقتين تدبرنا آيات عن النظام المالي، من الآية 261 إلى الآية 274، كانت 14 آية عن الإنفاق والمنفقين في سبيل الله، وبرضو غير المنفقين يعني، أو المنفقين مثلا رياء أو كده، فكانت عن التصدق الذين، وشفنا بقى المتصدقين في سبيل الله الذين ينفقون في كل وقت وعلى كل حال ليلا ونهارا وسرا وعلانية. ثم تدبرنا امبارح 7 آيات عن الربا والمرابين، وشفنا تحذير شديد من التعامل بالربا. النهاردة نشوف آخر آيتين في النظام المالي اللي ورد في سورة البقرة، وهم عن الديون. الآيتين دول عن الديون، منهم آية تعتبر أطول آية في القرآن الكريم كله، إليه الآية 282، وتسمى آية الدين، آية الدين. الواحد ممكن يتساءل ليه سورة المفروض إنها عن الهداية يجي فيها كل التفاصيل المالية والمادية دي؟ هو مش ده ضد الإلهام كده والروحانيات اللي بيحملها معنى الهداية؟ مش مفروض كده تبقى صورة كده كلها كده شفافية كده وهداية بقى، ما هو مفيش بقى حاجات مادية. يعني احنا دعينا ربنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فبدأت الصورة بطريقة روحانية جدا بترد علينا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الهداية اللي انت طلبتها ايه؟ هدى، بس لمين؟ للمتقين. طيب ما كنا نفضل بنحلق في السماء كده، ليه نوع بقى نتكلم في الماديات والفلوس والأشياء الأرضية دي؟ السؤال ده من حقنا نسأله. تأتي الإجابة فورا في سورة البقرة في الآية 3، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنجد ان القرآن معظمه بيركز على صناعة الانسان التقي المتقين، والبقرة بدأت بثلاث انواع من الناس في التعامل مع الهداية: المتقين، الكافرين، المنافقين. لكن المتقين دول مش مجرد ناس قاعدين بيصلوا وبيقرأوا قرآن، لا، دي ناس بتشتغل وبتكسب وبتعمل فلوس، وناس عمليين ايضا، فبيتطهروا من حب الدنيا بالانفاق في سبيل الله، ناس جاهدت نفسها، فبالتالي من صفاتهم الأساسية أنهم ينفقون. فمين قال أن الإنفاق ده شيء مادي دنيوي؟ لا بالعكس، بالعكس، ده هو ده الإثبات بتاع حقيقة الإيمان في قلب الإنسان. لذلك الصحابة فهموا الكلام ده على طول، ما لما لقوا أن هدف الصورة التعامل مع الهداية سألوا السؤال الغريب اللي احنا استغربناه، يسألونك ماذا ينفقون. هما مش بيسألوا عشان خاطر هما ناس ماديين، بالعكس، ده عشان هما ناس روحانيين، عشان هما ناس يريدوا أن يثبتوا إيمانهم. فربنا أمر المقتدر بإعطاء غير القادر، أمر القادر بإعطاء غير القادر من الزكاة. 5 مرات يجي أوامر بالزكاة في البقرة. ربنا قال في 43: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف الـ الـ الـ الخلطة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. انت بتؤدي الزكاة وبتطلع وبتعد فلوس وبتطلعها وبتدي الفقير وبتركع في نفس الوقت. وذكر ان هذا التشريع دايما كان موجود في الشريعة الإسلامية من ايام بني إسرائيل، ما بني إسرائيل عندهم شريعة إسلامية. ربنا قال في الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واستمر يحث على الزكاة. وما هو أكثر كمان من الزكاة؟ هات 110. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. والخير بقى يشمل الزكاة وغير الزكاة من صدقات وقروض نحل بيها مشاكل الناس. وقلنا امبارح القرض أثوب من الصدقة 18 ضعف. أولا أنت صاحب القرض بتفضل مسؤول عن المال فبتطلع زكاة عن المال اللي هو مش معاك أصلا، أنت مديه قرض فأنت بتزكيه. كمان أنت عشان أنت ما خرجتوش من ملكك أنت ما زلت مالك له فبتفضل منشغل بيه. واللي أخده عشان هو لم يتملكه عارف ان هيجي وقت ولازم يرده فبيفضل منشغل بيه فبيشتغل وبينتج عشان يعمل فلوس عشان الفلوس دي تكون كافية لرد القرض وما يفيض عنه كمان اللي هو احتياجاته. فالقرض أثوب من الصدقة. ثم ربنا قدم الصدقات عن الزكاة في الآية 177 اللي هي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى المال وفي الآخر قال لك وآتى الزكاة. إذن هذا المال يشمل الزكاة وما غير الزكاة وما هو أكثر من الزكاة. ثم تكلم عن الإنفاق في سبيل الله فبين إن الثواب عظيم جدا ثواب الإنفاق. الآية 261 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثواب كبير ده من حد يعني ال مفيش سقف، مش مسألة ان الحسنة بـ10 لان الحسنة بـ700 وكمان والله يضاعف لمن يشاء. ثم وضع للإنفاق شروط علشان يكون مقبول وبدأ يورينا الإنفاق المقبول من الله ايه. هات 262 الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما أنفقوا منا ولا أذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في 263 بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هتبطلوها خالص، أي من أي أذى هيبطل الصدقة كأنها لم تكن. إن شاء الله تكون دفعت 20 مليون جنيه ولا حاجة، كأنك متفعتش ولا قرش لو منيت أو أذيت. في أكثر من حوالي 20 موضع في سورة البقرة ذكر الإنفاق في سبيل الله، ده غير كمان 5 مرات قبل كده قلنا ذكرت الزكاة. ثم حمى الله الفقراء والمحتاجين من جشع المرابين، لأنه لو الزكوات والصدقات مش مكفية هيضطر الفقراء للاقتراض، وهنا هيقعوا تحت درس المرابين. فحرم الربا وشدد في العقوبة جدا، وأخذنا امبارح الآيات اللي بتتكلم عن الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال وأحل الله البيعة وحرم الربا، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، شرط للإيمان. ثم وصل لقمة التهديد فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقلنا يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، يلا يلا هتبارز ربنا. كل ده لحماية الضعيف وحماية الفقير وحماية المجتمع كله. ثم بعد ذلك أوجد طريقة يحل بيها الفقير مشاكله طالما الزكوات والصدقات ما كفتش، أو ربما لأن بعض المحتاجين بيكونوا من الطبقة الوسطى اللي لا يريدوا أنهم يأخذوا زكاة حتى لو هم واقعين تحت الوصف بتاع مستحقين الزكاة، مش عايزين ياخدوا زكاة ومش عاوزين كمان ياخدوا صدقات، هم يروا أنهم قادرين على السداد إذا أتيح لهم أنهم ياخدوا قرض. فوضع الله سبحانه وتعالى نظاما للاقتراض يحفظ حقوق الدائن والمدين، ودول هم الآيتين اللي هناخدهم النهاردة. لا نبدأ بالآية 282 اللي هي آية الدين، أطول آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى أول حاجة النداء، يا أيها الذين آمنوا، الله خاطب المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، بيفكرهم إن هم من أخذوا هذا القرار بحرية واختاروا الإيمان، بالتالي عليهم أن يطيعوا، هم كتبوا على أنفسهم إن هذا يكون شرعهم، فربنا بيذكرهم ده شرعكم يا مؤمنين يلي خدتوا قرار الإيمان، ما قالش يا مؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا، بيفكروا انتم خدتوا القرار بالإيمان، أنتم وضعتم ثقتكم في الله سبحانه وتعالى. إذا تداينتم بدين، يدخل فيه الدين ده القرض، أو مش لازم يكون الدين قرض، ممكن واحد يكون بيشتري حاجة من واحد، حاجة اسمها بيع السلم، يعني إيه؟ وده البيع منتشر جدا في كل حتة، اللي هو واحد بيشتري من واحد سلعة مش موجودة دلوقتي لكنها هتتوجد عشانه. مثلا أنا اشتريت من عم حسين النجار مطبخ، ماشي، هو المطبخ مش موجود، هو نجار لسه هيعمله، فقال لي والله جاي وخد المقاسات وقال لي المطبخ ده ب30,000، تدفع 20,000 مقدم وبعد 3 شهور أسلمك وتدفع لي الباقي، فديته ال20,000، ال20,000 اللي خدها دي أصبحوا دين عليه، هو مش مستلفهم، لكن هذا الدين لازم يكتب له عقد يتقال فيه ان ده تمن حاجة، الحاجة دي لسه مش موجودة هتتوجد، هو هيعملها بعد 3 شهور، ما سلمنيش يرجع لي فلوسي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم سواء بالقرض سلفة أو عن طريق الايه التجارة أو البيع والشراء، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طالما ان العملية دي لها وقت هتتم فيه يبقى لازم تكتبه، يعني مش حاجة حالة دلوقتي، مش بشتري باكو شوكولاتة الراجل بيديله فلوس وبيديله خلاص ده في حالة ده بيع يدا بيد، مش محتاج نكتب حاجة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب الكتابة مش منتشرة واللي بيعرفوا يكتبوا قليلين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يجي كاتب يكتب بين الدائن والمدين، وحتى لو واحد منهم بيعرف يكتب يستحب ان هم يجيبوا كاتب برضو علشان نتفادى الشك في ان اللي كتب كان له مصلحة فدس كلمة كده أو كلمة كده من غير ما يقراها بصوت عالي، من غير ما يقولها للراجل التاني، أصلا لو ما بيعرفش يكتب مش هيعرف يقرأ، أو دس رقم هنا أو رقم هناك، صفر بس تزيد المبلغ كله تضاعف، لأن العقد كمان مليان تفاصيل وأرقام وأرقام مبالغ أقساط وتواريخ أقساط، فالعقد مش عملية، مش ضرورة أن تكون حاجة بسيطة كده، لا ده في تواريخ وتواريخ تسديد أقساط ومبالغ أقساط وأقساط متناقصة، شغلانة يعني، مش لازم يكون العملية سهلة يعني. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يا جماعة يا ناس، الناس مزنوقين في كاتب يكتب لهم، مش معقول الراجل عنده فرصة يحل مشاكله المادية وأخيرا وجد شخص محترم هيسلفه والمسألة تقف عشان مش لاقيين كاتب يكتب. ولا يأب كاتب

واجب أن يكتب كما علمه الله. أنت ربنا علمك الكتابة، ربنا ادالك النعمة دي، لا تأبأ أنك تكتب للناس، اخدم الناس حتى لو هتاخد منهم أجر، بس اكتب للناس. الأمر هنا ربنا قال بقى إيه؟ فليكتب. فليكتب أمر هنا هو أخدوا منه إن لو بتعرف تكتب ووجدت واحد بيسلف واحد تاني بدون ما يكتبوا حاجة، تطوع من نفسك وقول لهم أنا مستعد أكتب لكم عقد، العقد بتاع الإيه؟ التعامل بينكم أو القرض. ما تتركهمش يخالفوا شرع الله، لأن أنا لما أتعامل بالفلوس في مسألة آجلة أو أخد قرض من حد وما اديلوش ورقة أقول له فيها أو قر فيها على نفسي إن أنا واخد منه فلوس، أنا خالفت شرع الله حتى لو هو موافق، دي مخالفة شديدة. فليكتب أمر للكتبة إنهم يتطوعوا لكتابة هذه العقود حتى للناس اللي مش عايزة. ليه؟ من الخطأ الشديد عدم توثيق التعاملات المالية دي الآجلة. الناس بتثق في بعض وبتسلف بعض بدون توثيق لحماية حقوق بعض، وبعد كده الشيطان بيلعب بيهم فبتحصل مشاكل. فانت ربنا بيحميك من نفسك ان يكون في ورقة بتذكرك ان في موعد سداد الدين لأخوك واقترب الموعد ده، دبر نفسك الاسبوع الجاي تكون مدبر المبلغ عشان الشيطان ما يلعبش بيك ويقولك يا عم هو في حد شاهد عليك، هو في حد عارف، ما يبقى اقول له انا اديتك الفلوس وانت نسيت، قول له ده انا دخلتها في موضوع العربيه اللي انت اشتريتها من اخويا، توه الموضوع. لا طيب الكاتب يتطوع ليه؟ لانه له مصلحه في ان اتنين ما يعرفهمش بيسلفوا بعض يكتب بينهم عقد، له مصلحه. ايوه له مصلحه. ليه بقى؟ لانه اذا خربت الذمم وكثر اكل مال الناس سيمتنع القادرون عن اقراض غير القادرين. الناس اللي معاها فلوس هيمتنعوا عن انهم يسلفوا الناس المحتاجين، وهتزداد الفجوه بين الاغنياء والفقراء، وده هينشر الحقد والكراهيه بينهم في المجتمع، وده يضر المجتمع. فانت لما تتطوع وتحل وتتفادى مشكله كانت هتحصل وغيرك يتفادى مشكله كانت هتحصل، ده يشيع جو في المجتمع من الثقه بين الناس. كل واحد اكل فلوس على واحد تاني في المجتمع، المجتمع كله اتضر، لانه الثقه اهتزت عند الناس. وده الوضع اللي احنا بنشوفه النهارده، محدش بيدي حد حاجه، محدش بيسلف حد حاجه. ليه يا عم؟ يا ما راح علينا نام. فليكتب. حلو قوي، يكتب حضرته. بس مين اللي هيمليه تفاصيل العملية؟ مين اللي هيقول له اكتب ايه؟ ما واحد تطوع باتنين ما يعرفهمش. فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. اللي يمليه هو اللي واخد الفلوس، المقترض. ليه؟ بعض الناس ممكن تفهم ان علشان المقرض لو هو اللي ملى الكاتب ممكن يزود في المبلغ شوية بدون ما المقترض ياخد باله. طب ما هي نفس الكلام، ممكن برضو المقترض وهو بيملي الكاتب ينقص المبلغ شوية من غير ما المقرض ياخد باله. لا مش عشان كده، ركز معايا الحتة دي حلوة قوي، حكمة خطيرة. وليملي للذي عليه الحق. ليه اللي عليه الحق اللي واخد الفلوس هو اللي يقرض؟ الورقة اللي بتكتب دي يا جماعة لازم تتخيله، عشان تقدر تتدبر لازم تتصور. تصور كده واحد مسلف واحد 20,000 جنيه وكاتب قاعد بينهم، فلو اللي بيدي الفلوس لو المقرض هو اللي بيملي الكاتب يقول له اكتب ان فاضل اخد مني 20,000 جنيه، انا هقول ايه يا عم مالك بتحزق كده؟ مالك يعني؟ مالك يعني انت مالك محموق قوي كده ولازم يرجعهم لي يوم كذا؟ انا هلاقي في قلبي عوافي ايه؟ هو ماله بيتكلم كده ليه؟ لا، ربنا خلى اللي بيعطي الفلوس يقعد ساكت قافل بقه، ومين اللي يتكلم؟ انا اللي اتكلم، انا المقترض اللي اقول له اكتب ان انا اخدت منه 20,000 جنيه وهو قاعد مكسوف كده، واكتب ان انا يوم

كذا اغسطس لازم ارجع له المبلغ بالكامل. فانا اللي واخد الورقه دي اساسا للاستخدام ضدي انا، فانا اللي همليها وبصوت عالي قدامه مش العكس. يبقى الشعور ده لو حصل مني ناحيته ان انا غاضب لان انا حاسس ان هو يعني بيملي بطريقه فيها عدم ثقه فيا، هيفسد علاقه الحب والاخوه اللي بيننا. لكن لما يبقى المقرض قاعد ساكت وانا اللي عمال امليه، انا اللي بملي الكاتب، يعني ده سيحافظ على الروابط الانسانيه وعلاقه الحب اللي بين الناس، ودي اللي لا تراعيها ابدا القوانين والتشريعات الوضعيه اللي من وضع البشر. مفيش غير تشريعات ربنا فقط هي التي تراعي العلاقات الانسانيه والروابط الاجتماعيه. تمام؟ طيب فرضنا ان الراجل اللي واخد الفلوس مش هينفع هو اللي يملي، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو، فليملي الولي هو بالعدل. مهما كان ما ينفعش المقرض هو اللي يملي، ده تضارب مصالح. لو كان المقترض، شوف التعبير القرآني ما قالش المقترض، قال لك الذي عليه الحق. قلنا ممكن المعاملة دي تبقى معاملة مالية مش قرض، واحد بيبيع بيع سلم، زي ما قلنا الراجل ايه عم حسين النجار اللي باع لي المطبخ، هو دي. طيب فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، ممكن يكون أصلا مش موجود في القعدة أصلا كمان عشان تبقى عارفين، ممكن يكون واخد الفلوس مثلا عقله خفيف شوية سفيها، أو عيان فمش قادر يركز دلوقتي، عنده كورونا مش قادر يركز، مش قادر ماشي، عنده ADHD مش قادر يملي هو. مين اللي يملي؟ أبوه أخوه وليه هو اللي يملي، لكن مش اللي بيدي الفلوس هو اللي يملي. شوف الدقة الشديدة في المسائل دي، لا يمكن إلا رب العالمين هو اللي يشرع هذا الكلام. طيب مش في شهود ولا ايه؟ اي طبعا، واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ايه حكاية الشهداء دول؟ هم مش استشهدوا في سبيل الله؟ لا، شهيدين يعني شهود، يعني جمع شاهد ولكن بصيغة مبالغة. شاهد صيغة المبالغة بتاعتها شهيد على وزن فعيل للتوكيد على شهادته، لأن شهادته مقبولة من الناس وشهادته قبلت. طيب لذلك اللي بيموت في الحرب بيسمى شهيد، لأنه يأتي يوم القيامة لا يحاسب. شهيد يعني شاهد، بيجي زي الشاهد اللي داخل المحكمة، لذلك هو يسمى شهيد. طيب نجيب مين بقى؟ نجيب اتنين رجالة يشهدوا. ما لقيناش اتنين رجالة، هاتوا راجل وامرأتين. طب ليه امرأتين؟ هي المرأة بنص راجل؟ لا، ما حدش قال المرأة بنص راجل. ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني هي واحدة اللي هتشهد والتانية هتذكرها. فالقاضي لما بيجي يومها لو في خلاف حصل وبيجي له امرأتين بيسألهم من منكما الشاهدة ومن منكما المذكرة. طيب ده معناه ان الشارع الحكيم الذي شرع هذا الشريعة، هذه الشريعة لا يثق في النساء؟ لا ابدا. ليه؟ ما هو قال امرأتين. طب ما هو قال رجلين، يعني لما قال اثنين من رجالكم هل ده رجلين من رجالكم، هل ده معناه ان هو مش بيثق في الرجال؟ لا. بصوا يا جماعة، الفرق بين الشريعة الإسلامية واي تشريع اخر في الدنيا هو ان الشريعة الاسلامية غير وارد فيها اطلاقا ان اي حد يتظلم، مش وارد ان حد يتظلم ابدا. بالتالي كل ما الموضوع اللي فيه شهادة كان خطير كل ما كان التأكد والتوثيق مطلوب اكتر. مسألة مثلا زنا المحصن اللي فيها حكم اعدام، خيانة زوجية فيها حكم اعدام، اتنين رجالة ما يكفوش، تلاتة رجالة ما يكفوش، لازم اربعة رجالة. الله، ليه؟ لان الامور المترتبة على الشهادة خطيرة، بالتالي احتاجنا توثيق اكثر. طيب المرأة بيجي لها قبل الدورة الشهادة

او حاجات معينه يعني بيسموها بريسيدنس، يعني سوابق قانونيه في بعض القضايا، ان لما اثبت الدفاع بتاع المتهمه انها لما ارتكبت الجريمه كانت اثناء البي ام اس اللي هي بري مينسترال سيندروم، تم تخفيف العقوبه عليها، سواء سرقه او قتل او غير، بيتم تخفيف العقوبه لو تم اثبات انها كانت في المرحله دي في كندا واستراليا وبريطانيا، لان دي ده وقت بتبقى في حاله من الاضطراب شويه. طيب نفترض، ودي حاجه وارده، وارده بنسبه، لو هو يوم كل شهر وارد بنسبه 1/30، طب ما اذا ممكن 1/30 يتظلم، انها تكون في اليوم ده تعبانه، تركيزها ضعيف ايا كان. طيب في الحالة دي أختها بقى التانية اللي معاها هتفكرها، أما تقول لها لا أنا مش فاكرة، يقول لها لا يا وفاء ده كان لازم يسلموا المطبخ في مايو ومش في يونيو، فاكرة لما أحمد جاي عارف ستة بقى لهم طريقتهم يكلوا مع بعض، فهي هتفكرها. طيب وإيه رأيكم إن في حالات لا تقبل فيها شهادة النساء إطلاقا، أنا آسف لا تقبل فيها شهادة الرجال إطلاقا، لازم امرأة عشان تشهد، وامرأة واحدة بس تكفي مثلا، وحاجات خطيرة إثبات النسب، لو في نزاع على نسب طفل أثناء ولادته وكل أم قالت ده الولد اتلخبط، لازم امرأة اللي تشهد، والرضاع، مسائل خطيرة بتدمر أسر. أنا فاكر إن في 2012 كان عندي حالة صعبة جدا، زوج وزوجة عندهم 4 عيال، وأم الزوجة جت بعد كل ده، هي ما كانتش تعرف يعني بنتها كانت اتجوزت، هم كانوا مش مسلمين واسلموا، والست كانت الست ما زالت حتى مش مسلمه. المهم ايه، ام الزوجه قالت لا ايه الكلام ده، ده الولد ده رضع مني وانا رضعته، وقعد عندي اسبوعين بيرضع، يعني كمان رضع اكتر من 10 رضعات مشبعات، دي شاهده واحده ومش مسلمه، وهدت البيت، هدت البيت، الشيوخ حكموا بالتفريق بين الزوجين. لو 10 رجالة شهدوا ما تقبلش شهادتهم، وامرأة واحدة وكافرة وقبلت شهادتها. فالمسألة مش مسألة رجالة وستات وشغل العيال اللي بيحصل دلوقتي والفيمينزم والذكورية لا لا لا، ربنا ما عندوش كلام ده، ربنا لا يحاري أحد، أهم حاجة شرع ربنا ما حدش يتظلم فيه، بس خلاص طالما في احتمال لوقوع ظلم نتيجة توهان أو نسيان أو اضطراب، بيتحط نظام لتفادي الموقف ده، خلص الموضوع. طيب ليه الرجال ما يقبلوش في موضوع الرضاع؟ لان عاده الرجال لا يجلسون والنساء بترضع، فلا تقبل شهاده الرجال في الرضاع، بس خلص. طيب خلينا نكمل الايه. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. طيب الشهود لازم يوافقوا على الشهادة على العقود، خلاص، واستشهدوا شهيدي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يبقى الشهود لازم يوافقوا أنهم يشهدوا على العقود طالما بيدعوا عشان يشهدوا، مش لازم أي كاتب ولا أي شاهد يضار، يعني ينضر بسبب مشاركته في هذا العقد، لأن إذا حصل كده الناس هتخاف تشهد وهتخاف تكتب بعد كده يا جماعة، ودي خدمة بيأدوها للمجتمع. لذلك لو طرف من أطراف العقد حاول يهدد الكاتب أو يهدد الشهداء الشهيدين اللي هم الشاهدين، فعلى المجتمع كله أنه يحميهم، لأنهم بيؤدوا خدمة للمجتمع، ولا يضار أي ضرر، حتى المواصلات اللي رايحين بيها المحكمة يشهدوا يركبوها مجانا، مفيش حاجة تطلع من جيبهم، مفيش أي ضرر خالص، مفيش حاجة لحسن. لو هيسيب شغله ويروح لازم المجتمع يعوضه، يتصرف له حاجة تمن شغل

0: كل ده سابه ولا يضار كاتب ولا شهيد. والناس هتخرج عن الشريعة لو أصبح مفيش كتبة ومفيش شهود يشهده نتيجة إن يا جماعة حصل كذا مرة إن الشاهد اتقتل أو الشاهد أضير أو الشاهد اترفد من شغله عشان خاطر شهد ضد حد. لا، في الحالة دي ده فسوق، ده فسوق. يعني إيه؟ يعني خروج عن الشريعة. هيحصل تعامل في المال بدون كتابة وبدون إشهاد وبدون تعاقد، ده غلط، ده خروج عن منهج الله. ولكن يستثنى في الإشهاد مسألة البيع يدا بيد. يعني إيه؟ ربنا قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. واحد واقف بيشتري من واحد حاجة في المحل، هيكتب عقد، خلاص هو دفع الفلوس واستلم الحاجة يدا بيد، مش محتاجة لكتابة عقد ولا شهود. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. خلي بالك، من يتق الله ربنا بيعلمه. الواحد بيفخر بانه الشيخ بتاعه الشيخ فلان، وده بيفخر انه متعلم في جامعة ييل، وده جامعة هارفارد، وده مش عارف ايه. فالناس بتفخر بمين اللي علمها. طب تخيل بقى ان ربنا يبقى هو معلمك اللي علمك ازاي؟ لو اتقيت الله ربنا يعلمك بنفسه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ربنا هيبارك في طلبك للعلم. احيانا الواحد يقعد ساعتين بيقرا في صفحه ومش عارف يفهمها خالص، واحيانا لو ربنا بارك تقراها في 10 دقايق وتهضم كل المعلومات اللي فيها عشان في بركه. خلي بالك، انت ممكن تنام 10 ساعات وتصحى مكسر ومش حاسس انك عايز تنام تاني. ممكن تنام ربع ساعة وتصحى فايق لان ربنا بارك في النومة دي، ربنا بارك في القراية دي، ربنا بارك في الوقت ده، وهكذا. فربنا يبارك. وممكن كمان ويعلمكم الله ان ربنا يفتح عليك بافكار جديدة. طيب نفترض ان احنا مسافرين وكل الموجودين بقى في القافلة ولا في الطيارة ولا ده ما فيش فيهم حد بيعرف يكتب. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طب أنا بقى على سفر واستلفت فلوس من اللي قاعد جنبي في الأوتوبيس وما فيش حد يكتب لنا، هقوم قلع الساعة ومديها له، أو أنا أدي له الحصان بتاعي، أنا أدي له رهن تم، يعني قصاد الحاجة. الراجل هيضمن منين؟ ما هو ما فيش حاجة مكتوبة وما فيش شهود، أعمل إيه؟ أدي له حاجة رهن، اي حاجه. لكن ربنا لم يغلق الباب للمروءه، الرجوله. بعض الناس مش هيرضى ياخد مني ساعه، عيب يا اخي، ما خليها لعيب، عيب يا اخي، مش للدرجه دي الموضوع يعني. حتى لو مفيش كاتب ومفيش بتاع، خلي ساعتك في ايدك. لا يا اخي والله ما اخد الحصان ابدا، وما تتمج لما احنا مسافرين وما انت محتاج عشان تركبه، لا والله ما اخد الحصان ابدا. فيقولوا احنا مش عاوزين الرهن ده، احنا هنأتمنك على الدين طالما مفيش كاتب. فربنا يقول ايه عشان ما يقفلش الباب ده؟ فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن امانته وليتق الله ربه. ما دام الراجل ائتمنك للدرجه دي وما فيش عقد، ما تستغلهاش بقى انت، لازم تؤدي امانتك. انت اصلا كده كده لازم تؤدي الامانه بتاعتك، بس ده ادعى انك تؤديها مظبوط وفي وقتها بالظبط وقبل الميعاد كمان، عشان الراجل ده ائتمنك وما كتبش حاجه. نكمل 283. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هنا ربنا بيكلم الشهداء، بيكلم الشهيدين. لو دعيت بقى المحكمة وحصل خلاف بين الناس وجابوك عشان تشهد، اوعى تقول مش رايح اشهد، مش من حقك. اللي عليه الدين يرجعه، طالما انسان امين ويتقي الله يرجع الفلوس مظبوطة بالعدد. طيب لو حصل خلاف هتستدعوا بقى كشهداء، انت وافقت تشهد ليه؟ ما دام وافقت تشهد يبقى انت لازم هتروح تشهد لما تطلب. لو حد يا جماعه امتنع عن الشهاده، كتمان الشهاده ده، ومن يكتمها فانه آثم قلبه، كتمان الشهاده معناها ان في حد هيقع عليه ظلم وفي حق هيضيع، فلا يجوز ابدا كتمان. شوف كلمه كتمان الشهاده معناها ان الحق يريد ان يخرج وانت بتكتمه، الحق يريد انه يخرج، لان ربنا خلق السماوات والارض بالحق، وانت بتكتم اللي ربنا خلق به السماوات والارض، هذا ضد نظام الله في الكون، هذا افساد في الكون لو انت كتمت الشهادة بتاعتك. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر يا رب المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة في سبيلك، إنك نعم المولى ونعم النصير. وصلى اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ونراكم غدا بإذن الله في نفس هذا الموعد إن كنا من أهل الدنيا.
1: قدمنا إلى حضراتكم دروس تدبر القرآن الكريم مع فضيلة الدكتور فاضل سليمان.

0: يوسف خذ واعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ واعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: اهلا بكم في سوبر ماركت خمس نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا نعيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة مواقف السيارات متوفرة زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا تليفون 9759-1895 والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030
3: ستار كيم فارماسي سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا إدارة جديدة وتجديد كامل خدمات كثيرة متوفرة فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل إدارة جديدة الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم أسعار منافسة نحن منكم وإليكم نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا للاتصال 9759-1013
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة خطة دفع على سنتين بدون فوائد احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1-300-99-234 1-300-998-234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au مقبرة غريندال جاردن اجعل ذكراك رحمة لا عبئا
4: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
3: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة ATA Legal مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312
2: إعلان هام للجالية العربية ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية قضايا الكومبو وحوادث السيارات تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد المشاكل العائلية فاميلي لو بيع وشراء المنازل والعقارات قضايا الإرث والوصية الشرعية بالإضافة إلى كل القضايا القانونية لا هموم بعد اليوم عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com
3: إذاعة الصوت الإسلامي صوت الدعوة إلى الله
5: الله يا الله الله يا الله الله
3: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
5: نحن لم نحمي الجبال قطوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
3: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
1: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان. بداية الهداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير المرسلين

0: سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: باب الأدب الطويل عند الإمام أبي حامد الغزالي، فقد اهتم به كثيرا في كتاب بداية الهداية، فخصص بابا أيضا لدخول الخلاء، يقول: فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين، وقل عند الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني. وينبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجة، وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنثر ثلاثة، إلى آخر كلامه. الإمام الغزالي يتحدث عن بيوت الخلاء عندما كانت خارج بيوت المسلمين، يعني كانت كنفا بعيدة عن المنازل. وهذا يختلف عن وضع المسلمين اليوم، فقد صارت بيوت الخلاء في البيوت تقريبا ولها وضعها الخاص. هل هناك ما يجتمع اليوم في حياتنا مع ما يقوله الإمام الغزالي، وهناك ما يفترق عنه؟
1: طبعا تلاحظ هذه المسائل والأعراف في مثل هذه الأمور، لكن هناك آداب مثل الدعاء، هذه الأمور سواء عند الدخول أو عند الخروج. في هذه المسائل الإنسان قبل أن يدخل إلى الخلاء مطلوب منه أن يسمي الله سبحانه وتعالى
0: في سره، طبعا
1: يدخل يسمي ولو جهرة، لأنه قبل الدخول، قبل أن يدخل يسمي. لحديث عند ابن ماجه بسند صحيح كما قال الإمام العيني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل بسم الله، فإنها ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. فهذا الأمر مطلوب منه. إذن الإنسان يسن له أن يدخل في قبل الدخول أن يسمي، ثم بعد ذلك إذا أراد الدخول أن يقدم رجله اليسرى
0: في الدخول.
1: وهذا كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى فيخرج باليسرى. هنا ينبغي أن يقدم اليسرى وأن يخرج باليمنى، وهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور. كذلك الدعاء حين الدخول، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الدعاء الذي ذكره الإمام الغزالي، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استعاذة من الشيطان في الحقيقة، لأن بيوت الخلاء هي من المواطن التي يركن إليها الشيطان والتي يأوي إليها الشيطان، ولذلك التحصن في هذا الأمر مطلوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندخل بهذا الدعاء. كذلك هناك آداب ضمن الدخول. كذلك إذا أراد أن يدخل عليه، كما قال الإمام الغزالي، أن لا يدخل بشيء عليه اسم الله تعالى أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من حديث عند الحاكم وغيره من الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل خلاء خلع الخاتم، لأن نقش الخاتم كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلع هذا الخاتم من أجل أن لا يدخل به إلى الخلاء. وبعض العلماء وخصوصا عند السادة الحنفية قالوا في المسألة، يعني إذا خشي الإنسان، وخصوصا هذا يحصل ربما مع النساء، أن هناك من النساء من يكون عندها،
0: تقلدنا بأسماء الله تعالى،
1: تكون القلادة عليها اسم الله تعالى أو عليها ذكر أو ما شابه ذلك، وتخشى أن تضع ذلك خارج المكان الذي هي فيه أو ما شابه ذلك، فممكن أن تدخلها تحت الثياب إذا احتاج إلى ذلك، وخشيت
0: أن يؤخذ
1: منها، من ضياعها أو من أن تمتد إليها يد وما شابه ذلك.
0: مولانا نبه على عدم دخول البيت الخلاء حاسري الرأس حافي القدم، حفاة الأقدام، لا أحد يدخل إلى الحمام دون أن يكون منتعلا حذاء أو ما يختص بدخول الحمام. أما حسر الرأس،
1: نعم، هذا ورد في بعض الأثار عن يعني ذلك، ولكن ليس هذا على

0: سبيل الوجوب وليس على سبيل الإلزام، وإنما هذا الأحب عند كما ذكر الإمام الغزالي. الأمور الأخرى الحقيقة أن مسألة آداب قضاء الحاجة أو مسألة التخلي، كل هذه بداية الإنسان في هذه الحالة ينبغي أن يذكر وهو يطرد ما هو ضار كما ورد في الحديث، صح، وما هو مؤذي ويتخلى عن ذلك. ينبغي أن يشعر أن هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أذاقه لذته وأبقى قوته ودفع عن الإنسان أذاه. فهذا الأمر هذا من الأمور الأولى، وهكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. فهذه تذكرنا بنعمة عظيمة كما قال ذلك الرجل الذي أراد أن يعظ هارون الرشيد، وقال له يا أمير المؤمنين، قال له إذا لم يكن هناك ماء واحتجت لأن تشرب بكم تشتري كوب الماء؟ قال أشتريه بنصف مالي. قال إذا شربت الماء وأردت أن تخرجه فلم تستطع بكم تشتري خروجه؟ قال بنصف مالي. قال ما هذه الدنيا التي لا تعدل شربة ماء؟ فهذا الأمر، هذه نعمة من النعم التي يتعاطى معها الإنسان من دون أن يذكر نعمة الله عليه، من دون أن يذكر فضل الله عليه. هذا أول ما ينبغي على الإنسان في هذه الحالة، لأن كل أمر من الأمور في الحقيقة هو نعمة. فإذا تفكر الإنسان في كل فعل أنه نعمة من الله، لا بد أن يبقى في معية الله دائما وأبدا. فإذا هذه من الأمور التي يعني الإنسان ينبغي في
1: أن يعرفها
0: في حالات دخول الخلاء.
1: يقول هنا ويمبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجة، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
0: هذا في العهد القديم، لأنه لم يكن هناك الماء الوافر، لم يكن هناك الورق، لم يكن هناك ما شابه ذلك. الآن لا شك أن التطهر بالشيء الذي هو أدعى للتحرز عن النجاسة هو الأفضل، ولذلك استعمال الماء مع الورق هو الشيء المفضل الآن، وهو لأنه ألا تحدث أزمة في هذه الأمور. فإذا هذا الأمر هو القصد منه التطهر، كل ما كان أدعى للتطهر كان أفضل في الاستعمال. هذا الأمر، ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين جمعوا بين الماء وغيره. فإذا من هذا الباب الإمام الغزالي تحدث عما كان متوفرا في القديم، ولكن الزمان تغير والوقت تغير، ولو أدرك عصرنا لما فضل عليه شيئا.
1: إذن أعداد النبل هو أعداد الحجارة للاستنجاء،
0: يعني المقصود أنه
1: إزالة النجاسة.
0: يعني نقول نحن اليوم أن يعد ما يتطهر به سواء من الماء أو من غيره، ينبغي أن يفعل ذلك.
1: هل يطهر الإنسان إذا استعمل الورقة فقط دون الماء إذا كان خارج منزله مثلا؟
0: نعم يطهر،
1: يؤدي ذلك،
0: يطهر بأحد الشيئين، والجمع بينهما أفضل. هذا ما قاله أهل العلم، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى على الأنصار في استعمال الحجارة مع الماء. نعم
1: هذا بالنسبة للاستنجاء من البول والغائط.
0: نعم.
1: وأمر بأن إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء أن يبتعد عن عيون الناس وأن يستتر بشيء.
0: هذا اختلف، لكن هذا الأمر كذلك قد يكون الناس بحاجة إليه في حالة نزهة أو ما شابه ذلك. فعليه يعني أن يعلم هذه الآداب، لأنه قد يحتاج العامل في بستانه، ويحتاج الإنسان في مزرعته، ويحتاج الكثير من الناس في نزهات أو ما شابه ذلك. فهذا الأمر ينبغي أن يعلم، وأن يعلم أيضا أن من كان في نزهة أو في أي موضع أن لا يتخلى في موضع في طريق الناس،
1: وفي
0: أو
1: نبات،
0: في ظلهم، أو في مورد الماء. هذه من الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني هي التي تجلب للإنسان اللعنة، لأنه مدعاة لأن يلعن من خلالها، وهو أن يتخلى في ظل الناس، شجرة يجلس الناس تحتها للنزهة، فيأتي إنسان ويتخلى تحت الشجرة أو يقضي حاجة في هذا الأمر، وهذا هذه المسألة مؤذية للناس
1: وضارة بالزرع والشجر.
0: نعم، فهذا الأمر، فينبغي الإنسان أن تجنب هذه المواطن في عند قضاء الحاجة. لكن الآن كما قلنا أصبحت يعني مواضع قضاء الحاجة في البيوت، لكن عليه إذا دخل أن يتأكد من مسائل، وأن يتأكد من الباب، أن يتأكد من هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان. ثم عليه كذلك أن يحتاط لثيابه
1: حتى لا يصيبه النجس،
0: ويحتاط بنفس الوقت إذا كان خارج البيت أن يحتاج بحيث لا يرفع ثوبه أو لا يضع عنه ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، وأن يكون ذلك وأن يتخير الموضع الذي يستره عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم يكن بوسع أحدكم إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل، من باب التستر. يعني الإنسان عليه أن يقصد الموضع الذي يستره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد في المذهب، يعني أبعد من أجل السترة، من أجل السترة ومن أجل أن لا يؤذي القريب بشيء، وأن لا يرى وأن لا يتأذى هو أيضا بشيء قد يعاب في هذا الأمر. كل هذه الأمور يجب. الأمور الأخرى كذلك
1: نهى عن استقبال القبلة والشمس والقمر.
0: نعم، في الشمس والقمر الأحاديث فيها كلام، لكن استقبال القبلة الأحاديث فيها صحيحة، والعلماء اختلفوا إذا كانوا في بنيان أو كان في فلات. الإمام الشافعي يقول إذا كان في بنيان فهناك رخصة في هذا الأمر، واستدل على ذلك بفعل ابن عمر، واستدل على ذلك بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر كذلك قال: صعدت إلى سطح بيتنا، وفي رواية إلى بيت حفصة أو إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الحقيقة هو بيت واحد، فحفصة هي أخت ابن عمر وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حالته إلى متجه يعني إلى القبلة أو ما شابه ذلك. العلماء طبعا لهم كلام في هذا الحديث، ومن هنا أخذوا على ذلك أنه رخصة، رخصة في بعض العلماء قالوا ربما تكون هذه خصوصية، وربما يكون هذا لعذر أو لضيق المكان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول حينما أحس بابن عمر، ولذلك قالوا الأصل أن الإنسان ينبغي أن لا يتجه إلى القبلة ولا يتحرز عن ذلك سواء كان في الفلات أو في البنيان. ولذلك من هنا أنا أقول أنه نحتاج نحن
1: في هندسة
0: كثقافة تنسجم مع قيمنا، أن الهندسة هناك هندسة إسلامية في البيوت، يعني لا أن نستنسخ عن صور رسمت لبيوت في باريس أو في ما شابه ذلك لتوضع عندنا. هناك عندهم أمر مسألة العورة ومسألة هذه الأمور لا تهمهم كثيرا
1: طبعا،
0: لكن هذه الأمور عندنا مهمة جدا. فينبغي أن يلاحظ في مسألة تصميم البيت، عورة البيت، راحة أهل البيت، راحة الضيف، كل هذه الأمور التي لا تضيق لا على الضيف ولا على أهل البيت. فلذلك لابد أن يكون هناك شيء، ليت يعني جامعاتنا الإسلامية يكون هناك فروع في الهندسة فتعطي هذه المسائل، لأن هذه المسائل يحتاجها هذه الآداء،
1: هندسة البيوت كلها.
0: نعم، هذه يحتاجها الإنسان. الآن نجد أمور كثيرة لا تتفق، فعلا لا تتفق مع قيمنا الإسلامية.
1: صح.
0: ولذلك نحن هناك عندنا من الآداب أن الإنسان لو دخل ضيفا على آخر ينبغي أن يجلس حيث طلب منه صاحب البيت. لماذا؟ لأن صاحب البيت أعلم بعورة داره.
1: تقول لا تفضل هنا، أقول لك لا هنا أحسن.
0: نعم
1: يا أخي تفضل هنا، لا هنا
0: هو أحسن. حينما يقول تفضل هنا طبعا قد يكون هذا من باب الإكرام، ولكن كذلك من باب دفع الحرج عن الضيف وعن أهل بيته، فلذلك هو أعلم بعورة بيته، فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. ومنها قضية بيوت قضاء الحاجة، والعلماء يعني سموا هذا المكان بأسماء كثيرة كلها تدل على عفة المسلم، أن الأشياء التي يستقبح من ذكرها كيف يكنى عنها بما يفهم المقصود. فسموه بيت الخلاء، سموه قضاء الحاجة، سموه الكنيف، سموه بيت الماء، سموه بيت الطهارة، سموه بيت الأدب، يعني ذكروا له أسماء كثيرة جدا كلها تدل على أنه على المعنى بدون أن يصرح باسمه. فإذا هذا كذلك ينبغي أن يحول عن القبلة، وهذا الأفضل خروجا من الخلاف. والإمام الشافعي حينما أجاز لا يعني ذلك أنه يستحب ذلك في البنيان، إنما يقول جائز في هذا فيه رخصة، ولكن هو مع الأفضل أنه ينبغي أن لا يتحول الإنسان إلى القبلة، لا يتجه إلى القبلة في حالة قضاء الحاجة. لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء الحاجة. هناك يعني قول لشيخ شيوخنا الإمام محمود خطاب السبكي رحمه الله، يقول إذا كان الحائل العلة هو الجدار أو الحائل، يقول حتى في الفلات هناك جبال والأرض كروية كذلك، فمعنى ذلك ليس هناك مواجهة، إنما المقصود في الحقيقة كما يقول ابن العربي المالكي هو حرمة القبلة، وبالتالي حرمة القبلة تكون في البنيان وفي غير البنيان، فالتحرز عن هذا أفضل وأبرأ للذمة وأحوط وأرعى للخلاف بين أهل العلم.
1: ونهى عن الجلوس في متحدث الناس
0: كما قلنا، المكان الذي يجلس فيه يعني هذا الأمر، كما قلنا أن يستظل أن يقضي حاجة في مستظل الناس، المكان الذي يجلس فيه الناس أو يرتاده الناس، فهذا الأمر ينبغي أن لا يقضى فيه حاجة لأنه أذية لهؤلاء الناس.
1: ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة ولا في الجحر.
0: نعم، هذه من الملاعن الثلاثة. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء الحاجة في الجحر لعدة مسائل. العلماء تحدثوا لماذا، منها أنها قالوا أنها مساكن الشياطين، منها في الحقيقة تحرزا عن أن يكون فيها دابة أو ما يؤذي فتؤذيه، فيتحرز عن هذا الأمر، منها تحرزا احتياطا لنفسه، ومنها تحرز عما يمكن أن يكون فعلا مأوى للشيطان في هذا الأمر.
1: واحذر الأرض الصلبة، مشان الرشاش بتصور،
0: مشان الرشاش هذا الأمر تغير عندنا في هذا الباب، ولكن يستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يتحرز من النجاسة قدر المستطاع.
1: ومهب الريح أيضا من الرشاش،
0: كذلك من الرشاش ومن تلويس السياج،
1: احترازا من الرشاش لقوله عليه الصلاة والسلام إن عامة عذاب القبر منه.
0: نعم، يعني من عدم التحرز من البول. والحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله.
1: إذن التنزه من البول أمر واجب
0: ضرورة. نعم، لأنه إذا فرط فيه معنى ذلك أن الثياب غير طاهرة، وبالتالي الصلاة غير طاهرة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب
1: والمكان. نتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حوارت هند عجوز.

0: هنا إذاعة الصوت الإسلامي.
1: قهوة الحموي، القهوة الرائعة لأصحاب الكيف والمزاج والزواقون المحترفون. قهوة الحموي للصبحيات الرائقة والعصرونيات اللايقة والسهرات العايقة. قهوة الحموي يا هيك القهوة يا أما بلا، اشتريها ودللها وبالهال زينها. قهوة الحموي مطحونة بالهال أو بلهال، كمان موجودة بسائل بقناني جاهزة للشرب. قهوة الحموي الوكيل الوحيد هشام كافي بريفزبي، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي، 9750-7938. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
2: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
3: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Near Coles, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
2: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit Hoxton Park.
4: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة فارماسي فور ليس بشست الهيل
5: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
4: هي ذاتها يا الله، ملا صيدلية ولك يا عمي كل شي فيها.
5: شو يعني كل شي؟
4: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
5: في عندهم دواء بالصيدلية؟
4: عم قلك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
5: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
4: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
5: تفتح كل يوم؟
4: كل يوم للساعة 11 بالليل وعمدار السنة.
5: شو العنوان؟
4: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
5: والتليفون
4: 9644-8727.
5: All دواء all.
4: يا سلام.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم. نجوم في سماء الإسلام.
1: الحسن البصري.
0: كان الحسن البصري أعلم الناس بالحلال والحرام،
1: كان من سادات التابعين وكبرائهم علماً،

0: كان من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم. وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيروي أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك.
1: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. يقول الحسن:
0: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب وأنا ابن 15 سنة.
1: وروى الحسن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وصعصعة بن معاوية وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
0: كان الحسن البصري جامعا للعلم، رفيعا فقيها ثقة، مأمونا ناسكا، وفصيحا جميلا وسيما. عن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: عليكم بهذا الشيخ، يعني الحسن البصري، فإني والله ما رأيت رجلا قط أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه، وكان يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه سادة زمنه: قد رأينا الفقهاء فما رأينا منهم أجمع من الحسن.
1: قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، وكان رحمه الله من أعلم الناس بالحلال والحرام.

0: لما ولي عمر بن هبيرة العراق وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك في زمن بني أمية، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وذلك سنة 200 للهجرة، فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي بالأمر فما ترون.
1: فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية، فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال:
0: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة، إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله ولعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: قيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه بطبق حلوى. قال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك.
0: قال سلام بن مسكين: دخلنا على الحسن وهو مريض، فلحظ إلينا لحظة فقال: لو أن ابن آدم أخذ من صحته ليوم سقمه.

0: توفي الحسن البصري رحمه الله بالبصرة مستهل رجب سنة 20 بعد 100 للهجرة، وكانت جنازته مشهودة. قال حميد الطويل:
1: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه، فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به، فلم تقم صلاة العصر بالجامع، ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة. يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026، الذكرى 3 لطوفان الأقصى. من نيويورك إلى ميلبورن ومن برلين وأوسلو إلى طوكيو وكاراتشي، شهدت مدن وجامعات في أنحاء مختلفة من العالم تحركات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى في 7/1/2023، وسط دعوات لوقف الحرب على قطاع غزة ورفض استمرار الاحتلال. وفي الولايات المتحدة شهدت نيويورك فعاليات، وخرج طلاب من جامعة كولومبيا في مسيرة داخل محيط الجامعة مرتدين الكوفيات ورافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار المفروض على غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع في تحرك جاء ضمن فعاليات طلابية مؤيدة للفلسطينيين شهدتها جامعات ومدن أمريكية. وفي أوروبا شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية مع فلسطين رفع خلالها المحتجون الأعلام الفلسطينية وأكفانا رمزية للأطفال في إشارة إلى الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال سنوات الحرب. وفي هولندا تجمع متظاهرون أمام المحطة الرئيسية في مدينة روتردام في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى 3 للحرب على غزة. وفي النرويج نظم ناشطون في العاصمة أوسلو مظاهرة دعما للفلسطينيين رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وتزامنت المظاهرة مع تحركات أخرى في أنحاء النرويج دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين. وفي أجواء ماطرة خرجت مظاهرة في لندن طالبت بوقف حرب الإبادة في غزة، وامتدت التحركات إلى أيرلندا الشمالية حيث نظم ناشطون في بلفاست وقفة تضامنية مع فلسطين وسط أحد الطرق أمام مبنى البلدية. وفي أستراليا استحضر متضامنون مع غزة في مدينة ميلبورن قصص ضحايا الحرب وفي مقدمتهم الطفلة الفلسطينية هند رجب خلال وقفة أمام مكتبة فيكتوريا، ووضع المشاركون سيارة تحاكي المركبة التي عثر فيها على هند رجب بعد مقتل أفراد من عائلتها، وشغلوا تسجيلا لمكالمتها مع فرق الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تطلب النجدة، كما تلا المشاركون أسماء عدد من الضحايا ورفعوا شعارات مناهضة للاحتلال ودروعا صحفية رمزية احتجاجا على مقتل صحفيين فلسطينيين. ولم تختصر التحركات على أوروبا وأمريكا وأستراليا، إذ شهدت اليابان أيضا مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الذكرى 3، بينها مسيرة في العاصمة طوكيو حيث تجمع متظاهرون في منطقة شيبويا ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وتندد بالاحتلال الإسرائيلي. كما شهدت مدينة أوساكا احتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في اليوم نفسه. وفي باكستان شهدت مدينة كاراتشي قبل الذكرى بأيام مسيرة حاشدة للتضامن مع غزة نظمتها الجماعة الإسلامية وشارك فيها رجال ونساء وأطفال. وفي المغرب شهدت العاصمة الرباط وقفة ندد المشاركون فيها بالعدوان المستمر على غزة ورفعوا شعارات ضد التطبيع. وفي تونس أحيا طلاب الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية ذكرى طوفان الأقصى دمشق. قالت وزارة الإعلام السورية إن سياسة دمشق في المنطقة ترتكز على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة في معرض الرد على تقارير إعلامية تحدثت عن طلب تدخل سوري في اليمن أن أولويتها المطلقة تتمثل في سوريا عبر إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها والعمل مع الشركاء على جهود إعادة الإعمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين. وشددت الوزارة على أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. وفي السياق ذاته قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. فجر اليمن. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن، فيما أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما. وقالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 18 مواطنا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. من جهتها رجحت وزارة الخارجية الأمريكية تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين أعمالا عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى تدمير منصة إطلاق الصواريخ الباليستية المستخدمة في اعتداء الرياض، فيما ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقد أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون تسجيل أي إصابات، فيما أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة واستعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على الأراضي البلاد بأكملها. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت اليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. باريس. لا تزال تداعيات إقدام النائبة الفرنسية من أصول فلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي خلال فعالية داخل أروقة البرلمان لإحياء ذكرى 7 أكتوبر تتصدر المشهد على منصات التواصل الاجتماعي. وتصاعدت حدة الأزمة متجاوز ردود الفعل الإسرائيلية والأوروبية لتصل إلى حد التهديد المسلح، في وقت تمسكت فيه النائبة بموقفها منتقدة تجاهل البرلمان الأوروبي للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وفي تطور خطير للأحداث تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه شخص أشير إلى أنه فرنسي مؤيد لإسرائيل وهو يحمل بندقية ويضع العلم الإسرائيلي على كتفه وخلفه علم فرنسا موجها تهديدات صريحة للنائبة. وقال المسلح في المقطع: يا ريما تريدون إزالة هذا أيضا؟ مشيرا إلى العلم الإسرائيلي: تعالي وخذيه. كيف لك بصراحة أن تفعلي هذا أمام صور ضحايا 7 أكتوبر؟ أما زلت في غيك؟ إنك تستهزئين بالناس وتدعمين الإرهاب وتهينين علنا كل من تعتبرينهم أعدائك. وتابع مهددا إياها بشكل مباشر: بصراحة احذري اليوم الذي يقرر فيه شخص ما استهدافك، ستكونين أنت الضحية، وحينها لا تأتي متباكية. وأثار المقطع موجة غضب عارمة في الفضاء الافتراضي، حيث وجه رواد منصات التواصل تساؤلات حادة لوزارة الداخلية الفرنسية حول الإجراءات التي ستتخذها بهذا الشخص لهذا الشخص. واشنطن. نقلت مجلة أتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب البنتاغون إعداد خيارات عسكرية تتضمن ضرب أهداف داخل إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وذكر المسؤولون أن التخطيط يعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الوقود وإظهار تحقيق تقدم في الصراع العسكري قبل بدء عملية التصويت. وقال مسؤول أمريكي للمجلة إن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تتولى وضع هذه الخطط العملياتية، ولا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها وموعد تنفيذها موضع نقاش داخل الإدارة. ويرى مؤيدو الخطط العسكرية أن اتخاذ إجراءات إضافية عقب فترة هدوء نسبي قد يتيح للرئيس إظهار القوة وإعلان ما وصفوه بالانتصار، مما قد يدعم موقف المرشحين الجمهوريين. القاهرة. قالت مصر إنها ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، ووصفتها بأنها تهديدات جوفاء وتستهدف تحقيق أغراض انتخابية. ويعد ذلك أول تعقيب مصري رسمي على تصريحات للوزير الإسرائيلي قال فيها الاثنين إنه لن تكون هناك سيناء إذا تعرضت بلاده لهجوم من مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات المسؤول المشار إليه. وأضاف أن التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 53 لنصر أكتوبر تشرين الأول، في إشارة إلى حرب أكتوبر عام 1973. وتابع المصدر أن ذلك مع ذلك تنتفي الحاجة معه إلى أي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. واعتبر المصدر أن تصريحات سموتريتش بشأن سيناء وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات. بيروت. قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز للأنباء إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تلقت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين بسبب الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وازدياد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وأفاد وسطاء نقلوا الأموال بأنهم تقاضوا عمولة 20%، مما يعكس مخاطر التعامل مع الجماعة. وقال أحدهم إن هذه العمولة تعادل 4 أمثال العمولة المعتادة. وقال مسؤول في حزب الله ردا على طلب للتعليق إنه تسنى توفير مبلغ من المال وستعلن خطة توزيعه في الأيام المقبلة دون الخوض في تفاصيل مصدر الأموال. بدورها نفت الولايات المتحدة صحة ذلك، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن الأموال غير موجودة، متهما حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه بقصص كاذبة بشأن تدفقات نقدية من إيران. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن إيران بدأت تعاني من نقص في الأموال وسبل تحويلها، وإن طهران لا تملك المال لتمويل حملتها الإرهابية. جنوب لبنان، أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل عن تعرض موقع لها قرب الحدود مع إسرائيل لإطلاق نار أمس بالأسلحة الخفيفة من دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت يونيفيل في بيان: تعرض موقع تابع لليونيفيل بالقرب من كفر شوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وأضافت أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء من دون أن تسجل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات الجدار الخارجي للموقع، وطال بعضها وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة. ونددت يونيفيل بإطلاق النار عادة أنه غير مقبول ويحمل علامات واضحة. وأضافت أن مثل هذه الهجمات المتعمدة تعرض حياة حفظة السلام لخطر بالغ، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث. بغداد، أفاق العراقيون أمس على قرار حكومي يقضي برفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي كأحد الحلول لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب بين واشنطن وطهران وتأثر أبرز خطوط تصدير النفط العراقي إلى الخارج، غير أن القرار ألقى بظلال سلبية على السوق التي شهدت شللا واضحا نتيجة ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف في السوق الموازية. وأصدر البنك المركزي العراقي توضيحا بشأن أسباب قرار تعديل سعر الصرف، مؤكدا أن الخطوة جاءت نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وبناء على توصية مجلس الوزراء. وحدد البنك سعر شراء الدولار من وزارة المالية ب 1500 دينار لكل دولار بعدما كان 1300 دينار، وفيما بلغ سعر بيع الدولار للمصارف 1510 دنانير لكل دولار كان 1310 دنانير، حدد بيع الدولار للجمهور ب 1520 دينار لكل دولار بينما كان 1320 دينارا. السويداء السورية، نظم العشرات من أنصار الشيخ عقل في طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمة الهجري ما قالوا إنها وقفة تضامنية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو في ساحة الكرامة في السويداء بمناسبة ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر. رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية وصور الهجري ونتنياهو جنبا إلى جنب تحت لافتات كان العنوان الأبرز بينها: تعددت المجازر والفاعل واحد. وقال صفحة السويداء 24 إن قياديين في المكتب الأمني من بينهم رامي إشتي ونورس عزام وغيث قنطار وآخرون خرجوا برفقة عشرات من عناصر تشكيلاتهم المسلحة في وقفة وصفت بأنها تضامنية مع إسرائيل، وذلك في ذكرى عمليات أكتوبر. أوساط رسمية أكدت أن المشاركين أقلية من أهالي المحافظة التي تعيش حالة من سطوة العصابات وفلول النظام وشبكات تهريب المخدرات، كما رفضت أوساط نيابية وسياسية في دمشق ما ذهب إليه منظمو الوقفة عبر محاولة الربط بين ما تعرضت له السويداء في تموز يوليو 2025 وعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في غلاف غزة في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. وقالت تلك الأوساط إنها محاولة لتقديم سردية سياسية تنقل الخلاف من كونه أزمة سورية قابلة للحل بالحوار والتفاهمات الداخلية إلى اصطفاف مع دولة تحتل أرضا سورية، مسددة على أنه لم يعد لدى الهجري ومن معه من أوراق يلعبون بها في مشروعهم الانفصالي سوى الورقة الإسرائيلية بعد خسارتهم الدعم الأمريكي والأوروبي والإقليمي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 8 من شهر أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير فإنه يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورث، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير إن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 في الأسبوع أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. ويقدر التقرير كلفة المشروع بنحو $25 مليار و$100 مليون خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. ويقول النائب السابق عن حزب الخضر ماكس شاندلر ماذر إن المشروع يمكن أن يوفر على العائلات آلاف الدولارات، معتبرا أن الملكية العامة قد تساعد على خفض الأسعار عبر إزالة هامش الربح التجاري. ويرى معدو المقترح إن المتاجر ستكون قادرة على تمويل نفسها بعد مرحلة التأسيس الأولى، وحظيت الفكرة بدعم أولي من الزعيم الجديد لحزب الخضر ديفيد شوبريدج، والذي تولى رئاسة الحزب في الأسبوع الماضي بعد استقالة لاريسا ووترز لأسباب صحية. وقال شوبريدج إن المقترح يستحق النقاش في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز حضوره السياسي بعد تراجع نتائجه الانتخابية الأخيرة. واستند التقرير أيضا إلى استطلاع أجرته شركة يوغوف أظهر أن أكثر من 80% من المشاركين يؤيدون بدرجات متفاوتة فكرة إنشاء متاجر حكومية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية، غير أن نسبة الذين أعربوا عن تأييد قوي للفكرة بلغ 37% فقط، كما أن المشاركين لم تعرض عليهم تفاصيل الكلفة المالية للمشروع عند استطلاع آرائهم. ويشير التقرير إلى أن المقترح يشبه مبادرة أطلقها رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني تقوم على إنشاء متاجر غذائية مملوكة للمدينة بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار أقل. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه النقاشات في أستراليا حول المنافسة في قطاع السوبر ماركت وارتفاع أسعار الموارد الغذائية وتأثيرها على ميزانيات الأسر. كامبرا. أعلن حزب أمة واحدة One Nation الذي تقوده بولين هانسن عن سياسة مقترحة تهدف إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب وأي أغطية أخرى تغطي الوجه بالكامل على الطلاب في المدارس الأسترالية، وسيطبق هذا المقترح المثير للجدل على جميع المدارس بما في ذلك المدارس الإسلامية والخاصة. في حين لن يشمل الحظر حجاب الرأس التقليدي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن حظر مماثل في المدارس الإيطالية، حيث يواجه أولياء الأمور هناك غرامات تصل إلى 1140 دولار في حال خرق الطلاب للقاعدة. وصرح حزب أمة واحدة بأن الهدف من المقترح هو مساعدة الأطفال على التعليم والتواصل وبناء الصداقات وقراءة تعابير الوجه والتحدث مع الكبار والاندماج بثقة في المجتمع الأسترالي. وقالت كولين هاركن المتحدثة باسم الحزب للشؤون التعليمية: إنه مطلب بسيط، فعندما يدخل الطالب من بوابة المدرسة يجب أن يتمكن المعلمون والزملاء من رؤيته ويتحدثون إليه، ويجب على المعلمين رؤية وجوه الأطفال الذين يدرسونهم، كما يجب على الطلاب رؤية وجوه بعضهم البعض، وينبغي للمدارس التعرف على هوية الطلاب المتواجدين في رعايتها، والمدارس يجب أن تكون مكانا يتعلم فيه الأطفال عن المواطنة الأسترالية والقيم التي نتشاركها وما يعنيه الانتماء إلى مجتمع وطني واحد. وأضافت هاركن: ينبغي للبنات أن ينشأن وهن يعلمن أنهن يمتلكن نفس حقوق البنين، ويجب أن يشاركن بالكامل في الحياة الأسترالية. ووصفت هاركن التي تخوض الانتخابات الولائية في فيكتوريا للشهر المقبل عن الحزب، ووصفت الحظر الإيطالي الأخير بأنه نهج قائم على المنطق السليم، مضيفة أن أستراليا لن تكون السباقة في هذا المجال، حيث فرضت 24 دولة على الأقل حظرا أو قيودا على أغطية الوجه الكاملة كالبرقع والنقاب بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة. والجدير ذكره أن مقترح حظر البرقع في المدارس لم يذكر ضمن كتيب سياسات الحزب لانتخابات ولاية فيكتوريا الذي كشف عنه نهاية الأسبوع الماضي. وكانت بولين هانسون قد زارت مؤخرا الكلية الإسلامية في بريسبن، حيث استجوبت طالبات حول قرارهن ارتداء النقاب وتساءلت عما إذا كان ذلك بناء على اختيارهن الشخصي. ورغم إقرار هانسون بتوضيحات الطالبات حول ارتداء النقاب، إلا أنها أبدت مخاوفا بشأن تعرض بعض النساء للضغط لارتداء الأغطية الدينية، وقالت: إنه اختياركن وأنا أقر بذلك وأقبله، لكن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه دون رغبة منهن. سيدني: وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز وفرقة مكافحة العصابات ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظمة عقب إلقاء القبض على أحد القياديين البارزين في عصابات الشوارع أثناء محاولته مغادرة أستراليا جواً عبر المطار للفرار من العدالة. وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في إطار تحقيقات واسعة تنفذها فرقة المهام المتخصصة لملاحقة العناصر المتورطة في صراع العصابات العنيف والمشتعل غرب مدينة سيدني، والذي تعود جذوره إلى مواجهات مسلحة متواصلة بين شبكة آل علم الدين وعصابة الشوارع المعروفة باسم جوز الكوكو. وقد شهد هذا النزاع تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة عقب تعرض نجم دور الرجبي الأسترالي السابق مات أوتاي لإطلاق نار مباشر استهدفت على إثره منازل وممتلكات مرتبطة بعائلته في أحياء غرب سيدني ومنها حي جيلفورد. وتؤكد تحريات الشرطة إن النجم السابق وقع ضحية لحرب بالوكالة، إذ جرى استهدافه نتيجة الصلات الإجرامية لابنه إزيا أوتاي بالعصابات المنظمة والناشطة في تلك المنطقة. وخلال العملية تمكن عناصر الأمن من توقيف المتهم داخل صالة المغادرة بالمطار وهو يحمل وثائق سفره ومقتنياته الشخصية تمهيدا للخروج الفوري من الأراضي الأسترالية. ويواجه الموقوف قائمة اتهامات ثقيلة تشمل إدارة أنشطة إجرامية وتوجيهها والتخطيط لسلسلة من الهجمات المسلحة وحوادث الحرق المتعمد، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المستهدفة من سيارات مسرعة. وعقب اقتياده إلى مركز الشرطة وجهت إليه رسميا تهم الصلة بجماعات إجرامية وإدارة عمليات عنف مسلحة، وصدر قرار برفض منحه الكفالة لمنع أي محاولة فرار أخرى لحين مثوله أمام المحكمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: عز الرعب.
1: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
2: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
1: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا، نقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا. كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 ياريك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895، والفرع الثاني شوب 1 ستروك 516 هيوم هاي واي ياغونا 9707-2030.
2: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم، أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم، نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
1: اترك ذكرى لا تترك عبئا. في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام، مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.
3: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
2: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيدير المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هن على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
1: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522 www.khairlawyers.com.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
0: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
4: نحن لن نحمي الجبال فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
2: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول نوعا جديدا من المحبوبين، وهم الزاهدون في الدنيا. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى والحاكم والبيهقي وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. صححه الألباني وغيره. وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأن هذا الزهد مقتضى لمحبة الله تعالى لعبده، والوصية الثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وأن ذلك مقتضى لمحبة الناس. فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، فقال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه وتعالى مزهدا في هذه الدنيا ومرغبا في رفع الهمة عنها، قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، مملوء من الترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله تعالى بهذا الإنسان خيرا بصره بحقيقة الدنيا والآخرة، فيؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار والتقديم. ومع هذا أيها الأحبة، نحن المسلمين الآن في وضع دقيق يفرض علينا أن نسير بحذر في تربية أنفسنا وأمتنا، وفي علاج العلل المتناقضة التي استشرت في كياننا. إن حب الدنيا وكراهية الموت من أسباب الانهيار الذي أصاب المسلمين في الأعصار الأخيرة، ولكن في الوقت ذاته الجهل بالدنيا والعجز في ساحاتها هما كذلك من أسباب الانهيار العام الذي استغله خصومنا في النيل منا والإنحاء علينا. فلا بد إذن من أن نعرف الزهد الذي يريده الله تعالى منا. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن معنى الزهد، وهو المراد بالزهد في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: الزهد في الشيء هو احتقاره وارتفاع الهمة عنه، ولذلك يقال شيء زهيد، أي شيء حقير قليل. وقد تكلم العلماء في تفسير الزهد في الدنيا الوارد في النصوص الشرعية، وتنوعت عباراتهم في تعريف هذا الزهد. سئل الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. فالزاهد في الدنيا إذن هو الذي إذا قدر منها على حرام صبر ولم يتناول ذلك الحرام ولم يأخذه، وإذا حصل له منها حلال لم يشغله ذلك الحلال عن شكر الله سبحانه وتعالى والقيام بحقوقه. وقال ربيعة رحمه الله: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال سفيان الثوري: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزويها عنا فترغبنا فيها. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وأوسع ما قيل وأجمع في تفسير الزهد قول يونس بن ميسرة: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، ولهذا كان أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزهد لأن الزهد في القلب. أول هذه المعاني الثلاثة أن يكون العبد بما في يد الله أوثق بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله تعالى ضمن أرزاق العباد وتكفل بها وقال: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وقيل لأبي حازم وهو رجل زاهد: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. قيل له: أما تخاف الفقر؟ قال: كيف أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والمعنى الثاني في تفسير الزهد من كلام يونس بن ميسرة: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك يكون أرغب في ثواب تلك المصيبة مما ذهب منه بتلك المصيبة، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. والمعنى الثالث في تفسير الزهد: أن يستوي عند الإنسان من يمدحه ومن يذمه ما دام ماضيا في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقار الدنيا وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية أن يذمه الناس، وربما فعل كثيرا من الباطل رجاء أن يمدحه الناس. فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق ومحبة ربه، وذلك رضا مولاه، كما قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. الزهد أيها الأحبة ليس هو رفض الدنيا، ولكن ألا تسكن الدنيا في قلوبنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس المراد بالزهد رفض الدنيا، ولكن فقد كان داود وسليمان عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من الملك والمال والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق، وكان قدوة الزاهدين، يأكل اللحم والحلوى والعسل، ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم أجمعين من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال الكثيرة. وقد قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال: نعم، على ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ثم قال رحمه الله: ولقد كان الصحابة أزهد الأمة مع ما عندهم من الأموال. يقول العلامة المناوي رحمه الله: ليس الزهد تجنب المال، بل تساوي وجوده وعدمه وعدم تعلق القلب به، فإن الدنيا لا تذم لذاتها، فإنها مزرعة الآخرة، فمن أخذها مراعيا قوانين الشرع أعانته على آخرته. ثم قال: فلا تتركها، فإن الآخرة لا تنال إلا بها. وقال الحسن رحمه الله: ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك بها. فالزهد في الدنيا مرفوض إذا كانت عونا على الدين وسترا للعرض وغنى عن الناس، ولا قيام لدين لم تحرسه دنيا. نسأل الله أن يمن علينا بما يصلح ديننا ودنيانا، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: نستمع الآن لتلاوة حزب من القرآن الكريم بصوت القارئ الأستاذ خالد زريقة.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو

فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث.

فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

والذين هم بآيات ربهم يؤمنون.

بل جاءهم بالحق وأكثرهم للحق كارهون.

ادفع بالتي هي أحسن السيئة نحن أعلم بما يصفون وقل

0: You are now listening to the voice of Islam. It is now time for Adhan al-Asr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

يا مالك الملك، يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. حسبي الله لا إله إلا هو، عليه توكلت، وهو رب العرش العظيم. يا رب، نسألك رحمة من عندك تهدي بها القلوب وتجمع بها الأمور. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعده كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إنا نسألك برحمتك لا بعملنا. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود، الركع السجود، الموفين بالعهود، إنك رحيم ودود، وإنك تفعل ما تريد يا صاحب الكون المديد. البحر يسبح باسمك، والأشجار تنطق به، والريح يعلن للناس مقدرتك، والكل يسجد لك، حتى الجماد يا الله سجد لك، سبح لك، ونحن ندعوك فتقبل دعاءنا. اللهم هذا الدعاء وعليك الإجابة، وهذا الجهد وعليك التكلان. اللهم اجعلنا هادين مهتدين، غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك، نحب من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك، يا رب العالمين. يا رب، ندعوك كما علمتنا. يا رب، بسم الله الرحمن الرحيم. رب، أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. صدق الله العظيم.

أكرمنا ولا تهنا، وساعدنا على إتمام عبادتنا لك وتضرعنا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الأولياء والصالحين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى الشهداء والصديقين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد إمام الثقلين وسيد الفريقين وروح الطريقين، حقيقة الحقائق وإنسان عين الخلائق. اللهم واجعلنا بفضلك له من التابعين، وإلى سنته وطريقته من المقتفين، وعلى حوضه من الواردين، وإلى قدمه من الواصلين، وبحبك وحبه من المشغولين، وإلى طلبك قاصدين، وفيما عندك راغبين، وإليك متوجهين، وعلى ما يرضيك مقيمين، وعمن سواك منقطعين، وبك متولعين، وفي كل شيء وقبله لك شاهدين، وبما أعطيتنا راضين، وفي جمالك مستغرقين، وفي كمالك مستهلكين، وبجمالك عارفين، وبكل ناطق لك سامعين، وبكل مبصر لك مبصر.

0: من ذكر الله تعالى
1: صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى
1: صلى الله عليه وآله وسلم. صلى الله عليه وآله وسلم.
0: أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: شاي أحمد أصبح من أكثر أنواع الشاي شهرة ومبيعا. شاي أحمد شاي سيلاني راقي بالنكهة الأصلية واللون الأحمر، كمان بريكفاست تي وبنكهة الهال والشاي الأخضر جرين تي. شاي أحمد نص كيلو أو كياس، موجود عند هشام كافي الوكيل الوحيد في أستراليا، 8 ماري جولد ستريت ريفزبي 9750-7938. شاي أحمد شهرة عالمية، نكهة أممية، مذاق راقي وطعم لذيذ. نحن نبيع بالجملة فقط، اطلبوا بضائعنا من كل محلات السمين العربية والسوبر ماركت.
1: تعلن صيدلية دايركت كيمست أوتلت بينستاون بسوق الكبير، الفريق المحب لإلكن واللي بيتمتع بثقتكن ما زال معكن، رح يقدم أسعار أفضل وفيتامينات أكثر وأنواع أكثر من العطور والروائح العالمية.
2: Visit us in store at Direct Chemist Outlet Bankstown, located in the center. Nichols, Direct Chemist Outlet Bankstown. Big on vitamins, mega on savings.
1: لمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم 9709-2831. هل تبحث عن مدرسة إسلامية في بويمونت هيلز؟ مدرسة الملك فهد الإسلامية تقدم المدرسة أفضل تجهيزات المختبرات وأفضل مكتبة على الإطلاق. مدرسة الملك فهد الإسلامية يهمها كل طالب من طلابها، وموظفوها حريصون على التعليم والعلاقات الاجتماعية والأمور الدينية. مدرسة الملك فهد الإسلامية بويمونت هيلز تنمو بالطراد، وقد بدأ التسجيل للطلاب للعام المقبل. لمزيد من المعلومات بإمكانكم زيارة الويب سايت www.mfis.nsw.edu.au أو اتصلوا مباشرة على الرقم 02-8783-5190. وبإمكانكم زيارة المدرسة بفرعيها بويمونت هيلز كامبس على العنوان 20 مانجيري رود بويمونت هيلز، أو هوكستون بارك كامبس على العنوان 210 Pacific Palms Circuit, Hoxton Park.
3: سمعت شي عن الصيدلية الجديدة Pharmacy for Less بشستر هيل
4: اللي بتديرها الصيدلينية نسمة بدر؟
3: هي ذاتها، يا الله ملا صيدلية، ولك يا عمي كل شي فيها.
4: شو يعني كل شي؟
3: جميع أنواع الروائح والعطور وبأرخص الأسعار، وطول السنة الباناماكس بدولارين والمورنك فريش بدولارين.
4: في عندهم دواء بالصيدلية؟
3: عم قل لك صيدلية، في كمان فحص السكري وضغط الدم،
4: بيزبطولي وبينظمولي الأدوية لأنه روسي ما بيحمل،
3: وكمان بيوصلولك الدواء على البيت إذا بتحب وبيزبطولك راسك.
4: تفتح كل يوم؟
3: كل يوم للساعة 11 بالليل وعلى مدار السنة.
4: شو العنوان؟
3: Pharmacy for Less 154 Waldron Road Chester Hill.
4: والتليفون
3: 9644-8727.
4: All دواء all.
3: يا سلام.
1: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 9 وحتى 2، اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
5: The Voice of Islam Radio, a voice of faith, a voice of light, guiding hearts through day and night. From Sydney's shores we share the way, with hope and peace for every day. The Voice of Islam Radio Sydney. Faith, knowledge, community.
6: The Voice of Islam Australia presents the Quran Tafsir Series with Sheikh Ihsan Hanif.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يزين إياكم بزينة الإيمان، وأن ينفع بي وبكم حيثما كنا وكنتم. وأسأله سبحانه وتعالى أن يصرف عنا كل حاجز وصارف يحجبنا عن إعلاء كلمته ونشر سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم ممن رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دائما في المواسم بعدما تنتهي يكون السؤال ماذا بعد؟ اللي هيكون بعد رمضان، اللي بعد عاشوراء، اللي بعد ذو الحجة، إلا بعد العمرة، إلا بعد الحج. دايما يكون الإنسان عنده هذا السؤال. الله جل جلاله يقول: فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. والأمر بذكر الله سبحانه وتعالى بعد انقضاء النسك لي معنى فقهي، وأن الإنسان بعد ما ينتهي النسك الحج يذكر الله سبحانه وتعالى، وفي معنى تزكوي وهو المهم، وده اللي احنا جايين نتكلم فيه النهاردة إن شاء الله، وهو إن سائر العبادات تنقضي ويفرغ منها، ولكن ذكر الله سبحانه وتعالى باق لا ينقضي ولا يفرغ منه. يبقى ذكر ربنا سبحانه وتعالى لا ينقضي. العبادة ممكن تنتهي، رمضان ممكن ينتهي، العمرة ممكن تنتهي، الحج ممكن ينتهي، موسم من المواسم العشر الأواخر ممكن ينقضوا، العشر الأوائل ممكن تنقضي، لكن ذكر الله سبحانه وتعالى باق لا ينقضي ولا يفرغ منه. ولذلك اليوم إن شاء الله نتكلم في ملمح سريع عن هذا المعنى، ثم نلد في فكرة قرآنية رسخها كتاب الله سبحانه وتعالى في نفوسنا. هذه الفكرة تجعلنا لا نتعلق التعلق أحيانا بيؤذينا نفسيا، ألا هو التعلق بوقت ما أو زمن ما إن ربنا سبحانه وتعالى يجيب فيه الدعاء ويفتح علينا. بعض الناس أحيانا بيكون موصل لنفسه رسالة ومتربي على فكرة العشر الأواخر من رمضان لو فلتوا منك حياتك اتلخبطت، العشر الأوائل من ذي الحجة لو فلتوا منك حياتك اتلخبطت، وإن يبدأ لما يفهم ويقرأ إن الإمام الأوزاعي بيقول إن السلف كانوا يخبئون الحاجات يوم عرفة، فيجي يوم عرفة عدة وهو كان غافل في يوم عرفة، أو لم يعني يستحضر بعض الأدعية يوم عرفة فيخرج مهموم مغموم مكتوم الصدر مشوش البال عنده ضيق في الروح، فيلاقي عنده مشكلة كبيرة أوي. فالمشكلة ديت إيه حلها؟ إن شاء الله نتكلم عن ملمح لعله يكون مساعد في إزالة هذه الهموم والغموم، وأرجو من الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير. أي نعم، المشتاق إلى الله سبحانه وتعالى بيشتاق أحيانا للعمرة، للحج، لبيت الله الحرام. لكن مهم جدا ندرك أن قوافل المعتمرين والحديد عادت، لكن رحلة المشتاق لا تعود. رحلة السائر إلى الله لا ينقطع أبدا وتنقطع أشواقهم حتى يلقى الله وهو راض عنه سبحانه وتعالى. عشان كده مهم جدا الإدراك ده لفكرة رحلة القلب. الواحد لما بيقول في المصائب إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني نحن منه في البداية وإليه في النهاية، ولذلك لابد أن نكون فيما بينهم، فيما بين البداية والنهاية معه سبحانه وتعالى. فإذا قضيتم مناسككم، فبعد الطاعة، بعد الطاعة القلب بتغمر أحزان خفية لمفارقته الغذاء اللي كان خاص بالزمن ده والعبادة دي. فربنا بيقول عالجوا بالذكر فذكروا الله، عالجوا بالذكر فذكروا الله فاذكروني أذكركم. يا الله، يا له من نداء، ربنا بيقول لنا اذكروني. سبحان الله، اجعل هذه الكلمة تمر على قلبك وأسمع روحك هذا الخطاب. الإنسان لما يدرك ويعيش مع فاذكروني، يا الله، الإنسان لا يذكر شيئا كثيرا في قلبه، يعني ما يذكروش كتير، إلا إذا كان يحبه ويعظمه. احفظوا الجملة دي في القرآن، اربط كلمة الذكر دايما بالحب والتعظيم. انتوا عارفين احيانا الواحد عارفين فكرة التكنية، يكني عن شيء، يعني او تبقى تقصد حاجة فتكني فتجيب كناية، خلاص، ملمح. بعض العلماء قال ملمح في غاية الروعة والأهمية، أن القرآن إذا أراد أن يكني عن محبوب الله جاء بلفظ الذكر، يعني والذاكرين الله كثيرا، أي المحبين الله كثيرا. فاهمين الملمح ده؟ الملمح ده لو انتبهت ليه الذكر هيكون لي شأن مختلف تماما. فالقرآن، الله إذا أراد أن يكني عن محبوبه في القرآن جاء به بلفظ الذكر، والذاكرين أي المحبين. فيبقى الذكر مش مجرد اللي أنا بقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لا، الموضوع أعمق من كده بكثير. الذكر يا جماعة في معنى الحب والتعظيم، وفي معنى التذكر. الذكر يعني ذكرتك، أي تذكرتك، يقولك وأنا في منى تذكرت لما كنا مع بعض، خلاص تذكرت. طب الذكر فيه معنى تذكر، تذكر إيه؟ حاجتين: المراقبة، مراقبة الله لك، وإحسان الله لك. فتتذكر إجلاله وجماله. إذن الذكر، تمام الذكر يرتكز على أربعة ركائز. الركيزة الأولى هي الحب، أنا بذكر ربنا، أنا بذكر حبيبي، وأذكره لأنه معظم في قلبي، فده التعظيم. ومتذكر مراقبتي لي وإحسانه، إحسانه لي، يبقى أنا أتذكر إحسانه ورقابته عليه. ده يولد إيه بقى؟ لما بيكون ده جوه قلبي، الحب والتعظيم وتذكر المراقبة والنعم اللي هو الإحسان، يعني اللي يحصل جوه قلبي، تجد تلقائي الطاعة، تجد تلقائي للطاعة معناها أطيع من أحب. وسبحان الله، بوابة الحب دي والله اللي بيدخل لربنا من بوابة الحب، واللي بيدخل للسيرة من بوابة الحب، كل عبادة لها أبواب. كل عبادة يعني الصلاة دي لها زي مسجد جميل كده، قصر جميل، قصر الصلاة ليه أبواب، منه بوابة كبيرة قوي، بوابة الحب. الدعاء قصر، قصر الدعاء، القصر ده ليه بوابة، بوابة الحب. لو دخلنا للعبادات من بوابة الحب، يا على الجمال. شوفوا النبي صلى الله عليه وسلم لما فاطمة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لما نسوة النبي اجتمعنا وفوضنا وكلفنا فاطمة بنت النبي صلى الله عليه وسلم لتذهب إليه وتقول له، يعني قصة مشهورة جدا، إن زوجاتك يسألنك العدل في بنت أبي قحافة. السيدة عائشة الأول بتحكي المشهد، فماذا تقول؟ تقول: فجاءت فاطمة تمشي لا تخطئ مشية أبيها، تقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا. السؤال الآن: لماذا عائشة رضي الله عنها قالت تلك الجملة الاعتراضية؟ يعني ليه عائشة قالت دخلت علينا فاطمة كانت بتمشي مشية النبي؟ عائشة حقيقة كأنها هي عاوزة تحكي القصة، رغم أن القصة دي فيها كلام عليها، لكن سبحان الله أبى قلبها إلا أن ينطق بالحب. فهي بتقول فاطمة دخلت مشية حبيبي، واخدين بالكم؟ آدي الحب، الحب اللي تلاقيه شهد على لسانها، مش قادرة تعديها، مش قادرة. ما يعني لما كنت يقولي يا فاطمة يا عائشة رضي الله عنك قولي الموضوع خلاص، لا لا لا لا، أصلي عملت حركة كده ذكرتني بيه بقى. فقالت ما قالت، أدي كده الملمح الأولين بتاع الحب. فالنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ فالنبي قال لها: يا فاطمة تحبينني؟ تبتحبيني؟ فقالت: نعم. قال: يا فاطمة أحبي هذه، أحبي هذه، لو أنت بتحبيني حبي دي. يا سلام على الجمال. ماذا فعلت فاطمة بعدما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا؟ فقالت: بلى، طبعا. فقال: أحبي هذه. فإيه اللي حصل للسيدة فاطمة؟ الموضوع انتهى، الموضوع انتهى خلاص. فقالت: والله لا أراجعه أبدا. يا الله، لو خدتم بالكم دايما إيه هو المحرك، هتلاقي دايما عندهم الحب. طبعا الباب ده ممكن أتكلم فيه للصبح، حتى نفس الموقف ده، نفس المشكلة، لما أم سلمة راحت للنبي صلى الله عليه وسلم فقال لها إيه المحرك، قال لها: يا أم سلمة. خلي بالكم يا جماعة، الآن النبي صلى الله عليه وسلم ناقش فاطمة بالمنطق، يعني لا تعال يا فاطمة، أصل عائشة وعائشة ورب وسيدنا جبريل أتى لي وقال لي هذه زوجتك، وإن أنا ده مش قراري، ده حاجة من عند ربنا. ما ناقشهاش كده، هو ناقشها من بوابة تانية. قال لها عائشة: يا فاطمة الموضوع الأول، أنت بتحبيني؟ عشان ما نروحش ونيجي ونبتاع. قالت له: قال لها: أحبي هذه. يعني خلص الموضوع. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها الموضوع هيخلص لو دخلت من بوابة الحب، الموضوع هيخلص لو دخلت من باب الحب. شيلوا بقى الموقف ده، بس خليكم محتفظين بالإيه، بالسؤال ده: أي سنة قبلك يا شيخ؟ أصل وأصل وأصل، ما تقصقصيش كتير وما تقصقص كتير. تخيل النبي صلى الله عليه وسلم بيقولها لك بكل وضوح: أي فلان تحبني؟ أنت بتحبني؟ فعلى حسب إجابتك اسمع الإجابة بقى بعد السؤال اللي بعدها: يا رسول الله افعل هذا، هذه سنتي. الموضوع هتلاقي نفسك سبحان الله، هتلاقي نفسك هديت ورحت في حتة تانية خالص. مسلمة لما عملت نفس الفعل ورحت للنبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال لها رسول الله؟ لا يا أم سلمة لا تؤذيني في عائشة، لا تؤذيني في عائشة. ليه بقى يا جماعة؟ الأول هم سؤالهم كان منطقي ولا مش منطقي؟ يعني سؤالهم كان منطقي ولا مش منطقي؟ هم شايفين إن الهداية الصحابة رضي الله عنهم بياخدوا الهدايا، أي واحد عاوز يهادي النبي هو بيروح للسيدة فاطمة. إمتى؟ عائشة بيروح لها اليوم مثلا بعد 9 أيام، هي اليوم التاسع، فهم بيعدوا يروحوا يدوا الهدايا في يوم. طب ما هي هتديها للنبي، ركزوا بس، مش هي انت هتديها للنبي. خلاص، واحد متزوج 4، سبت حد 2 3 بيروح ليه كل واحد، وبعدين الدايرة شغالة. فسؤالي دلوقتي، واحد عاوز يدي الشيخ هدية، هتفرق اليوم هنا اللي يديله الهدية فيه؟ هتفرق؟ ست عاوز تدي الشيخ الهدية تديها له في أي وقت. طب أول حاجة الصحابة اختاروا ايه؟ اشمعنى الصحابة اختاروا يوم عائشة رضي الله عنها؟ هي بوابة الحب، لن تجد شيء إلا هو بوابة الحب. هم دخلوا، هم الهدية دي أنا قلت لكم كل عبادة تعمل معها إن هي إيه؟ إن هي قصر، ليه باب؟ الهدية دي قصر، بابها إيه؟ عايزين ندخل من باب الحب. طب هندخل من باب الحب إزاي؟ هو بيحب عائشة. خلاص؟ طيب إيه الحل؟ ندخل من هذا الباب. جميل؟ طيب هو السؤال بقى اللي عشان نجاوب الدود، لان في واحد نسمع دلوقتي في دود والشيطان قاعد يدود في قلوب البعض وعقول البعض خاصه من النساء، وازاي وده كان معروف ومش عارف ايه وقلب الزوجات التانيين ومش عارف ايه، خليكي كده لغايه ما تخش قبرك. المهم السؤال، النبي صلى الله عليه وسلم هل يقر باطلا؟ هل النبي يقر الباطل؟ جميل قوي. يبقى اول حاجه هذا الفعل لم يكن ظلما، وحاشاه أن يؤيد ويقر باطلا، صح كده؟ وحاش الصحابة أن هم يجمعوا على فعل الباطل بوجود النبي وبنزول الوحي ما زال ينزل، صح كده؟ فماذا حدث؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدة فاطمة أم سلمة لا تؤذيني في عائشة. ليه؟ هي هذه محبوبتي. وكأن المسالمة برضو النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لها، كأنه بيقول لها نفس الكلام فاطمة، لو أنت بتحبيني أحبي من أحب، حبي اللي أنا بحبه مش تؤذيني. وده يا جماعة ملمح مهم جدا جدا، إن هي لأن بتحب النبي صلى الله عليه وسلم ده أنا أدوس على هوايا، أنت هواك هنا خلاص انتهى، أنا لن أؤذيك مرة أخرى. طيب هو ليه عائشة ما تكونش هي الأولى؟ يا جماعة إن الرب جل وعلا، الإمام الرازي لي ملمح جميل جدا، يقول إن الله لم يغضب في كتابه، إن تأملت ما بين دفتي المصحف، مثل ما غضب لعرض نبيه صلى الله عليه وسلم. وشوفوا صورة النور في الوجه الثاني وهو الكلام، ورب العالمين بينزه نفسه في ذكر في سياق الملمح بتاع عرض النبي صلى الله عليه وسلم. فالسيدة عائشة لها مكان عند ربها، أي عند حبيب رسول الله، فصار وإن محبة النبي الأصل فيها أن هو محبة دينية، فهو يحب ما يحب ربه سبحانه وتعالى. فربنا لا، عارف كده واحد يقول لك لا لا لا لا، أنا بحب العلماء لأن ربنا اختارهم واصطفاهم لهذا الدين. يا جماعة فكرك أنك تقدر الدعاء وتقدر العاملين لدين الله. في واحد قابلته رجل من العامة، يعني رجل عادي لكن قلبه مكانش عادي، قابلته في الحج، فبسأله بقول له أكثر ما دعوت به كان إيه؟ قال لي أكثر شيء دعيت به، دعيت ربنا بي، هم كانت دعوتي للعلماء والدعاء. هو رجل عادي يعني، لو داعي ماشي متفهم، فبقول له ليه يعني؟ قال لي يا شيخ عشان حاجتين. حاجة الأولى دول اللي ربنا اختارهم يتكلموا عنه، دول اللي ربنا اختارهم يتكلموا عنه. والتاني لأن الناس ديت لو غابت احنا هندخل التيه وهي ما يكونش معانا الجي بي اس اللي نمشي بيه. يا على يا عم بيكون في واحد دماغه رايقه وقلبه صافي، هم دول اللي في الاخر. عشان كده هو الراجل ده ما عنده مش عارف ان في دعاء بيغلطوا وفي فتاوى غلط وفي عارف كويس قوي، بس راجل يعني لسه على اصل قفلته لسه بكيسه. سبحان الله. تخيل لما انت بتكون بتنظر للداعي من نظر الله اكبر عليك يا اخي، اختارك ربنا انك تتكلم عنه. يا واختارني ان انا بقى اتكلم على الموبايلات واتكلم على الحلل، وفي طقم هنا صيني ما شاء الله جميل، وشفت التيشيرت اللي نازل جديد ده، اختارك انت للحاجه دي، واختار اتكني يتكلم على حاجه تانية خالص. الله اكبر. المهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بوابة الحب. ارجع بس عشان الموضوع ده ممكن يعني ياخدنا في سحبه كده مش هنخلص منها. شوفوا الله سبحانه وتعالى لما حرم الخمر والميسر قال يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان. طيب يا رب نعمل ايه؟ فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم قال لنا الله ملمح في الايه مرعب، قال انما يريد الشيطان ان يوقع بينكم العداوه والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن ذكر الله وعن الصلاه فهل انتم منتهون. يا سلام على الايه، كان ربنا بيقول لك ايه، انت عاجبك ان الخمر والميسر ما يخلكش تصلي وتذكرني؟ لو ما فيش في الخمر والميسر الا ان هو بيشوش على انك تذكر حبيبك ده كافي انك تسيب. فهيجهم الله بذكر الحب. خلي بالك بس، هو عارف كده عم انت تقولي خلي بالك انت لما تروح مع اصحابك تلعب كوره بعد الحلقه ده هيحرمك منين؟ انك تخرج مع حبيبتك بالليل لتيتا، واخدين بالكم؟ ولله المثل الأعلى، إن الخمر والميسر هتشوش على وصلة الحبيب لحبيبه. فأنت ترضى أنت حاجة زي كده؟ المحب عشان هم الصحابة تربوا على حب الله على طول، لا لا لا الخمرة تصدني عنه، لا والله مش هشربها. عشان كده كان الإجابة انتهينا. فالفلسفة الذكر، قلنا من الذكر يا جماعة انك بيخليك تطيع ربنا. ليه؟ ما خلاص بقى قلنا ان الذكر هو حب، والحب ده والتعظيم، قلنا الذكر فيه الاربع ركائز دي، الاربع اركان دي حب وتعظيم ومراقبة واحسان. ده هينتج طاعة، وهينتج ايه كمان؟ الاعتناء بعمل اليوم والليلة، عمل اليوم والليلة انك تعتني بشأن الله في الوقت. ماذا يريد الله مني دلوقتي؟ ومنها ظهور هذا على اللسان ذكرا وتسبيحا بقى سبحان الله والحمد لله. طبيعة الانسان هو يحب المال حبا جما، والحب الخير لشديد، يحب الحاجات دي صح؟ لو انا قلت لك دلوقتي في ذو الحجة السنة دي انت هتاخد الاتي، هنديك مزرعة في الوادي الجديد، الوادي ده هنديك فيها هذه المزرعة اعتبر 70,000 نخلة، وكل يوم في راجل من اللي بيقطع النخل ده هو واقف على الباب، كل يوم ما بتذكرش ربنا وتقول سبحان الله وبحمده 100 مرة الصبح و100 مرة بالليل، بيدخل يقطع 200 نخلة ويروح قطعهم، ونخل الله أكبر مليان خير. ساعتها تعمل ايه؟ وبيصور لك بقى بيقول لك ايه، بص احنا قطعنا النهاردة، قطعنا لك الايه الحاجة ديت. طيب ساعتها ايه اللي بيحصل لك؟ ايه اللي ممكن مجرد تخيل كده ان كل يوم بيتقطع لك الحاجة دي، هل هتذكر ولا هيفرق معك؟ يوم القيامة هتتفاجئ ان كل يوم كان بيعدي عليك، الصبح كان عندك فرصة لميت نخلة، وبالليل في الأذكار المساء كان ليك برضو ميت نخلة، سبحان الله وبحمده. طبعا غير الفوائد بتاعة الذكر، غير لان الذكر ده مليان اجور تانية غير النخل. طبعا مش هقولك بقى ان النخل ده عامل ازاي في الجنة، وساقه من ذهب، ما من شجرة الا وساقها من ذهب كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، مش هدخل معك في التفاصيل دي، بس انت مدرك ان في 200 نخلة يوميا، اضرب في 365 يوم عشان تدرك انت في السنة ليك قد ايه نخل. كل يوم بيعدي عليك لا تقول هذا الذكر بيتقطع النخل، ايه اللي هيحصل لك؟ طيب بما انك عارف المعلومة دي، طب ليه انت قليل في الذكر، في الذكر ده، وليه ما بتقولوش؟ اقول سببين عندي والله اعلم بالباقي، بس اعتقد ان دول سببين مركزيين. السبب الاولاني ان هو توفيق، وان ده رزق. مش في واحد يا جماعة بيرزق فلوس؟ في واحد ما شاء الله بيرزق فلوس وبيرزق ماله وعنده رزق، وفي واحد لا يرزق. في نفس الكلام برضه في واحد عنده رزق، الذكر ده زي المال، رزق انت بترزقه وغيرك مش مرزقه. واحد تلاقيه ما شاء الله ساكن في مكان كده قبها وبتاعه وعنده مسكن واسع وسياره مريحه وعنده رزق ربنا اعطى، فنفس واحد مش عنده، فنفس الكلام ده توفيق برضه، ده رزق يا جماعه. اللسان ده رزق، خلاص اختار هذا وحرم ذاك. طيب الحاجه الثانيه، محبوباتك في القلب ايه؟ انت فعلا المال احب عندك من الحاجه دي؟ بدليل لو استحضرنا موضوع المزرعة اللي احنا قلناها دي والحديقة اللي فيها بتاع، صدقوني محدش هيبطل ان يقول الذكر ده يوميا. ليه؟ ما مش عنده استعداد ان نخلة تتسحب من اللي من المزرعة دي تتقطع. لما حبينا الدنيا لا هنذكرها كويس قوي. طيب الرب جل وعلا عرفنا بقى ان الذكر هيخليك فعلا طول ما هو غير مرتكز على الاربعة هتلاقي موضوع المراقبة ضعيفة، فبالتالي الذكر ضعيف. أنا لو مستحضر أن الله الآن، يعني تخيل كده أن في كاميرا في أوضة النوم، وأن عمدة الحي رئيس الحي بيتابع الكاميرات بتاعة الناس، أول ما بيصحوا بيقولوا إيه، اللي بيثني على عمدة الحي بيحط له إيه في الحساب بتاعه مبلغ. هتلاقي الناس اول ما تصحى من النوم يلخص والله الولد شغلني، اصلا انا صاحي عيني مش عارف كان فيها ايه ولسه بتتعب، اصلا كان ظهري وجعني. ايه اللي هيحصل؟ اول ما هيصحوا لسانهم لن يفطر عن ذكر عمدة الحي. ولله المثل الاعلى، عدم استحضارك للمراقبة مخليك مطفي، خلي الفيشة متشالة، لسانك معدوم، واخد بالكم؟ فادي المراقبه، ادي المراقبه، استحضار الاحسان انك غرقان في نعمه يخليك تذكر ربنا. وبالتالي خلاصه الذكر بقى، الذكر بينتج الطاعه، بينتج الاعتناء انك باعمال اليوم والليله، بينتج اللسان، اللسان يتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وبيظهر بقى الحياء والادب. الإنسان يا جماعة إما أن يذكر ربنا والآخرة، وإما أن يذكر الدنيا والناس، مفيش حاجة في الوسط، مفيش حاجة في الوسط. وكلما توجهت لذكر الناس والدنيا في قلبك توجهت للتعاسة والقلق وعدم الطمأنينة، وأول ما بتتجه لمنهجية ذكر ربنا والآخرة كلما زاد فهمك للحياة وسعيك نحو الخير. فاذكروني اجعلوا شأني في حياتكم يظهر عليك، يعني اعتنوا بعظمتي، بمراقبتي لكم، بإحساني لكم، يظهر ده على الطاعة عليكم بطاعة وشكر وتقوى وأدب. سبحان الله، الله جل جلاله يجعل ذكره لهؤلاء العبيد مكافأة لذكرهم له في العالم الصغير. أنت تذكر ربنا فين؟ في الأرض، والله يذكرك في السماء. يا الله، ذكر ربنا أن يكون في اعتناء بيك، يكون في ثناء عليك في الملأ الأعلى، يكون في تعظيم ليك، كل ده يخليك في حتة تانية خلاص، عم تتفاعل مع الوحي. كنت الميزان للسماء تكن أستاذا في الأرض. أذكركم سيثني عليك ويحبك يا الله ويغفر لك. والله هيجي عليك وقت تكون سمعه الذي كنت سمعه الذي يسمع به، هتقول روح في حتة تانية خالص خالص خالص. فهذا الشعور وهذه المعاني إن غابت عنكم هيكون في مشكلة كبيرة قوي. الله جل جلاله ذكر الذكر بعد المناسك والاستغفار بعد المناسك عشان يحذرك من الانقطاع بعد الطاعة. فإذا فرغت أيها المبارك من طاعة فانصب إلى أخرى. ده اللي أنا كنت عاوز أكلمكم فيه النهاردة. مش بس كده، كان في ملمح تاني خلوني أقوله سريعا في 10 دقايق ربع ساعة. الملمح ده أظن إن شاء الله اللي هيفهمه كويس هيفرق معاه طول عمره فيما يذكر في موضوع الدعاء. يعني سيدنا آدم عليه السلام لما قال عنه الله سبحانه وتعالى في سورة الأعراف، قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. هذه الآية، هذا الدعاء، أولا قاله متى؟ هذا الدعاء ده إمتى؟ متى قال هذا الدعاء؟ بعد الذنب. جميل جدا. طيب هل الرب جل وعلا قبل الدعاء؟ هل الرب جل وعلا قبل دعاء آدم؟ جميل أوي. هل ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا الدعاء ده كان يوم إيه؟ كان في ساعة إيه؟ يعني كان يوم في ليلة 27 ولا ليلة عرفة ولا يوم إيه؟ هي دي الفكرة اللي أنا عاوزكم تعملوها في القرآن كله، تتتبعوا أدعية الأنبياء كلهم في القرآن، هتدوروا على الوقت مش هتلاقوا تقريبا وقت. وده من أكبر الملامح نفسيا، يخليك في حتة غنية، تخليك دايما هادي. أصل دعاء عرفة اللي حاسس إن أصلا ربنا وفقني في عرفة فخلاص بقى نايم. لا يا حبيبي، عندنا أنبياء كان دعائهم بعد إيه؟ بعد ذنب أو بعد شيء فعل ما هو خلاف الأولى. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا ثناء فيه دعاء، وده برضو كان بعد ذنب. واخدين بالكم؟ سيدنا سليمان لما دعا الله سبحانه وتعالى وطلب ملكا لا ينبغي لأحد من بعده، رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، ده كان إمتى؟ بعد ذنب، صح؟ أوقات إجابتك معاك، أوقات إجابتك في أوقات ربنا وضعها إن دي أوقات إجابة، صح؟ لكن حياتك كلها هي أوقات إجابة، حياتك كلها أوقات إجابة. فهنا الأنبياء بيعلمونا، كان نفسي أن أنا يعني أعدي بسرعة كده على أدعية الأنبياء، بس هحاول أعملها دلوقتي إذا كان يعني لسه في متسع في الوقت، إن إحنا نعيش الفكرة ديت، نعيش الفكرة ديت. سيدنا نوح لما قال ونادى نوح ربه فقال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، الدعاء ده كان إمتى؟ الدعاء ده كان إمتى يعني؟ في آخر ساعة يوم الجمعة، ولا كان دعاء في ليلة رمضان، ولا كان دعاء في عرفة، ولا كان دعاء عند الكعبة، ولا كان دعاء، كان يدعو القريب المجيب. ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون. يا جماعة، وقت إجابتك لما قلبك يدرك هذه المعاني، والله أنت ما محتاج يعني دي عطاءات ربنا سبحانه وتعالى بيعطيها لنا من باب يعني زيادة الجمال وإنك تزيد وبتاع. لكن إنك تيجي تقول أنا قطعت بقى خلاص عرفة خلص، يا جماعة عرفه عرفة لمن عرفه، عرفة لمن عرفه، إنك على طول حياتك كلها عرفة. أنا عرفته خلاص بقى. طب دعاء عرفة، يا سلام. هو أنت ينفعش تقعد 3-4 ساعات ترفع إيدك وتدعي إلا يوم عرفة؟ لما سيدنا نوح الرب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس به لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين، هو ده كان إمتى؟ ما ده برضو كان في لحظة فعل شيء خلاف الأولى. فدينا عندنا ملامح أنبياء بيقولون إنك عم تعمل حاجة خلاف الأولى، ذنب أو خلاف الأولى، ده وقت ممكن تدعي وربنا سبحانه وتعالى يسددك جدا. واخدين بالكم؟ لما سيدنا نوح قال رب إن قومي كذبوني فافتح بيني وبينهم فتحا ونجني ومن معي من المؤمنين، يا رب نجني يا رب. هو ده كان إمتى؟ كان في وقته هو بيعلي كلمة الله سبحانه وتعالى، هو بيتكلم عن ربنا سبحانه وتعالى، وهو بيحاول يوصل دين ربنا للناس. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. كان إمتى؟ لما دعا ربه إني دعوت قومي ليلا ونهارا. وبالمناسبة دي كانت من يعني من أكثر الأنبياء في حس المناجاة هو سيدنا نوح. إني دعوت قومي ليلا ونهارا، ألم يكن الله يعرف هذا؟ يعني ربنا لا يعلم إن هو دعا قومه ليلا ونهارا؟ طب هو بيقول لي وقول فلن يزيدهم يا رب دعائي إلا فرارا، ربنا يعلم. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم، ربنا يعلم. واستغشوا ثيابهم، ربنا يعلم. وأسروا، ربنا يعلم. واستكبروا استكبارا، أيهم ربنا يعلم. ثم إني دعوتهم جهارا، أيهم ربنا يعلم. ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، أيهم ربنا يعلم. فقلت لهم

سيدنا نوح بيقول ايه في الاخر؟ لا تذر على الارض من الكافرين ديارا. يا سلام على مناجاة الانبياء. تعالك على فكرة انا لا اظن ان ممكن يكون مر عليك يوم عرفت تدعي الدعاء اللي زي ابنك تكون نوح القلب في يوم من الايام، ان انا يا رب عملت لزوجتي كذا وكتبت ده باسمها وخدتها وصفرتها وعالجتها وعملت معها كذا وأكرمت أبوها وأكرمت أخوها ومش عارف إيه، وفي الآخر عملت فيها كذا وأنا كلما عمل معها كذا أو العكس. أنا ربي كل يوم بحاول بقدر الإمكان مع عيالي، وديت أولادي القرآن ووديتهم حلقات وجبت لهم شيخ عشان يحفظهم، ووديتهم حاولت أوديهم مدارس مش مختلطة ومدارس يكون منضبطة، بحس يا رب ما لقيتش إلا النموذج ده. ولما راحوا يا رب تعرفوا تعيشوا العيشة دي، تعرفوا وفي الآخر يا رب أنا تعبت لسه برضو في الآخر خالص بيمدوا إيديهم على بعض، ولغاية دلوقتي بعضهم ما بيحفظ، والحفظ يا رب بدأ يتفلت منهم، وأنا أبوهم مقصر أو مسافر أو مغلوب على أمره وأنا مش عارف أعمل إيه. طب اروح فين؟ يا سلام لما بترفعوا السماعة كده على شيخ وتدنوكم ايه تشغلوا انفسكم بالشيخ وتبعتنا للشيخ ومردش والشيخ والشيخ والشيخ قاعدة تحكي كل التفاصيل وهو يحكي كل التفاصيل. طب يا عم ما تبص شكواك يا عم لمولاك يا عم، ما تروح تتكلم كده سميتها مريم، انا يا رب انا رزقت عيل انا سميته ادم، ونفسي آدم ده بقى يا رب ما تعرفوش تتكلموا كده مع ربنا سبحانه وتعالى. يا جماعة بلاش تدخل على ربنا لابس قناع، شيل الأقناع بتاعتك يا عم، وقعد ببساطة كده وقعد بعفويتك وأدبك وخلاص. لا هو قاعد داخل بي هقولها ازاي، اللهم يا عم انت بعد ما تقدم متأخر. فربنا يسلمنا ويثبتنا ويحفظنا. نرجع بس، هو بقى سيدنا نوح لما قال الكلام الجميل ده قالوا امتى؟ قالوا يوم عرفة ولا قالوا ليلة القدر ولا قالوا يوم عاشوراء؟ قالوا يوم مناجى ربه، هو جعل لنفسه وقت المناجاة. روحوا لدعاء سيدنا ابراهيم، ادعية الانبياء كلها يا جماعة والله العظيم احنا مقصرين جامد قوي في ادعية الانبياء. احنا يا جماعة عندنا احنا كمسلمين كأتباع أمة محمد صلى الله عليه وسلم عندنا كتب اسمها قصص الأنبياء، صح كده؟ هو الطبيعي تبقى اسمها قصص الأنبياء ولا قصص أقوام الأنبياء؟ يعني هو الطبيعي أن أنا أعرف قصة النبي ولا قصة قوم النبي؟ قوم النبي صح؟ أنا ليه؟ لأن الأنبياء دول مكانهم عالي قوي، لكن ربنا شرفنا عشان أنت أتباع محمد صلى الله عليه وسلم، لا انت تسمع بقى تاخد قصص الانبياء عشان تتأسى بالانبياء، اصل انت ليك مكانة كبيرة قوي. فمن الحاجات الجميلة قوي انك تفهموا ادعية الانبياء وتفهموا الحاجات المركزية فيهم، يعني الاصل في ادعية الانبياء ان هي ادعية تتعلق بالاخرة او بدنيا تعين على الاخرة، لكن ان هم يطلبوا دنيا لدنيا لا مفيش هنا يا دنيا، لا مفيش مش موجودة. فانت تتعلم انت تتعلم كده، عمري ما بطلب دنيا لدنيا، يعني انا بقول له يا رب وسع لي في رزقي، يا رب انا عاوز اتجوز، انا وانا بقول انا عاوز اتجوز ليه؟ عشان ما اغلطش وعشان ارزق ذرية صالحة ربنا يستعملها في طاعته وتنشر التوحيد. هو كده، ما فيش حاجة اسمها كده ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم، خلصت، وارزقهم من الثمرات ليه لعلهم يشكروا. هي الحياة ماشية كده، أنا ما بطلبش دنيا لدنيا، لكن اللي بتقول يا رب وفق ابني يطلع الأول وتجي له البعثة بتاعت أوروبا والكلام ده كله، الله يعينك يا طنط، الله يعينك يا حاج، بس انت في سكة أودعية الأنبياء في سكة، ياخدين بالكم. ويبدأ بقى بس بلاش تضحك على نفسك، ما هتقول ما برضو يا شيخ عشان الآخرة،

هتعرف في قبرك ان الموضوع ما كانش كده، بس انت اصريت تقول لنفسك كده. فنرجع ان ادعيه الانبياء هيتاخد فيها الملمح ده. الملمح التاني وهو ده لب الفكره اللي انا عاوز اوصلها النهارده، ان ادعيه الانبياء يا جماعه الانبياء بيعلمونا احنا مش محتاجين وقت معين ومكان معين عشان نشتغل. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات. وسيدنا إبراهيم بيدعي الدعاء ده كان يوميا، لما بيقول رب إنهن أضلن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع. أنت اللي كان ده. لما بيقول على فكرة بيقولها أنت الدعاء ده، بيقولها لما الضغط أسريا، موقف بلاء حصل للبيت شديد قوي، بلاءات أكبر من التحمل، فدعا عادي أهو وقت. ربي هب لي حكمة والحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين. أنت قلت كده حوار بينه وبين أبوه والقوم بتوعه ما سمعوش الكلام، فبدأ ينطق بهذه الأدعية وينطلق. واخد بالكم لما بيقول رب هب لي من الصالحين فبشرناه بغلام حليم، لما خلص جولة دعوية وكان بيتكلم مع الناس راح قال كده. واخدين بالكم سيدنا لوط لما بيقول رب نجني وأهلي مما يعملون، لما بيقول رب انصرني على القوم المفسدين، امتى الكلام ده؟ كان يوم ايه؟ كان وقت ايه؟ اصل بعض الناس بيعيش بفكرة ايه؟ عرف خلص الدعاء خلص، او الله المستعان ربنا موفقنيش في عرفة، فعايش بكآبة كده ووشه كده مطفي كده. ايه عم في واحد ليه رب حي قيوم وشه يكون مطفي؟ في واحد يعبد ربا حيا قيوما مجيب الدعاء قريب مجيب يكون كده وشه ولا يشع النور؟ ايه عم في سيدنا يوسف لما دعا وبيقول وإلا تصرف عني كيدهن، دعا إمتى؟ وهو قاعد في قصر وتعرض لمشكلة، يعني قاعد رايق صح؟ طيب لما قال آتيتني من الملك وعلمتني كان إمتى؟ كان يوم إيه؟ سيدنا موسى لما قال إني لا أملك إلا نفسي وأخي، إمتى؟ لما قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين، إمتى؟ سيدنا موسى لما قال إني لما أنزلت إلي من خير فقير، ده بعد حاجة دعوية كده، عارف عما كده واحدة تيجي تعدي ومعها شنطة فتقول لها هاتي حاجة شيلها عنك، فعدتها لها ناحية تانية، لما واحد بتاكس كده عربية عطلت فزقيته، فبعد ما عملت الحركة دي دعيت. الموضوع ربنا سطر هذا في كتابه عشان يقول لك الموضوع مش لازم تبقى قاعد في الحرم ليلة 27 وشك على الكعبة عشان ايه تطلب مننا. لا يا عم، فرعون قاعد مال يضيق على الدعاء ويضيق على الأمة وبتاع، سيدنا موسى يرفع ايده، ربنا انك اتيت فرعون وملأه زينة واموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على اموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. اوعى تكون بتدعي على مواقع التواصل وما بتدعيش في سجدتك، يبقى مشكلتك مشاكل، مش مشكلتك مشكلة، ده انت يبقى ربنا يتولاك، والله ربنا يتولاك. اي موقف يحدث للدعاء ولا تضييق ولا بتاع يقول لك ربنا ينتهي مش ويكتب على الصفحات النت. طب وقمت بقى بالليل في خلواتك في الوتر كده وطولت في السجده ودعيت؟ لا يا شيخ، انا بعمل اللقطه. ده انت حكايتك حكايه، الله يعينك على القلب اللي جواك. سيدنا موسى لما قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشتد به أزري. تعالوا كده نشوف سيدنا موسى دعا كم دعاء. رب اشرح لي صدري، أدي واحد، اثنين ويسر لي أمري، ثلاثة واحلل عقدة من لساني. أهدي دنيا ولا آخرة؟ دنيا بس تزبط هناك، تزبط الآخرة. أدي كده إيه هو طلب، أدي ثلاثة يفقه قولي عشان بس الناس تفهم يعني،
واجعل لي وزيرا من أهلي. كده كام اللي بيعده؟ كده كام؟ هارون أخي، أنا عاوز وزير، بس هارون، أنا عاوز هارون مش أي حد. أشدد به أزري وأشركه في أمري. يا سلام عم يبقى أنت عاوز أخوك في التفاصيل دي، عاوز أخوك في التفاصيل دي. أخوك أول ما بيشتهر ولا في موقع ولا مقطع ما يسمع معاه بتبدأ تتوتر بقى، بتبدأ تطلع إيه تفاصيل كتيرة واستشكالات. خلي بالك يا أخي، ومش خلي بالك يا عم، صدقني أنت مشكلتك إن هو بدأ أن الله أشركه في أمرك، إن هو في الموضوع اللي أنت بتتكلم فيه ربنا فتح عليه فيه. مش أنت كان هدفك أنت وإخواتك كي نسبحك؟ مش كل دور القرآن اللي فتحت في المنطقة كي نسبحك؟ طب ليه قاعدين تنكفوا في بعض؟ لأن الصراحة ما كانتش كي نسبحك. ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. ربنا قال له إيه؟ قد أوتيت سؤلك يا موسى. شيل موسى بقى وحط كل موسى، حط كل موسى. فالسؤال كان إمتى الكلام ده؟ عادي بعد تكليف، لما أنت كل ما تقرأ آية، كل ما تسمع حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تعرف حكم فقه جديد تعمل معاه أنه هو وحي دخل قلبك وتكليف مطلوب منك، أطلب من ربنا اللي يعينك على أداء التكليف ده. يا رب اشرح صدري للصلاة ويسر أمري ليها. فتقول التفاصيل دي، تقول هو أنا عاوز حد يساعدني. طيب لما قال إني ظلمت نفسي فاغفر لي، مشكلة بينه وبين حد وبتاعه حصل مشكلة، فرح قالي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. لما توجه تلقاء مدين ماشي في الطريق قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل. لما بتدور العربية وتتحرك وتستلم الطريق، يا عم ما تتحرك يا عم. فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال الإمتى؟ يوم عرفة ولا يوم ذو الحجة ولا يوم العشر الأواخر ولا يوم في رمضان؟ إني لما أنزلت إلي من خير فقير. والله أنت ممكن تقولها في محطة بنزين وتعدي، ممكن تقولها وأنت ماشي على الطريق وكل حاجة تاخدها. الله أكبر. دعاء سيدنا شعيب لما قال ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، إمتى؟ إمتى الكلام ده؟ كم ده قالوا إمتى؟ قالوا يوم إيه؟ دعاء يونس وذنون. مش هقولك بقى دخل سجن، ده كان حظر تجوال، ممنوع يتجول في أي مكان، هو خلاص اتحبس، كان العالم كله كورونا بالنسبة له، ممنوع يخرج. وذنوني ذهب مغاضب فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. والحياة مليانة ظلمة، شغلك مليان ظلمة، كل حاجة مليانة ظلمة، طيب ليه أنت ما بتدعيش؟ أيوب، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ما قالش ربنا دعا يوم الاثنين الساعة 2، ما قالش دعانا واذكر عبدنا أيوب. طيب واذكر عبدنا أيوب، فبنقول فيه إذ نادى واذكر عبدنا، يلا شيل أيوب وحط نفسك. هل إذ إيه؟ هنقول إذ إيه؟ إذ نادى ولا نايم؟ إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب. سيدنا سليمان لما قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك، إمتى قالها يا جماعة؟ إمتى قالها؟ هل قالها لما حصل بقى وقت معين وزمن معين؟ زكريا الجميل، يا سلام على هنالك. زكريا لما شاف الشغل وشاف افتكر، ما قالش بقى ما خلاص بقى ايه ده، لا هستنى بقى رمضان وبدعي. انت رمضانك هنالك، عرف هنالك. واما يطلب مع ربنا لا تستقل وتستقل شيء ولا تستصغر شيء. هو عاوز الولد مع كل انقطاع كل الاسباب، انا مش عاوز ولد، ده انا عاوز ولد انه يكون رضي ولي يرثني ويرث من آل يعقوب. يا الله عاوز ذرية طيبة، رب هب لي من لدنك ذرية طيبة، انك سميع الدعاء. خلاص انا عرفت المشكلة، الفكرة مش في عرفة ولا الفكرة في ليلة القدر، ما الفكرة فين؟ الفكرة انك سميع الدعاء، انك سميع الدعاء من الآيات الجميلة لزكريا وتكررت في موضعين بحبها جدا. رب اجعل لي آية،
رب اجعل لي آية. أحيانا أنت بتقول كده ربنا، رب اجعل لي علامة يا رب، أنت راضي عني، رب اجعل لي رؤية أنا أشوفها أو تتشاف لي، رب اجعل لي آية. من الملامح الجميلة يعني وصلت علاقة بينهم بين ربنا إن يصل منزلة رب اجعل لي آية. سيدنا عيسى لما بيدعي اللهم ربنا أنزل علينا مائدة من السماء، ده كان بيتكلم مع الشباب الحواريين وبيتكلم معهم في الدعوة وبتاع، فموضوع انطلق. طب قاعد مع أخوات ادعي ادعي، ودعاء محمد صلى الله عليه وسلم، وقل وقل رب اغفر، رب رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطان ناصر، وقل رب زدني علم، وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. يا رب تكونوا تفهموا الفكرة، وصلت هدفي أنكم تتتبعوا أدعية الأنبياء في القرآن وأدعية محمد العدنان في السنة صلى الله عليه وسلم، هتتفاجئوا انك الموضوع مش محتاج انك تستنى وقت معين عشان ترفع ايدك. اكتر مشوش على الدعاء انك تربطه باحجاب حاجات زي ديت. يا جماعة الدعاء ده مش شرط انك بتعرف، اصبح بيني وبينك ما بعرفش ادعي، والله صدقني والله والله والله كلنا اساتذه في الدعاء، بس في واحد منطلق في الحروف وفي واحد مركز في ايه في التحوف. هو انت معاك تحفه، انت يا ستي ما بتعرفيش تدعي، انت ما بتعرفيش تقولي دعاء، مش بتقولي يا رب اصلح بالي، يا رب طيب قلبي، يا رب ارزقني التوفيق. الكلمتين دول مش عارف تقوليهم، انت بتعرف تقوليهم، انت ليه النهار بتقوليهم؟ صح، قوليهم كل مره، قوليهم كل وقت، خلي لسانك ما يوقفش عن يا رب اهديني، يا رب يا رب اغفر لي، يا رب يا رب استرني، يا رب. عشان تقول الكلام ده اصلا مش لازم تبقى عندك حركات، يعني في بعض الناس كده بيحب الحركات وبيحب اللي السجع وبتاع وعاوز احفظ 6000 دعاء. من الحاجات بقى اللي هختم بيها، اتمنى انه تعملوا الحاجات دي مثنى وثلاثة ورباع، ويطب جروبات بينكم من بعض، كل 2-3 كل مجموعة مع بعض تعملوا الحاجة دي. ايه هي الحاجة دي؟ تنزلوا كل يوم ليكم دعاء، كل يوم دعاء من دوامع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، دعاء واحد تحفظوه وتقولوه في كل الصلوات النهاردة وطول ما انت ماشي. تاني يوم تقول دعاء، فبقى تقول الدعائين في الصلاة وانت ماشي لغاية كل يوم، ويوم الجمعة راحة تجيب الست أدعية بتاعت اليوم دعاء وتستعملهم فين؟ في ساعة الإجابة. بعد ما السنة تخلص هتبقى انت أستاذ ورئيس قسم في الدعاء، يعني لو سجلنا لك الدعاء بتاعك هيبقى 40 دقيقة كده وساعة محفظة. هل ده صعب عليكم؟ صعب، صعب انك كده تبقى انت واختك او كل ام عندك الست عيالك كبروا كده وفي ثانوي ولا جامعة ولا اتجوزوا، ما تعملي جروب للعيلة بدل ما كل شوية نعمل هلس، شوفوا البطة وشوفوا الوزة وشوفوا مش عارف ايه وشوفوا حمادة وهو بيلبس مش عارف ايه. جميل، كملوا حمادة وبتاع، بس برضو حطوا ايه ان بعد الفجر في دعاء هنحفظه ونسمعه، وكل يقول تم. والله صدقوني ان شاء الله هتفرق معاكم وهتكونوا في حتة تانية خالص. ربنا يحفظكم ويبارك فيكم ويسترنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمل ذكركم ويسر أمركم ويعفو عنا وعنكم. طيب الله أوقاتكم ويسر الله أمركم وشرح الله صدوركم، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Maghrib.
1: أعزائي المستمعين، حان الآن موعد أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم. يا رب، يا رب، ينطق اللسان باسمك فيرتاح الفؤاد، وينشد الوجود كله نشيد محبتك، ونعدو نعدو تجاه رحابك، نطمع في عفوك ومغفرتك، نتضرع إليك راجين أن ترفع عنا كل بلاء، وأن تهدينا وتكشف لنا غمة المساء بنور يتلألأ في السماء. يا رب، ندعوك ونستغفرك ونستعطفك، فكن معنا ولا تكن علينا، وطهر ما بين الضلوع ونقه من كل شر، أنت أعلم به منا، واجعلنا من عبادك الصالحين غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون، ونعوذ بك من شر ما استعاد منه عبدك ونبيك وعبادك الصالحون، ونسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا كربا إلا نفسته، ولا دينا إلا قضيته، ولا حاجة هي لك رضا ولنا صلاح إلا قضيتها، يا أرحم الراحمين. اللهم اجمع المسلمين على كلمتك وكتابك، وأصلح ذات بينهم، وألف بين قلوبهم، واجعل في قلوبهم الإيمان والحكمة، وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم، وأن يوفوا بعهدك، واهدهم يا رب سبل السلام، وأخرجهم من الظلمات إلى النور، وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وانصرهم على عدوك وعدوهم، وبارك لهم فيما رزقتهم وفي أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. ربنا اغفر لنا، ربنا اغفر لنا إسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا رب إنا نحبك ونخشاك ونطمع في رضاك، وبابك المفتوح ينادينا فنلبيك.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك وكرم على سيدنا ومولانا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته أفضل صلاة وأزكى سلام وأنما بركات واجزه عنا يا رب ما هو أهله واجزه أفضل ما جزيت نبيا عن قومه ورسولا عن أمته وآته الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وأنزله المنزل المقرب عندك يوم القيامة وصل وسلم كذلك كله على جميع إخوانه الأكرمين من الأنبياء والمرسلين وعلى أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى آل كل وصحب كل وعلى القرابة والتابعين البررة الأخيار وسبحان الله وبحمده تسبيحا يليق بمجده وجلاله والحمد لله كثيرا طيبا مباركا كافيا على جميع نعمه وإفضاله ولا إله إلا الله وحده لا شريك له المنفرد في علوه وكماله والله أكبر المتعاظم في كبريائه وجلاله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عند كل هم وغم وكرب وضيق وصلى الله على سيد الأبرار وزين المرسلين الأخيار وأكرم من أظلم عليه الليل وأشرق عليه النهار وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم مواقف من أحسن الحديث مع فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. مواقف من أحسن الحديث. كتاب الله كتاب هداية وإعجاز، له مواقف تؤدب الناس وتعلمهم كيف يسلكون في هذه الحياة، وسأحاول في هذه الحلقات المرور على بعض هذه المواقف وأتعامل معها بشكل واضح سهل مقبول. أما الموقف الأول فمع قصة البقرة التي ذكرت في السورة التي سميت باسمها، وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هذه القصة هكذا أوردها القرآن الكريم دون أن يحدد السبب الذي لأجله أمرهم بذبح البقرة، ذلك أنه يريد أن يشوق الناس إلى هذه القصة ويحرك فيهم الرغبة في السماع، ولو ذكر السبب أولا لما كان ثمة داع لسرد القصة. أما السبب فأشار إليه فيما بعد حين قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، ذلك أنه حدثت جريمة قتل في بني إسرائيل وأرادوا أن يعرفوا القاتل في الظاهر ولم يريدوا أن يعرفوه في الواقع ونفس الأمر، فقال لهم نبيهم موسى عليه السلام إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. هم لا يريدون أن يعرفوا القاتل ويحاولون أن يشككوا في نبوة موسى عليه السلام. قالوا أتتخذنا هزوا؟ نسألك من القاتل فتقول لنا إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. النبي لا يستخف بقومه ولا يستهزئ بهم، ولكنه يبلغهم عن الله. قالوا أتتخذنا هزوا؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فلما أقام لهم الحجة على أنه مبلغ لهم عن الله ابتدأوا يبحثون عن السبب الذي يخلصهم من ذبح البقرة. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أهي بقرة كبيرة أم بقرة صغيرة؟ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر، لا متقدمة في السن، عجوز، ولا هي صغيرة، عوان بين ذلك، أي وسط بين ذلك. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. هذه الحوارات وهذه الأسئلة المراد منها التهرب من ذبح البقرة، إما لأنهم بخلاء لا يريدون أن يدفعوا مالا، وإما لأنهم كما قدمت لا يريدون معرفة الحقيقة لأنهم يعرفونها. صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. بقي سؤال واحد، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها. أعطاهم الوصف الواضح، الوصف الذي لا يتغير، لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مدللة، مهتم بها، معتنى بها، صاحبها يرعاها حق الرعاية. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث، مسلمة لا شية فيها، أي لونها لون واحد لم يدخله شائبة ولم يخالطه شيء. قالوا الآن جئت بالحق، فذبحوها. وما كادوا يفعلون، غلبتهم الحجة، ألزمهم البرهان، لم يعد لهم عذر يعتذرون به، لم يعد لهم ما يعتذرون به، فذبحوها. وما كادوا يفعلون، ولو أنهم فعلوا أول الأمر لكان الخطب سهلا، لكانت أي بقرة تجزئهم، ولكن شددوا فشدد الله عليهم. ويقال إنهم دفعوا ثمنها غاليا لأنها تعينت بالتعيين. ثم جاء السبب الذي لأجله أمرهم بذبح البقرة، قال وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها، أي تدافعتم، كل واحد يريد أن ينفي التهمة عن نفسه، والله مخرج ما كنتم تكتمون، أي ما كنتم تخفون من الحق، فقلنا اضربوه ببعضها. كذلك يحيي الله الموتى، اضربوه ببعضها، أي اضربوا الميت ببعض هذه البقرة فسيحيا ويخبركم بقاتله وقد كان. كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. إن هذه القصة تعلمنا أن نكون منضبطين تجاه الأمر الإلهي، ننفذه دون تعنت ودون تردد، فالمجتمع لا يقوم إلا على انضباط أفراده وخضوعهم للقاعدة العامة وللقانون العام. لا يكون المجتمع مجتمعا صالحا إلا إذا كان أفراده يستجيبون لأمر الله فيهم. وإن الإنسان مهما حاول أن يعارض أمر الله فسيكون ذلك وبالا عليه، وعاقبته وخيمة. وإذا كان الله قد أراهم إحياء الميت وإخباره ثم عوده إلى الموت ثانية، فإن الموضوع بسيط، ولو أنهم ذبحوا أي بقرة أول الأمر لكفتهم، ومع ذلك لم ترق قلوبهم ولم تلين. يقول ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون. أيها المستمعون الكرام، ما أحوجنا أن نعتبر بقصص القرآن، فإن القرآن كتاب هداية وإعجاز، يروي القصة ليعلمنا كيف نسلك في هذه الحياة، ليبين لنا الخطأ في التفكير والخطأ في المنهج فلا نسلكه، يروي القصة ليرشدنا إلى ما هو الأفضل والأكمل والأحسن. وبعد، فهذا موقف آخر من مواقف القرآن الكريم، يقول عز وجل: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن القرآن الكريم يكلف الناس ما يقنعهم فيسيرون فيه موافقين للمنهج متبعين له، لا يلزمهم بالقهر ولا بالتسلط ولكن بالحجة. ومن يتتبع آيات القرآن يجد أن القرآن يدلل على قضاياه ويقيم البراهين القاطعة والحجج الواضحة في المسائل التي تحتاج إلى حجة، وفي القضايا التي تحتاج إلى دليل واضح. يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، جملة خبرية، والجملة الخبرية كما يقول علماء اللغة وعلماء المنطق تحتمل الصدق والكذب لذاتها، أي بغض النظر عن المتكلم، أي دون التفات إلى المتكلم. والقانون واضح، المتكلم يقول: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو، أي لا مستحق للعبادة غيره. لماذا؟ لأنه الرحمن الرحيم. لكن لما كانت الجملة الخبرية تحتاج إلى دليل يثبت صدقها ويدل على أنها حق، وكان الدليل موجه إلى أكثر من إنسان، إلى الناس جميعا على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، نراه يذكر الدليل بعد هذه القضية، نراه يعامل الناس بالمنطق الذي يجب أن يتعاملوا به. إن في خلق السماوات والأرض، هذه السماء وهذه الأرض مخلوقة فمن خلقها؟ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. نعم، الدليل متعدد، السماوات تشهد بأنه إله واحد، والأرض واختلاف الليل والنهار، النظام المحكم المتماسك الذي يسير عليه هذا الكون يدل على أن له ربا واحدا وإلها واحدا. إن في خلق السماوات والأرض، السماوات والأرض مخلوقة، فمن خلقها؟ أخلقت نفسها أم خلقها غيرها؟ هو يقول أنا خلقتها، ولم يتقدم أحد ليقول لا لست أنت بل أنا، ولكن الكل ساكتون صامتون، فهم معترفون بأنه الخالق. إن لم يصرحوا فهم مسلمون، وإلا لماذا سكتوا؟ واختلاف الليل والنهار، والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، الفلك التي تجري في البحر، من أعطى الماء القدرة على حمل السفن؟ من وجه الرياح في السفن؟ والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس، وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها. ماء نزل على التراب فأخرج أنواعا مختلفة من الثمار، مختلفة الألوان، مختلفة الطعوم، مختلفة الأشكال، مع أن الأرض واحدة والماء واحد. وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة، وبث في هذه الأرض من كل دابة، وتصريف الرياح،

تارة من الشرق وتارة من الغرب وتارة قوية وتارة ضعيفة، وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات أي لبراهين قاطعة تشهد على أن إله الكون إله واحد لا إله إلا هو. لذلك زيل الآية بقوله لآيات لقوم يعقلون، أي يعملون عقولهم في فهمها ويتدبرونها، فإذا فعلوا ذلك التزموا بالدليل وفهموا الحق وعملوا به. ومع ذلك يقول: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، ومع أن الحق واضح ومع أن الدليل مقنع، ولكن كثيرا من الناس يلغون عقولهم ويميلون إلى الانحراف عن المنهج. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا، أي آلهة أو أشخاصا أو أمورا يحبونهم كحب الله، يطيعونهم يحكمونهم ويرضون بأحكامهم، يتبعونهم في كل شيء ولو لم يعقلوا منهم شيء. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنهم عرفوا الله واقتنعوا بأنه رحيم، لأنهم عرفوا الحق. والذين آمنوا أشد حبا لله، لأنه المعطي المانع، الضار النافع، المحيي المميت. ولو ترى يوم القيامة حين ترى الناس يحاسبون على أعمالهم، وترى المؤمنين يساقون إلى الجنة والكفار يساقون إلى النار، ولو ترى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. متى هؤلاء المتبعون سيأتي وقت يتبرؤون من متبعيهم؟ ذلك الوقت الذي يقوم فيه الناس لله رب العالمين، إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، لأنه لا عودة ولا رجوع. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. إن الإنسان مسؤول عن تصرفه، محاسب عليه، سواء أخذه بنفسه أو قلد فيه غيره فهو مسؤول عنه، لأنه هو الفاعل. ولا ينفعه الاعتذار بأنه كان متبعا لغيره. وقالوا: ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. كذلك هنا تبرأوا منهم، فقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة، لو عندنا فرصة، لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم. ماذا ينفعهم؟ لو أنهم استخدموا عقولهم لانتفعوا، ولكن لما ألغوا عقولهم واتبعوا غيرهم بغباء لم ينفعهم ذلك. يقول عز من قائل: ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون.

0: افتراق الزعماء والشعب في العذاب لا ينفع الشعب شيئا، واشتراك العلماء والعامة في العذاب لا ينفع العامة شيئا، لأن على الناس أن يستخدموا عقولهم. هكذا علمنا القرآن أن لا نقبل قولا إلا عن دليل، ولا نقلد أحدا، بل نتبع الحق ونبحث عنه ونحرص عليه ونتعصب له ونميل معه حيث مال. فإن لم نفعل فلا ينفعنا أحد ولا يحمينا أحد من الله جل جلاله. أسأل الله العظيم أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: أيها الإخوة، كانت هذه مواقف من أحسن الحديث، أعدها وقدمها فضيلة الشيخ الدكتور أنس طبارة.

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for أذان العشاء.
1: إخوة العقيدة والإيمان، حان الآن موعد أذان صلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لاكيمبا يرفع الأذان.
2: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. صدق الله العظيم.

لك الحمد في السماوات والأرض، سبحانك تخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وتحيي الأرض بعد موتها وترزق من تشاء بغير حساب. سبحانك يا ربي قريب تجيب دعوة الداعي، فاستمع لرجائي يا رب العالمين. اللهم إني أسألك من خير ما سألك به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وأعوذ بك من شر ما عاذ به عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك يا الله أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا. اللهم احرسني بعينك التي لا تنام، واكنفني بكنفك الذي لا يرام، واغفر لي بقدرتك فلا أهلك وأنت رجائي. ربي كم من نعمة أنعمتها علي قل لك عندها شكري، وكم من بلية ابتليتني بها قل لك عندها صبري. فيا من قل عند نعمته شكري فلم يحرمني، ويا من قل عند بليته صبري فلم يخذلني، ويا من رآني على الخطايا فلم يفضحني. يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعماء التي لا تحصى عددا، أسألك أن تغفر لي وترحمني يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني. اللهم اغفر لي خطيئتي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي. اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت. أنت المقدم وأنت المؤخر، وأنت على كل شيء قدير. يا حي يا قيوم لك أتضرع، فهبني صبرا واجعلني من الصالحين. اللهم فارج الهم وكاشف الغم ومجيب دعوة المضطرين، ارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل على سيدنا محمد صاحب البهاء والسنة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الصفات الحسنى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب لواء الحمد والثناء وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الوسيلة والفضيلة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الدرجة العالية والمقام المحمود وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الحوض والشفاعة العظمى وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الخاتم والعلامة وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المقلد بي إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد الممنطق بي وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد المدثر بي وما أرسلناك إلا كافة للناس وعلى آله وصحبه وسلم.

0: اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا يا رب العالمين،
1: يا رب العالمين،
2: يا رب العالمين.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه قال: إن خليلي صلى الله عليه وسلم أوصاني: إذا طبخت مرقا فأكثر ماءه، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو جاره، فقال: اذهب فاصبر. فأتاه مرتين أو ثلاثة، فقال: اذهب فاطرح متاعك في الطريق. فطرح متاعه في الطريق، فجعل الناس يسألونه فيخبرهم خبره، فجعل الناس يلعنونه، فعلى الله به وفعل وفعل. فجاء إليه جاره فقال له: ارجع لا ترى مني شيئا تكرهه. رواه أبو داود. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الأصحاب عند الله خيرهم لصاحبه، وخير الجيران عند الله خيرهم لجاره. رواه الترمذي. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به. رواه الطبراني. وعن نافع بن عبد الحارث رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سعادة المرء الجار الصالح، والمركب الهني، والمسكن الواسع. رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن من أمينه الناس، والمسلم من سلم الناس من لسانه ويده، والمهاجر من هجر السوء، والذي نفسي بيده، لا يدخل الجنة عبد لا يأمن جاره بوائقه. رواه أحمد. وصدق الرسول الأمين عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم.
0: أشهد أن محمد رسول الله.
1: من أقوال الرسول صلى الله عليه وسلم.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة، يعدها ويقدمها الدكتور أحمد العقاد.

0: مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني نحييكم ونقدم لكم النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم الخميس 8/1 أكتوبر لعام 2026، الذكرى 3 لطوفان الأقصى. من نيويورك إلى ميلبورن ومن برلين وأوسلو إلى طوكيو وكاراتشي، شهدت مدن وجامعات في أنحاء مختلفة من العالم تحركات ووقفات تضامنية مع الشعب الفلسطيني تزامنا مع الذكرى 3 لعملية طوفان الأقصى في 7 أكتوبر 2023، وسط دعوات لوقف الحرب على قطاع غزة ورفض استمرار الاحتلال. وفي الولايات المتحدة، شهدت نيويورك فعاليات وخرج طلاب من جامعة كولومبيا في مسيرة داخل محيط الجامعة مرتدين الكوفيات ورافعين الأعلام الفلسطينية ولافتات تندد بالحصار المفروض على غزة، وردد المشاركون هتافات تطالب بوقف الحرب والعمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، في تحرك جاء ضمن فعاليات طلابية مؤيدة للفلسطينيين شهدتها جامعات ومدن أمريكية. وفي أوروبا، شهدت العاصمة الألمانية برلين وقفة تضامنية مع فلسطين رفع خلالها المحتجون الأعلام الفلسطينية وأكفانا رمزية للأطفال، في إشارة إلى الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا خلال سنوات الحرب. وفي هولندا، تجمع متظاهرون أمام المحطة الرئيسية في مدينة روتردام في وقفة تضامنية مع الفلسطينيين بالتزامن مع الذكرى 3 للحرب على غزة. وفي النرويج، نظم ناشطون في العاصمة أوسلو مظاهرة دعما للفلسطينيين رفعوا خلالها الأعلام الفلسطينية ولافتات تطالب بوقف الحرب على غزة، ورددوا هتافات مناهضة للاحتلال الإسرائيلي، وتزامنت المظاهرة مع تحركات أخرى في أنحاء النرويج دعت إليها مجموعة العمل من أجل فلسطين. وفي أجواء ماطرة، خرجت مظاهرة في لندن طالبت بوقف حرب الإبادة في غزة، وامتدت التحركات إلى أيرلندا الشمالية حيث نظم ناشطون في بلفاست وقفة تضامنية مع فلسطين وسط أحد الطرق أمام مبنى البلدية. وفي أستراليا، استحضر متضامنون مع غزة في مدينة ميلبورن قصص ضحايا الحرب، وفي مقدمتهم الطفلة الفلسطينية هند رجب، خلال وقفة أمام مكتبة فيكتوريا، ووضع المشاركون سيارة تحاكي المركبة التي عثر فيها على هند رجب بعد مقتل أفراد من عائلتها، وشغلوا تسجيلا لمكالمتها مع فرق الهلال الأحمر الفلسطيني وهي تطلب النجدة، كما تلا المشاركون أسماء عدد من الضحايا ورفعوا شعارات مناهضة للاحتلال ودروعا صحفية رمزية احتجاجا على مقتل صحفيين فلسطينيين. ولم تختصر التحركات على أوروبا وأمريكا وأستراليا، إذ شهدت اليابان أيضا مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين في الذكرى 3، بينها مسيرة في العاصمة طوكيو حيث تجمع متظاهرون في منطقة شيبويا ورددوا شعارات تطالب بالحرية لفلسطين وتندد بالاحتلال الإسرائيلي، كما شهدت مدينة أوساكا احتجاجات ضد العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة في اليوم نفسه. وفي باكستان، شهدت مدينة كراتشي قبل الذكرى بأيام مسيرة حاشدة للتضامن مع غزة نظمتها الجماعة الإسلامية وشارك فيها رجال ونساء وأطفال. وفي المغرب، شهدت العاصمة الرباط وقفة ندد المشاركون فيها بالعدوان المستمر على غزة ورفعوا شعارات ضد التطبيع. وفي تونس، أحيا طلاب الاتحاد العام التونسي للطلبة بالمعهد العالي للدراسات التطبيقية في الإنسانيات بالمهدية ذكرى طوفان الأقصى دمشق. قالت وزارة الإعلام السورية إن سياسة دمشق في المنطقة ترتكز على الاستقرار والسلام والتعاون لا على فتح جبهات جديدة، مؤكدة وقوفها بحزم إلى جانب السعودية في مواجهة التهديدات التي تستهدف أمنها واستقرارها. وأضافت الوزارة في معرض الرد على تقارير إعلامية تحدثت عن طلب تدخل سوري في اليمن أن أولويتها المطلقة تتمثل في سوريا عبر إعادة بناء البلاد وتعزيز مؤسساتها والعمل مع الشركاء على جهود إعادة الإعمار وتحسين مستوى معيشة المواطنين السوريين. وشددت الوزارة على أن أي تعاون عسكري مع الدول الشريكة لن يتم إلا عبر القنوات الرسمية والأطر الثنائية القائمة. وفي السياق ذاته قال المستشار الإعلامي للرئاسة السورية أحمد موفق زيدان في منشور على منصة إكس إن أمن السعودية وأمن الخليج هو من أمن سوريا، مؤكدا أن دمشق تقف مع أهلها في بلاد الحرمين بكل قوة وصلابة. ونفى زيدان صحة الأنباء المتداولة موضحا أن ما تروجه بعض وسائل الإعلام عن طلب المملكة إرسال قوات سورية إلى السعودية أو اليمن هو كذب ولا صحة له. فجر اليمن. تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية الشرعية وجماعة الحوثيين المدعومة من إيران على عدد من الجبهات واتساع التداعيات الأمنية والإنسانية. وقالت القوات الحكومية إنها أحكمت السيطرة بشكل كامل على جبهة كهبوب ضمن عمليات فجر اليمن، فيما أعلنت الهيئة العامة السعودية للطيران المدني تعرض مطاري أبها والملك خالد الدوليين لاعتداءين استهدفا مرافقهما. وقالت الهيئة إن الاعتداء على مطار أبها أسفر عن وفاة مقيمتين وإصابة 18 مواطنا ومقيما، في حين أسفر الاعتداء على مطار الملك خالد الدولي عن وفاة مقيم وإصابة 8 بينهم 5 مواطنين. من جهتها رجحت وزارة الخارجية الأمريكية تصاعد الصراع في اليمن عقب شن الحوثيين أعمالا عدائية ضد السعودية شملت استهداف مطارات مدنية. وقال المتحدث باسم قوات التحالف إنه جرى تدمير منصة إطلاق الصواريخ البالستية المستخدمة في اعتداء الرياض، فيما ذكرت القوات الحكومية اليمنية أن معارك عنيفة تدور في جبهتي جبل حبشي والأقروض بمحافظة تعز جنوب غربي البلاد. وقد أعلن المكتب الإعلامي لإدارة أمن عدن أن صاروخين أطلقهما الحوثيون استهدفا مطار عدن الدولي دون تسجيل أي إصابات، فيما أكد رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي أن عملية فجر اليمن ماضية حتى تحقيق أهدافها كاملة واستعادة صنعاء وبسط سيطرة الدولة على الأراضي البلاد بأكملها. وأفادت وكالة الأنباء اليمنية بأن القوات المسلحة واصلت اليوم الثاني على التوالي تقدمها الميداني في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب ضمن عملية فجر اليمن. باريس. لا تزال تداعيات إقدام النائبة الفرنسية من أصول فلسطينية في البرلمان الأوروبي ريما حسن على نزع العلم الإسرائيلي خلال فعالية داخل أروقة البرلمان لإحياء ذكرى 7 أكتوبر تتصدر المشهد على منصات التواصل الاجتماعي. وتصاعدت حدة الأزمة متجاوز ردود الفعل الإسرائيلية والأوروبية لتصل إلى حد التهديد المسلح، في وقت تمسكت فيه النائبة بموقفها منتقدة تجاهل البرلمان الأوروبي للجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين. وفي تطور خطير للأحداث تداول ناشطون مقطع فيديو يظهر فيه شخص أشير إلى أنه فرنسي مؤيد لإسرائيل وهو يحمل بندقية ويضع العلم الإسرائيلي على كتفه وخلفه علم فرنسا موجها تهديدات صريحة للنائبة. وقال المسلح في المقطع: يا ريما تريدون إزالة هذا أيضا، مشيرا إلى العلم الإسرائيلي، تعالي وخذيه، كيف لك بصراحة أن تفعلي هذا أمام صور ضحايا 7 أكتوبر؟ أما زلت في غيك؟ إنك تستهزئين بالناس وتدعمين الإرهاب وتهينين علنا كل من تعتبرينهم أعدائك. وتابع مهددا إياها بشكل مباشر: بصراحة احذري اليوم الذي يقرر فيه شخص ما استهدافك، ستكونين أنت الضحية، وحينها لا تأتي متباكية. وأثار المقطع موجة غضب عارمة في الفضاء الافتراضي، حيث وجه رواد منصات التواصل تساؤلات حادة لوزارة الداخلية الفرنسية حول الإجراءات التي ستتخذها بهذا الشخص لهذا الشخص. واشنطن: نقلت مجلة أتلانتيك عن مسؤولين في الإدارة الأمريكية قولهم إن البيت الأبيض طلب من وزارة الحرب البنتاغون إعداد خيارات عسكرية تتضمن ضرب أهداف داخل إيران قبل انتخابات التجديد النصفي المقرر إجراؤها في 3 نوفمبر تشرين الثاني المقبل. وذكر المسؤولون أن التخطيط يعكس رغبة الرئيس دونالد ترامب في خفض أسعار الوقود وإظهار تحقيق تقدم في الصراع العسكري قبل بدء عملية التصويت. وقال مسؤول أمريكي للمجلة إن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم تتولى وضع هذه الخطط العملياتية، ولا يزال حجم الضربات المحتملة وأهدافها وموعد تنفيذها موضع نقاش داخل الإدارة. ويرى مؤيدو الخطط العسكرية أن اتخاذ إجراءات إضافية عقب فترة هدوء نسبي قد يتيح للرئيس إظهار القوة وإعلان ما وصفوه بالانتصار، مما قد يدعم موقف المرشحين الجمهوريين. القاهرة: قالت مصر إنها ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسليئيل سموتريتش، ووصفتها بأنها تهديدات جوفاء وتستهدف تحقيق أغراض انتخابية. ويعد ذلك أول تعقيب مصري رسمي على تصريحات للوزير الإسرائيلي قال فيها الاثنين إنه لن تكون هناك سيناء إذا تعرضت بلاده لهجوم من مصر. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية عن مصدر مطلع قوله إن مصر ترفض بشكل قاطع الزج باسم سيناء في تصريحات المسؤول المشار إليه. وأضاف أن التهديدات الجوفاء التي ترددت تتزامن مع احتفالات مصر بالذكرى 53 لنصر أكتوبر تشرين الأول، في إشارة إلى حرب أكتوبر عام 1973. وتابع المصدر أن ذلك مع ذلك تنتفي الحاجة معه إلى أي تأكيدات بشأن قدرة مصر على حماية أراضيها وحفظ استقلالها في مواجهة أي أخطار. واعتبر المصدر أن تصريحات سموتريتش بشأن سيناء وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة خلال اليومين الماضيين محاولة مكشوفة لاستخدام لهجة تصعيدية فارغة لتحقيق أهداف انتخابية من خلال إطلاق مثل هذه التصريحات. بيروت: قال مصدران مطلعان لوكالة رويترز للأنباء إن جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من إيران تلقت 200 مليون دولار من طهران لمساعدة اللبنانيين النازحين بسبب الحرب مع إسرائيل هذا العام، وذلك في أول مساعدة كبيرة يقدمها الحزب لأنصاره الذين تحملوا وطأة الصراع. وذكر المصدران أن حزب الله تلقى المبلغ الشهر الماضي رغم تشديد الولايات المتحدة قبضتها الاقتصادية على إيران وازدياد صعوبة إيصال الأموال إلى حليف طهران اللبناني. وأفاد وسطاء نقلوا الأموال بأنهم تقاضوا عمولة 20%، مما يعكس مخاطر التعامل مع الجماعة. وقال أحدهم إن هذه العمولة تعادل 4 أمثال العمولة المعتادة. وقال مسؤول في حزب الله ردا على طلب للتعليق إنه تسنى توفير مبلغ من المال وستعلن خطة توزيعه في الأيام المقبلة دون الخوض في تفاصيل مصدر الأموال. بدورها نفت الولايات المتحدة صحة ذلك، وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية تومي بيجوت إن الأموال غير موجودة، متهما حزب الله بمحاولة حفظ ماء الوجه بقصص كاذبة بشأن تدفقات نقدية من إيران. وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن إيران بدأت تعاني من نقص في الأموال وسبل تحويلها، وإن طهران لا تملك المال لتمويل حملتها الإرهابية. جنوب لبنان. أعلنت قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في جنوب لبنان يونيفيل عن تعرض موقع لها قرب الحدود مع إسرائيل لإطلاق نار أمس بالأسلحة الخفيفة من دون أن يسفر الحادث عن إصابات، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وقالت يونيفيل في بيان: تعرض موقع تابع لليونيفيل بالقرب من كفر شوبا على الخط الأزرق في القطاع الشرقي لإطلاق نار من أسلحة خفيفة. وأضافت أن جميع عناصرها المتمركزين في الموقع سارعوا إلى الاحتماء من دون أن تسجل إصابات في صفوفهم، بينما أصابت الطلقات الجدار الخارجي للموقع، وطال بعضها وحدات سكنية وآليات تابعة للأمم المتحدة داخل القاعدة. ونددت يونيفيل بإطلاق النار عادة أنه غير مقبول ويحمل علامات واضحة. وأضافت أن مثل هذه الهجمات المتعمدة تعرض حياة حفظة السلام لخطر بالغ، مشيرة إلى أنها فتحت تحقيقا في الحادث. بغداد. أفاق العراقيون أمس على قرار حكومي يقضي برفع قيمة الدولار الأمريكي أمام الدينار العراقي كأحد الحلول لمعالجة الأزمة المالية التي تمر بها البلاد جراء إغلاق مضيق هرمز بفعل الحرب بين واشنطن وطهران وتأثر أبرز خطوط تصدير النفط العراقي إلى الخارج، غير أن القرار ألقى بظلال سلبية على السوق التي شهدت شللا واضحا نتيجة ارتفاع مفاجئ في سعر الصرف في السوق الموازية. وأصدر البنك المركزي العراقي توضيحا بشأن أسباب قرار تعديل سعر الصرف، مؤكدا أن الخطوة جاءت نظرا للظروف الاقتصادية والمالية الراهنة وبناء على توصية مجلس الوزراء. وحدد البنك سعر شراء الدولار من وزارة المالية ب 1500 دينار لكل دولار بعدما كان 1300 دينار، وفيما بلغ سعر بيع الدولار للمصارف 1510 دنانير لكل دولار كان 1310 دنانير، حدد بيع الدولار للجمهور ب 1520 دينار لكل دولار بينما كان 1320 دينارا. السويداء السورية. نظم العشرات من أنصار شيخ عقل في طائفة الموحدين الدروز في سوريا حكمة الهجري ما قالوا إنها وقفة تضامنية مع حكومة الاحتلال الإسرائيلي ورئيسها بنيامين نتنياهو في ساحة الكرامة في السويداء. بمناسبة ذكرى 7 من تشرين الأول أكتوبر رفعوا خلالها الأعلام الإسرائيلية وصور الهجري ونتنياهو جنبا إلى جنب تحت لافتات كان العنوان الأبرز بينها تعددت المجازر والفاعل واحد. وقال صفحة السويداء 24 إن قياديين في المكتب الأمني من بينهم رامي إشتي ونورس عزام وغيد قنطار وآخرون خرجوا برفقة عشرات من عناصر تشكيلاتهم المسلحة في وقفة وصفت بأنها تضامنية مع إسرائيل، وذلك في ذكرى عمليات أكتوبر. أوساط رسمية أكدت أن المشاركين أقلية من أهالي المحافظة التي تعيش حالة من سطوة العصابات وفلول النظام وشبكات تهريب المخدرات، كما رفضت أوساط نيابية وسياسية في دمشق ما ذهب إليه منظمو الوقفة عبر محاولة الربط بين ما تعرضت له السويداء في تموز يوليو 2025 وعملية طوفان الأقصى التي نفذتها حركة المقاومة الإسلامية حماس في غلاف غزة في 27 أكتوبر 2023. وقالت تلك الأوساط إنها محاولة لتقديم سردية سياسية تنقل الخلاف من كونه أزمة سورية قابلة للحل بالحوار والتفاهمات الداخلية إلى اصطفاف مع دولة تحتل أرضا سورية، مشددة على أنه لم يعد لدى الهجري ومن معه من أوراق يلعبون بها في مشروعهم الانفصالي سوى الورقة الإسرائيلية بعد خسارتهم الدعم الأمريكي والأوروبي والإقليمي. بهذا تنتهي سيداتي وسادتي النشرة الإخبارية المفصلة لهذا اليوم، قدمناها لحضراتكم من إذاعة الصوت الإسلامي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس 28 أكتوبر 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا. يقترح تقرير صادر عن مركز أبحاث تابع لحزب الخضر إنشاء سلسلة متاجر بقالة مملوكة للحكومة الفيدرالية لبيع المواد الغذائية بأسعار أقل من السوق، في خطوة يقول مؤيدوها إنها قد تساعد الأسر الأسترالية على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. وبحسب التقرير فإنه يمكن للحكومة شراء نحو 200 متجر تابع لسلسلتي كولز وولورث، إلى جانب افتتاح أكثر من 400 متجر جديد. ويقدر التقرير إن العائلة المؤلفة من 4 أفراد قد توفر نحو $60 في الأسبوع أو ما يزيد على $3,100 سنويا إذا بيعت سلع أساسية مثل الحليب والبيض والفواكه والخضار واللحوم والأجبان بأسعار أقل من مستوياتها الحالية. ويقدر التقرير كلفة المشروع بنحو $25 مليار و$100 مليون خلال 5 سنوات، ما يجعله واحدا من أكبر البرامج الحكومية المقترحة من حيث الإنفاق. ويقول النائب السابق عن حزب الخضر ماكس شاندلر ماذر إن المشروع يمكن أن يوفر على العائلات آلاف الدولارات، معتبرا أن الملكية العامة قد تساعد على خفض الأسعار عبر إزالة هامش الربح التجاري. ويرى معدو المقترح إن المتاجر ستكون قادرة على تمويل نفسها بعد مرحلة التأسيس الأولى، وحظيت الفكرة بدعم أولي من الزعيم الجديد لحزب الخضر ديفيد شوبريدج، والذي تولى رئاسة الحزب في الأسبوع الماضي بعد استقالة لاريسا ووترز لأسباب صحية. وقال شوبريدج إن المقترح يستحق النقاش في وقت يسعى فيه الحزب إلى تعزيز حضوره السياسي بعد تراجع نتائجه الانتخابية الأخيرة. واستند التقرير أيضا إلى استطلاع أجرته شركة يوغوف أظهر أن أكثر من 80% من المشاركين يؤيدون بدرجات متفاوتة فكرة إنشاء متاجر حكومية للمساعدة في خفض أسعار المواد الغذائية، غير أن نسبة الذين أعربوا عن تأييد قوي للفكرة بلغ 37% فقط، كما أن المشاركين لم تعرض عليهم تفاصيل الكلفة المالية للمشروع عند استطلاع آرائهم. ويشير التقرير إلى أن المقترح يشبه مبادرة أطلقها رئيس بلدية نيويورك زهران ممداني تقوم على إنشاء متاجر غذائية مملوكة للمدينة بهدف توفير السلع الأساسية بأسعار أقل. ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه النقاشات في أستراليا حول المنافسة في قطاع السوبر ماركت وارتفاع أسعار الموارد الغذائية وتأثيرها على ميزانيات الأسر. كامبرا. أعلن حزب أمة واحدة One Nation الذي تقوده بولين هانسون عن سياسة مقترحة تهدف إلى حظر ارتداء البرقع والنقاب وأي أغطية أخرى تغطي الوجه بالكامل على الطلاب في المدارس الأسترالية، وسيطبق هذا المقترح المثير للجدل على جميع المدارس بما في ذلك المدارس الإسلامية والخاصة، في حين لن يشمل الحظر حجاب الرأس التقليدي. وتأتي هذه الخطوة بعد أيام قليلة من إعلان رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني عن حظر مماثل في المدارس الإيطالية، حيث يواجه أولياء الأمور هناك غرامات تصل إلى 1140 دولار في حال خرق الطلاب للقاعدة. وصرح حزب أمة واحدة بأن الهدف من المقترح هو مساعدة الأطفال على التعليم والتواصل وبناء الصداقات وقراءة تعابير الوجه والتحدث مع الكبار والاندماج بثقة في المجتمع الأسترالي. وقالت كولين هاركن المتحدثة باسم الحزب للشؤون التعليمية: إنه مطلب بسيط، فعندما يدخل الطالب من بوابة المدرسة يجب أن يتمكن المعلمون والزملاء من رؤيته ويتحدثون إليه، ويجب على المعلمين رؤية وجوه الأطفال الذين يدرسونهم كما يجب على الطلاب رؤية وجوه بعضهم البعض، وينبغي للمدارس التعرف على هوية الطلاب المتواجدين في رعايتها، والمدارس يجب أن تكون مكانا يتعلم فيه الأطفال عن المواطنة الأسترالية والقيم التي نتشاركها وما يعنيه الانتماء إلى مجتمع وطني واحد. وأضافت هاركن: ينبغي للبنات أن ينشأن وهن يعلمن أنهن يمتلكن نفس حقوق البنين، ويجب أن يشاركن بالكامل في الحياة الأسترالية. ووصفت هاركن التي تخوض الانتخابات الولائية في فيكتوريا للشهر المقبل عن الحزب، ووصفت الحظر الإيطالي الأخير بأنه نهج قائم على المنطق السليم، مضيفة أن أستراليا لن تكون السباقة في هذا المجال، حيث فرضت 24 دولة على الأقل حظرا أو قيودا على أغطية الوجه الكاملة كالبرقع والنقاب بما في ذلك دول ذات أغلبية مسلمة. والجدير ذكره أن مقترح حظر البرقع في المدارس لم يذكر ضمن كتيب سياسات الحزب لانتخابات ولاية فيكتوريا الذي كشف عنه نهاية الأسبوع الماضي. وكانت بولين هانسون قد زارت مؤخرا الكلية الإسلامية في بريسبن، حيث استجوب الطالبات حول قرارهن ارتداء النقاب وتساءلت عما إذا كان ذلك بناء على اختيارهن الشخصي. ورغم إقرار هانسون بتوضيحات الطالبات حول ارتداء النقاب، إلا أنها أبدت مخاوفا بشأن تعرض بعض النساء للضغط لارتداء الأغطية الدينية، وقالت: إنه اختياركن وأنا أقر بذلك وأقبله، لكن الكثير من النساء يجبرن على ارتدائه دون رغبة منهن. سيدني: وجهت شرطة ولاية نيو ساوث ويلز وفرقة مكافحة العصابات ضربة موجعة لشبكات الجريمة المنظمة عقب إلقاء القبض على أحد القياديين البارزين في عصابات الشوارع أثناء محاولته مغادرة أستراليا جوا عبر المطار للفرار من العدالة. وتأتي هذه العملية الأمنية النوعية في إطار تحقيقات واسعة تنفذها فرقة المهام المتخصصة لملاحقة العناصر المتورطة في صراع العصابات العنيف والمشتعل غرب مدينة سيدني، والذي تعود جذوره إلى مواجهات مسلحة متواصلة بين شبكة آل عالم الدين وعصابة الشوارع المعروفة باسم جوز الكوكو. وقد شهد هذا النزاع تصاعدا خطيرا في الآونة الأخيرة عقب تعرض نجم دور الرجبي الأسترالي السابق مات أوتاي لإطلاق نار مباشر استهدفت على إثره منازل وممتلكات مرتبطة بعائلته في أحياء غرب سيدني ومنها حي جيلفورد. وتؤكد تحريات الشرطة إن النجم السابق وقع ضحية لحرب بالوكالة، إذ جرى استهدافه نتيجة الصلات الإجرامية لابنه إزيا أوتاي بالعصابات المنظمة والناشطة في تلك المنطقة. وخلال العملية تمكن عناصر الأمن من توقيف المتهم داخل صالة المغادرة بالمطار وهو يحمل وثائق سفره ومقتنياته الشخصية تمهيدا للخروج الفوري من الأراضي الأسترالية. ويواجه الموقوف قائمة اتهامات ثقيلة تشمل إدارة أنشطة إجرامية وتوجيهها والتخطيط لسلسلة من الهجمات المسلحة وحوادث الحرق المتعمد، إضافة إلى عمليات إطلاق النار المستهدفة من سيارات مسرعة. وعقب اقتياده إلى مركز الشرطة وجهت إليه رسميا تهم الصلة بجماعات إجرامية وإدارة عمليات عنف مسلحة، وصدر قرار برفض منحه الكفالة لمنع أي محاولة فرار أخرى لحين مثوله أمام المحكمة. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الخميس. طاب يومكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة القرآن الكريم من الدوحة تقدم المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. مرحبا بكم إخواني أخواتي في حلقة جديدة من برنامجنا اليومي المحبوبون في السماء. في هذه الحلقة نتناول نوعا جديدا من المحبوبين، وهم الزاهدون في الدنيا. روى الإمام الطبراني رحمه الله تعالى والحاكم والبيهقي وابن ماجه عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. صححه الألباني وغيره. وقد اشتمل هذا الحديث على وصيتين عظيمتين، إحداهما الزهد في الدنيا، وأن هذا الزهد مقتضى لمحبة الله تعالى لعبده، والوصية الثانية الزهد فيما في أيدي الناس، وأن ذلك مقتضى لمحبة الناس. فهذا الحديث يدل على أن الله تعالى يحب الزاهدين في الدنيا. قال بعض السلف: قال الحواريون لعيسى عليه السلام: يا روح الله، علمنا عملا واحدا يحبنا الله عز وجل عليه. قال: أبغض الدنيا يحبكم الله. وقد ذم الله تعالى من يحب الدنيا ويؤثرها على الآخرة، فقال سبحانه: كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وقال سبحانه وتعالى مزهدا في هذه الدنيا ومرغبا في رفع الهمة عنها، قال: ما عندكم ينفد وما عند الله باق. وقال سبحانه: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد، كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال سبحانه: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. والقرآن مملوء من التزهيد في الدنيا والإخبار بخستها وقلتها وانقطاعها وسرعة فنائها، مملوء من الترغيب في الآخرة والإخبار بشرفها ودوامها. فإذا أراد الله تعالى بهذا الإنسان خيرا بصره بحقيقة الدنيا والآخرة، فيؤثر منهما ما هو أولى بالإيثار والتقديم. ومع هذا أيها الأحبة، نحن المسلمين الآن في وضع دقيق يفرض علينا أن نسير بحذر في تربية أنفسنا وأمتنا، وفي علاج العلل المتناقضة التي استشرت في كياننا. إن حب الدنيا وكراهية الموت من أسباب الانهيار الذي أصاب المسلمين في الأعصار الأخيرة، ولكن في الوقت ذاته الجهل بالدنيا والعجز في ساحاتها هما كذلك من أسباب الانهيار العام الذي استغله خصومنا في النيل منا والإنحاء علينا. فلا بد إذن من أن نعرف الزهد الذي يريده الله تعالى منا. وهذا يدعونا إلى أن نتكلم عن معنى الزهد، ما هو المراد بالزهد في كلام الله تعالى وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. يقول العلماء: الزهد في الشيء هو احتقاره وارتفاع الهمة عنه، ولذلك يقال شيء زهيد، أي شيء حقير قليل. وقد تكلم العلماء في تفسير الزهد في الدنيا الوارد في النصوص الشرعية، وتنوعت عباراتهم في تعريف هذا الزهد. سئل الإمام الزهري رحمه الله تعالى عن الزاهد فقال: من لم يغلب الحرام صبره ولم يشغل الحلال شكره. فالزاهد في الدنيا إذن هو الذي إذا قدر منها على حرام صبر ولم يتناول ذلك الحرام ولم يأخذه، وإذا حصل له منها حلال لم يشغله ذلك الحلال عن شكر الله سبحانه وتعالى والقيام بحقوقه. وقال ربيعة رحمه الله: رأس الزهادة جمع الأشياء بحقها ووضعها في حقها. وقال سفيان الثوري: كان من دعائهم: اللهم زهدنا في الدنيا ووسع علينا منها ولا تزويها عنا فترغبنا فيها. وقال الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله: الزهد في الدنيا قصر الأمل. وأوسع ما قيل وأجمع في تفسير الزهد قول يونس بن ميسرة: ليست الزهادة في الدنيا بتحريم الحلال ولا بإضاعة المال، ولكن الزهادة في الدنيا أن تكون بما في يد الله أوثق منك بما في يدك، وأن تكون حالك في المصيبة وحالك إذا لم تصب بها سواء، وأن يكون مادحك وذامك في الحق سواء. ففسر الزهد في الدنيا بثلاثة أشياء كلها من أعمال القلوب وليست من أعمال الجوارح، ولهذا كان أبو سليمان يقول: لا تشهد لأحد بالزهد لأن الزهد في القلب. أول هذه المعاني الثلاثة أن يكون العبد بما في يد الله أوثق بما في يد نفسه، وهذا ينشأ من صحة اليقين وقوته، فإن الله تعالى ضمن أرزاق العباد وتكفل بها وقال: ما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. قال الحسن: إن من ضعف يقينك أن تكون بما في يدك أوثق منك بما في يد الله عز وجل. وقيل لأبي حازم وهو رجل زاهد: ما مالك؟ قال: لي مالان لا أخشى معهما الفقر، الثقة بالله واليأس مما في أيدي الناس. قيل له: أما تخاف الفقر؟ قال: كيف أخاف الفقر ومولاي له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. والمعنى الثاني في تفسير الزهد من كلام يونس بن ميسرة: أن يكون العبد إذا أصيب بمصيبة في دنياه من ذهاب مال أو ولد أو غير ذلك يكون أرغب في ثواب تلك المصيبة مما ذهب منه بتلك المصيبة، وهذا أيضا ينشأ من كمال اليقين. والمعنى الثالث في تفسير الزهد: أن يستوي عند الإنسان من يمدحه ومن يذمه ما دام ماضيا في الحق، وهذا من علامات الزهد في الدنيا واحتقار الدنيا وقلة الرغبة فيها، فإن من عظمت الدنيا عنده أحب المدح وكره الذم، وربما حمله ذلك على ترك كثير من الحق خشية أن يذمه الناس، وربما فعل كثيرا من الباطل رجاء أن يمدحه الناس، فمن استوى عنده حامده وذامه في الحق دل على سقوط منزلة المخلوقين من قلبه وامتلائه من محبة الحق ومحبة ربه، وذلك رضا مولاه، كما قال ابن مسعود: اليقين ألا ترضي الناس بسخط الله سبحانه وتعالى. الزهد أيها الأحبة ليس هو رفض الدنيا، ولكن ألا تسكن الدنيا في قلوبنا. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ليس المراد بالزهد رفض الدنيا، ولكن فقد كان داود وسليمان عليهما السلام من أزهد أهل زمانهما، ولهما من الملك والمال والنساء ما لهما، وكان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من أزهد البشر على الإطلاق، وكان قدوة الزاهدين، يأكل اللحم والحلوى والعسل، ويحب النساء والطيب والثياب الحسنة، وكان علي بن أبي طالب وعبد الرحمن بن عوف والزبير وعثمان رضي الله عنهم أجمعين من الزهاد مع ما كان لهم من الأموال الكثيرة. وقد قيل للإمام أحمد: أيكون الرجل زاهدا ومعه 1000 دينار؟ قال: نعم، على ألا يفرح إذا زادت ولا يحزن إذا نقصت. ثم قال رحمه الله: ولقد كان الصحابة أزهد الأمة مع ما عندهم من الأموال. يقول العلامة المناوي رحمه الله: ليس الزهد تجنب المال، بل تساوي وجوده وعدمه وعدم تعلق القلب به، فإن الدنيا لا تذم لذاتها، فإنها مزرعة الآخرة، فمن أخذها مراعيا قوانين الشرع أعانته على آخرته. ثم قال: فلا تتركها، فإن الآخرة لا تنال إلا بها. وقال الحسن رحمه الله: ليس من حبك للدنيا طلبك ما يصلحك بها. فالزهد في الدنيا مرفوض إذا كانت عونا على الدين وسترا للعرض وغنا عن الناس، ولا قيام لدين لم تحرسه دنيا. نسأل الله أن يمن علينا بما يصلح ديننا ودنيانا، وصلي اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.
0: المحبوبون في السماء لفضيلة الشيخ أحمد الفودعي.

0: شمس ونور وتألق وحضور إذاعة الصوت الإسلامي.
1: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري،
2: سيري نحو الشمس سيري عانق النجمة وطيري يا خير أمة.
3: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم
4: دار الفتوى، إذاعة القرآن الكريم من لبنان تقدم نجوم في سماء الإسلام.
5: الحسن البصري،
4: كان الحسن البصري أعلم الناس بالحلال والحرام،
5: كان من سادات التابعين وكبرائهم علما،

0: كان من سادات التابعين وكبرائهم، جمع كل فن من علم وزهد وورع وعبادة. أبوه مولى زيد بن ثابت الأنصاري، وأمه خيرة مولاة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وربما غابت في حاجة فيبكي فتعطيه أم سلمة رضي الله عنها ثديها تعلله به إلى أن تجيء أمه، فدر عليه ثديها فشربه، فيروي أن تلك الحكمة والفصاحة من بركة ذلك.
1: هو أبو سعيد الحسن بن أبي الحسن يسار البصري، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه في المدينة. يقول الحسن:
0: رأيت عثمان بن عفان رضي الله عنه يخطب وأنا ابن 15 سنة.
1: وروى الحسن عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو هريرة وسمرة بن جندب وصعصعة بن معاوية وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم أجمعين.
0: كان الحسن البصري جامعا للعلم، رفيعا فقيها ثقة، مأمونا ناسكا، وفصيحا جميلا وسيما. عن حميد بن هلال قال: قال لنا أبو قتادة: عليكم بهذا الشيخ، يعني الحسن البصري، فإني والله ما رأيت رجلا قط أشبه رأيا بعمر بن الخطاب منه، وكان يشبه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال عنه سادة زمنه: قد رأينا الفقهاء فما رأينا منهم أجمع من الحسن.
1: قال أبو عمرو بن العلاء: ما رأيت أفصح من الحسن البصري، وكان رحمه الله من أعلم الناس بالحلال والحرام.

0: لما ولي عمر بن هبيرة العراق وأضيفت إليه خراسان، وذلك في أيام يزيد بن عبد الملك في زمن بني أمية، استدعى الحسن البصري ومحمد بن سيرين والشعبي، وذلك سنة 200 للهجرة، فقال لهم: إن يزيد خليفة الله استخلفه على عباده وأخذ عليهم الميثاق بطاعته، وأخذ عهدنا بالسمع والطاعة، وقد ولاني ما ترون فيكتب إلي بالأمر فما ترون.
1: فقال ابن سيرين والشعبي قولا فيه تقية، فقال ابن هبيرة: ما تقول يا حسن؟ فقال:
0: يا ابن هبيرة، خف الله في يزيد ولا تخف يزيد في الله، إن الله يمنعك من يزيد وإن يزيد لا يمنعك من الله، وأوشك أن يبعث إليك ملكا فيزيلك عن سريرك ويخرجك من سعة قصرك إلى ضيق قبرك، ثم لا ينجيك إلا عملك. يا ابن هبيرة، إن تعصي الله فإنما جعل الله هذا السلطان ناصرا لدين الله ولعباده، فلا تركبن دين الله وعباده بسلطان الله، فإنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.
1: قيل للحسن البصري رحمه الله: إن فلانا اغتابك، فبعث إليه بطبق حلوى. قال: بلغني أنك أهديت إلي حسناتك فكافأتك.
0: قال سلام بن مسكين: دخلنا على الحسن وهو مريض، فلحظ إلينا لحظة فقال: لو أن ابن آدم أخذ من صحته ليوم سقمه.

0: توفي الحسن البصري رحمه الله بالبصرة مستهل رجب سنة 20 بعد 100 للهجرة، وكانت جنازته مشهودة. قال حميد الطويل:
1: توفي الحسن عشية الخميس، وأصبحنا يوم الجمعة ففرغنا من أمره وحملناه بعد صلاة الجمعة ودفناه، فتبع الناس كلهم جنازته واشتغلوا به، فلم تقم صلاة العصر بالجامع، ولا أعلم أنها تركت منذ كان الإسلام إلا يومئذ، لأنهم تبعوا جنازته حتى لم يبق في المسجد من يصلي العصر، وكان قد أغمي على الحسن عند موته ثم أفاق فقال: لقد نبهتموني من جنات وعيون ومقام كريم.
2: قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من لبنان نجوم في سماء الإسلام.
3: إعداد الشيخ جمال بشاشة، تقديم ندى كريم وماجد طعمي. تنفيذ رامز بكداش.

0: استمعوا لإذاعة الصوت الإسلامي يوميا على الموجة 87.6 FM وعلى موجة الـ VHF. كما بإمكانكم تحميل الأبل المجاني The Voice of Islam على هواتفكم النقالة. ولا تنسوا تسجيل إعجابكم واضغطوا بلايك في صفحتنا على الفيسبوك إذاعة الصوت الإسلامي thevoiceofislam.com.au.
1: الحق والله حكت أملك والرايه الله أسمى غايه.
0: مستمرون بعون الله.
1: والعزة والله تنادينا نخوض البحر بهالسفينة ونرفعها رايتنا فينا.
0: إخوتنا في الله مستمعين الأكارم، نتمنى لكم دائما أوقات موفقة برفقة إذاعة الصوت الإسلامي. وإلى حضراتكم الآن الدرس اليومي لفضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي.
2: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة الكرام، لازلنا في رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين عليه أتم الصلاة والتسليم. اخترت لكم في هذا اليوم باب تحريم الظلم والأمر برد المظالم. السبب أنني أفاجأ من حين إلى آخر أن مسلما يصلي ويصوم ويحج ويقيم شعائر الله، أما إذا عملته بالدرهم والدينار أخذ ما ليس له أو منع الذي لغيره. اسمحوا لي أن أضرب لكم هذا المثل. مستودع قبل أن تفتح عليه الصندور أحكم قعره، وإلا لا معنى إطلاقا لفتح الصنابير عليه، لن تمتلئ أبدا ما دام قعره مثقوبا. فتح الصندور لا يجدي، يعني في سلبيات وفي إيجابيات. الإيجابيات لا معنى لها قبل إحكام السلبيات، يعني صلاة، صوم، حج، زكاة، حضور درس علم، ارتداء ثياب إسلامية، سواك وعطر إسلامي ومسبحة وطائية ودرس علم ومن جامع لجامع وأكل مال حرام، هذا وضع مرضي، هذا وضع لا يمكن أن يقبل في الإسلام. أذكركم بقول التستري أحد كبار العلماء: ترك دانق من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. والله لأن أمشي مع أخ في حاجته خير لي من صيام شهر واعتكافه في مسجدي هذا. يجب أن تفرق دائما بين العبادات التعاملية والعبادات الشعائرية. الأصل في الدين إحكام العبادات التعاملية من أجل أن تقبل العبادات الشعائرية. أما حينما تأخذ ما ليس لك، حينما تعتدي على حقوق الآخرين، حينما تظلم زوجتك، حينما لا تسوي بالعطية بين أولادك، حينما تأخذ الشركة من شريكك، حينما لا تعطي الناس حقوقهم، لا يمكن أن يقبلك الله عز وجل ولو صليت 1000 ركعة، ولو صمت الدهر كله، ولو فعلت ما فعلت، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المنافع. إحكام المستودع قبل أن تفتح عليه الصنبور. ما قيمة فتح الصنبور والمستودع بلا قعر؟ هذا حال المسلمين. ادخل إلى المحاكم والعياذ بالله عشرات ألوف الدعاوى، كل اغتصاب أموال، كل اقترض قرض ما أدى، هكذا لسه علاقات تجارية الآن علينا اللي ما بيدفع شيء ما معي هذا الحاضر اشتكي علي أنه واحد ترفي هي أنا بكفله وإذا ما دفع لك سوق بها اللحية قال ما دفع له قال له تعب سوق بها اللحية وهي الشغل كلام فارغ. يا أيها الإخوة الكرام والله الذي لا إله إلا هو أستمع كل يوم إلى قصة يندى لها الجبين. أن يعقل إنسان يدخل مسجد يأكل حقوق الآخرين يأخذ ما ليس له يظلم امرأته لا يعطيها شيئا. لذلك الإمام النووي رحمه الله تعالى من عادته أن يصدر أبواب كتابه رياض الصالحين ببعض الآيات. يقول الله عز وجل ما للظالمين من حميم ولا شفيع مطاع. الظلم ظلمات يوم القيامة. يعني قبل أن تفتح الصنبور أحكم المستودع. يعني قبل أن تصلي أدي الحقوق لأصحابها. قبل أن تتفضل وتحدث الناس عن الله عز وجل أدي ما عليك من حقوق. قبل أن تعلن انتماءك لهذا الدين العظيم كن عادلا في بيتك. قبل أن تقول ما أعظم دين الإسلام أعطي كل ذي حق حقه. لا تقبل العبادات الشعائرية ما لم تستقم العبادات التعاملية. هذا كلام دقيق جدا. لو طالبتموني بالدليل هناك أدلة في القرآن الكريم. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. فإن لم تنهى عن الفحشاء والمنكر لم يحقق المصلي من صلاته الغاية التي أرادها الله منها. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش ورب قائم ليس له من قيامه إلا التعب والسهر. والله أيها الإخوة هناك حديث شريف لو تأمله الإنسان لارتعدت فرائصه. يؤتى برجال يوم القيامة لهم أعمال كجبال سهامة يجعلها الله هباء منثورا. قالوا يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا. قال إنهم يصلون كما تصلون ويأخذون من الليل كما تأخذون ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. والله أيها الإخوة ما من يوم إلا وأستمع إلى إنسان يصلي وله مظهر ديني ويؤدي العبادات الشعائرية وله مسجد وله شيخ ومع ذلك يأكل أموال الناس بالباطل. ومن أكل أموال الناس بالباطل أجاعه الله بالحق. هو أكل بالباطل فجاع بالحق. نعم. ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. يعني بعرف أخ كريم أنا أفتخر به والله والده ترك بيت بأحد أرقى أحياء دمشق وله أخت وحيدة يعني الورثة ابن وابنة. والإنسان تزوج في بيت أبي الذي يملك ثلثي. أخته تزوجت وزوجها لها بيت ملك بيت زوجها وليست بحاجة إلى شيء. هذا الأخ قيم البيت تقييما كما لو أنه فارغ وأعطى أخته حقها من الإرث بالتمام والكمال. هلا معظم الإخوة هذا بيت العيلة بيقول لك تعي اسكني إذا بدك أو بقيمه مستأجر بربع قيمة. إنه لا يعطيها من قيمته إلا نذر اليسير. فيا أيها الإخوة قبل أن تتلبس بمظاهر الإسلام وقبل أن تؤدي شعائر الله وقبل أن تنتمي لهذا الدين العظيم. الإسلام منظومة قيم أخلاقية، والمسلمون الأوائل حينما وصلوا إلى مشارق الأرض ومغاربها وصلوا إلى هذه البلاد باستقامتهم. عبد الله بن رواحة جاء يهود خيبر ليقيم تمرهم، فللنبي نصفه فيما أذكر، فأغروه ببعض حلي نسائهم فلعله يقيم التمر بقيمة أقل، فقال لهم: والله لقد جئتكم من أحب الناس إلي، ولأنتم عندي أبغض إلي من القردة والخنازير، ومع ذلك لن أحيف عليكم. فقال اليهود: بهذا قامت السماوات والأرض، وبهذا غلبتمونا. فالمسلم الظالم يهزم ويمرغ في الوحل، وقد يقوى عليه كافر عادل. انتبهوا، المسلم الظالم قد يسلط عليه كافر عادل، يعني كافر في عنده قيم مدنية ليست دينية، قيم مدنية يتعايش بها، فقد يسلط على مسلم ظالم كافر عادل. أيها الإخوة الكرام، يعني أنا أتمنى أن نكون واضحا لديكم أن سيدنا جعفر لما النجاشي سألوا عن الإسلام، هذا سيدنا جعفر من كبار الصحابة، عرف الإسلام تعريف أخلاقي فقط، قال: كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونسيء الجوار ونقطع الرحم، حتى بعث الله فينا رجلا نعرف أمانته وصدقه وعفافه ونسبه، فدعانا إلى الله لنعبده ونوحده ونخلع ما كان يعبد آباؤنا من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم والكف عن المحارم والدماء. هذا الإسلام، إسلام صدق. أخواننا الكرام، الصادق وحده داعية، داعية وهو ساكت. بإمكانك أن تكون أكبر داعية وأنت ساكت، ولا كلمة. الصادق أمين، ورع، واضح، ما في احتيال واختيال وإظهار شيء وإبطان شيء، لا، واضح. المؤمن صادق لا يكذب، المؤمن لا يغش، لا يحتال، لا يكيد، لا يحقد، لا ينتقم. الآن في الصلاة إذا كنت بهذه الأخلاق، الطريق إلى الله سالك، والخط إلى الله في حرارة بصير، فأنت تقدر تكون أقرب الناس إلى الله بعملك الصالح. أما بعباداتك، العبادات مناسبة كي تقبض ثمن عملك الصالح بالضبط. العبادات دفعات الامتحان. إذا أنت أثناء السنة دارس دراسة متينة جدا، أنت أسعد الناس في هذه الساعات الثلاث، لأن كل الذي حصلته من علم سوف تصبه على الورق في هذه الساعات الثلاث. وأنت كمسلم إذا أنت مستقيم استقامة تامة وملتزم التزام تام في أداء الحقوق وأداء الواجبات، تقف لتصلي فأنت مع الله، لأن الحجب ليست بينك وبين الله. كل معصية حجاب، كل معصية حجاب. اخترت هذا الباب، أنا والله أتحرى أن يكون الدرس يوم الأحد درسا واقعيا، أتحرى أن أضع يدي في درس الأحد على الجراح، المكان الذي ينزف دما. الآن المشكلة أنك تعامل مسلم لا يفي بوعده، لا يفي بما عليه، يسوف، يؤخر. فالذي يحصل أن عامة الناس، دقيقة، عامة الناس يعرفون الدين من أهل الدين، بينما الخاصة يعرفون الدين من منابعه الأصيلة. إذا واحد يعني عرف الدين من المسلمين لازم ما يسلم. شو هالمعاملة؟ ما في صدق، ما في استقامة، كل شيء في لهم، كل إنسان يعني ما بتعرف أي ساعة بينفجر عليك. وهذا مسلم، المسلم الصادق تطمئن له، وعده صحيح، أداؤه صحيح، عهده متين، المسلمون عند شروطهم. هي الكذب والنفاق والاحتيال والأساليب الملتوية، هذه ليست من أخلاق المسلمين. أيها الإخوة الكرام، وفي آية ثانية يقول الله عز وجل: وما للظالمين من نصير. أما الأحاديث التي تتحدث عن الوعيد الشديد من قبل الله عز وجل أو من قبل النبي عليه الصلاة والسلام لمن وقع في الظلم، فهي أكثر من أن تحصى. قل أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. دقيق. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الله هو الحق، يعني الله عز وجل من أسمائه الحق، ولأنه من أسمائه الحق هو الذي سيحق الحق ويبطل الباطل. ويقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. لذلك المظلوم ينصره الله ولو كان كافرا، لا بحسب حال الداعي بل بحسب كمال المدعو. المدعو هو الله، والله عدل، فالمظلوم يستجيب الله له. يعني إنسان أقام علاقة مع امرأة مع وقد وعدها بالزواج، والمرأة طبعا مغفلة، طبعا غير ملتزمة، لأنها ملتزمة لا تقيم علاقة، يعني أقام معها مدة طويلة جدا ثم ركلها بقدمه وانتهى الأمر. يعني غلط غلطة كلفته ثاني يوم 280 مليون. قصة واقعية أعرف كل تفاصيلها. 280 مليون كلفته غلطة في عمله التجاري، لأنه إنسان وعدها ثم سوف وسوف وسوف حتى ركلها بقدمه. والله ما ينتقم منه. أنت تخاف الله بقدر ما تعرفه بالضبط، فكلما ازدادت معرفتك بالله ازددت خوفا منه. والذي لا يخاف الله لا يعرفه، بل هو غبي أحمق. أنا مرة طالب قال لي: أنا ما بخاف من الله. قلت له: أنت بالذات معك حق. قال شو؟ استغرب، لأنه الفلاح بيأخذ ابنه الصغير على الحصيدة، بيكون ابنه عمره سنتين، بيحطه بين الأمح، بمر ثعبان جنبه، إذا شافه رجل يقفز يضع يده عليه. هذا الطفل الصغير لا يخاف الثعبان، لأنه إذا ما في إدراك ما في خوف. تخاف بقدر إدراكك. لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رأس الحكمة مخافة الله. الله كبير، رأس الحكمة مخافة الله. عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. الآية الأولى: أي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون. الذين آمنوا لكن ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. يعني في قصص رمزية أنا أقولها كثيرا بس معبرة. جالس عم يأكل دجاج مع زوجته، طرق الباب، فقامت وفتحت فعلمت أنه سائل، همت أن تعطيه قطعة من الدجاج لأنه فقير، فنهرها وقال: طرديه. فطردته بتوجيه زوجها، ودارت الأيام واختلفت مع زوجها وطلقها، ثم خطبها إنسان غني وعاشت معه وكانت سعيدة بهذا الزوج الثاني. قالت مرة: كانت مع زوجها الثاني يأكلون الدجاج أو يأكلان الدجاج، إذا كان يأكلون معناه في عنده أولاد صار. فطرق الباب، قامت وفتحت الباب فاضطربت، بدا ذلك على وجهها. قال: من الطارق؟ قالت: سائل. قال: لماذا اضطربتي؟ قالت: أتعلم من هو؟ إنه زوجي الأول. قال: أتعلمين من أنا؟ أنا السائل الأول. ولو كان رمزية القصة، بس الله ينتقم، بينتقم يجعل من كان في أعلى السلم في أسفل السلم، ويجعل من كان في أسفل السلم في أعلى السلم. لما سيدنا يوسف صار عزيز مصر، في القصر جارية تعرفه عبدا في القصر، فلما رأته سيد القصر قالت: سبحان من جعل العبيد ملوكا بطاعته. وكم من إنسان دمره الله. والله مرة قال لي واحد، قال لي: بيتي 1000 متر مع الحديقة في بلد عربي، 1000 متر، عندي 3 سيارات، واحدة للسفر فخمة جدا ومريحة جدا وزن عالي جدا، وواحدة للمدينة وواحدة للمعمل. قال لي: والله ما أدخلت لبيتي الفواكه إلا بأكبر كميات، والحلويات إلا بأكبر كميات. قال لي: خادم وطباخ وعامل حديقة وصف لي حياته. أنا وجدته في محل بأحد أحياء دمشق الفقيرة جدا ينام على طاولة التفصيل ويأكل من علبة السردين بلا صحن، وينقب في القمامة ليأخذ لأهله بعض الخضار المتفسخة أو الفاسدة كي يأكلونها. كيف كان وكيف صار؟ الله عز وجل إذا أخذ شيء مدهش. رجل يبكي كالأطفال ليس معه ثمن طعام، قد يضربه ابنه. كان في طبيب، يعني أصلا من شيء 70 سنة أنا بوعاها، كان في طبيب بالشام، هو طبيب وحيد، يعني هو كان مختص بالأمور النسائية، ما بيطلع من بيته إلا بليرة ذهب إنجليز وعرباية، ما كان في تاكسي، كان في عرباية وليرة ذهب. فإذا كان امرأة مريضة يبيعوا الفرشة من تحتها ليقدموا له ليرة ذهب وعرباية. عمر بيت بأفخر أحياء دمشق وزينه تزيين رائع، قال له: إطلالي على الشام. البيت الآن موجود، أنا أعرفه، ومن الحجر المنحوت المزخرف. بعد فترة وجيزة أصيب بشلل كامل، وضعته زوجته في القبو ترسل له الطعام مع الخادمة، يسأل عن زوجته مرة تنتين ثلاثة، تجي بعد أسبوع تسبه وتطلع. فلما فاحت منه روائح كريهة نقلته إلى بيت مستأجر بعيد. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. نعم، يعني دققوا أخواننا، بحرفتك دينك، بحرفتك مادة مسرطنة، مادة تؤذي المسلمين، مادة منتهي مفعولة تضعها في المعمل، تدلي توهم الناس إنه هالبضاعة من أصل معين، هي من أصل تاني أرخص بكثير. إنسان ساذج يفوت لمحلك تستغل جهله تبيعه بضاعة بأعلى سعر وبأقل مواصفات. زوجتك مقطوعة من حيط ما لا أحد، تصدمها على إنه ما لا من يدافع عنها. كثير في حالات من الظلم، والظلم ظلمات، والظالم عدو الله، والظالم لا يستجيب الله له ولا يقبله ويلعنه ويلعنه اللاعنون. يقول عليه الصلاة والسلام: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. كان إنسان له موقع يقدر يغرر بفتاة وينال حظه منها بالحرام، أصيب بشلل، فكانت زوجته تأتي بالرجال لتمارس معه الفاحشة أمام عينيه إغاظة له. الله كبير. يعني بعدين الأمور أمام أعيننا بكل عصر، بكل مصر، بكل مكان، بكل زمان الله بينتقم، وانتقام شديد. فقبل ما تقول أنا صاحب دين، أنا منتمي للجامع الفلاني، وأنا بحفظ قرآن، وأنا بصلي، قبل كل شيء اتق المحارم تكن أعبد الناس، اتق المحارم تكن أعبد الناس، وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس، وأحسن إلى جارك تكن مؤمنا. ساكن بيت أرضي، ولهالبيت وجيبة داخلية، بيت أرضي والوجيبة داخلية، عمر غرفة مترين بمتر لابنه مطبخ، وسكنه بكراج يزوج. اللي ساكن آخر طابق اشتكى عني، ما حجب عنك الريح ولا الشمس ولا المطر، والبناء داخلي وبأرضه بوجيبته، وإذا كان إنسان ستر ابنه يكون كفر. يعني نفوس مريضة، نفوس لا تخاف الله لا ترحم، إن لم نتراحم لا يرحمنا الله. هو الأصل المؤمن بعون أخوه. أما هلأ إذا وعي إنسان تحت يد إنسان، الدنيا بيجعك دائما، لازم يدمره، لازم يذبحه، لازم يسحقه، يكلفه ما لا يطيق، بعد حاله بطل. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. يعني أكبر مرض نفسي يهلك الإنسان الشح، الحرص على المال، يأخذ ما له وما ليس له، ويمنع أصحاب الحقوق، يجمع هذه الثروة الطائلة، فإذا حان قطافها جاءه ملك الموت. فضل والله حدثنا أخ قال لي صلينا الصبح حاضر، يعني أخين يصليان الصبح في مسجد في أحد أحياء دمشق. قال لي من عادته الصديق، يعني هو زود عادة، إنما يحكمنا طرفة بالطريق، خرجنا من المسجد معا وأتحفنا بطرفتين ثلاثة وأوصلناه إلى البيت. قال لي وفي الظهر وجدته يقف على موقف سيارة عامة يمكن في المرج. قال لي والله الذي لا إله إلا هو في العصر صلينا عليه. الموت يأتي فجأة والقبر صندوق العمل. واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. استحلوا محارمهم وسفكوا دماءهم بسبب الحرص على المال. يعني اليوم في قضية عرضت أمامي، إنسان ترك شيء من المال أو ثروة أو مؤسسة ضخمة، يعني أعطى الذكور وحرم الإناث، مرتاح، والإناث تألموا ألما لا حدود له. طيب أين العدل؟ في الصحاح 35 حديثا توجب على المؤمن أن يعدل بين أولاده ولو في القبل. أخي أنا أما إذا ما عدل لأكثر الناس، يعني يخصون الذكور بكل شيء والإناث أن يقولون أزواج، أنه هي كأن البنت لما ازدواجها رجل صارت مو بنته، تبقى ابنتك ولها حق عندك كحق ابنك عليك تماما بالتمام والكمال. اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، واتقوا الشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم، حملهم على أن سفكوا دماءهم واستحلوا محارمهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. لو أن شاتين تناطحتا فقلعت إحداهن قرن الثانية، قال نعم، حتى يقاد للشاة الجلحاء التي لا قرن لها من الشاة القرناء. قال له: والله إني لا أحبك. واحد سأل سيدنا عمر: أتحبني؟ قال له: والله إني لا أحبك. ما في مواربة، نحن مجتمعنا مجتمع النفاق، ابتسامة عريضة، مصافحة حارة، وربط على الكتف بعد دقيقتين بزمه أبدا. يعني في الناس يتقنون فن النفاق، يثني عليك وعلى علمك وعلى ذكائك وعلى طهارتك بعد دقيقتين. تبيش حكيت لعطي جمله نفاق. النفاق مرض. لتؤدين الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، رواه مسلم. وفي حجة الوداع، الآن كم بيت مغتصب، وكم أرض مغتصبة، وكم محل مغتصب، وكم شركة مغتصبة، وكم إنسانة لم يعطيها زوجها مهرها، وكم ابن حرمه أبوه من حقه، وكم ابن حرم أباه من حقه، كم؟ أي ما قيمة هذه العبادات إذا بالمعاملات في ظلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع: ألا إن الله حرم عليكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. ألا هل بلغ؟ لعلكم تستغربون إنه لماذا اخترت هذا الدرس. يعني أنا أرى أنه شاع بين المسلمين أكل أموالهم بالباطل ببساطة، يعني يأكل مال أخيه ولا يعطيه حقه، والله أكثر من 200 قصة ثمان دين ما بيدفعه. هذا الحاضر هو الحقيقة، لا ينوي أن يدفعه، لو نوى أن يدفعه أدى الله عنه. إنسان أخذ مال من إنسان، أنا والله أظنه صالحا ولا أزكي على الله أحدا، فالإنسان فلس، وقع بأخطاء في عمله التجاري حملته على أن يعلن إفلاسه، لكن لأنه وأنا أعلم ينوي أداء الحقوق لأصحابها، الله سخر له أناس أعطوه بضاعة دينا بأمد طويل، وباع بشكل نقدي بأرباح جيدة، واستطاع أن يفي كل ما عليه من حقوق. هذا مثل عندي واضح. هذا ماذا عمل حتى أدى الحقوق؟ أراد أن يعطي الناس حقوقهم. من أخذ أموال الناس يريد أداءها فقط، لا يملك إلا أنه يريد أداءها، أدى الله عنه. فالله يريد منك أن تريد أداءها، بيأدي عنك هو الله عز وجل. أما هذا الذي لا يدفع، لا يدفع لأنه لا يريد أن يدفع فقط. ما التقيت بتاجر إلا له مع 1 مليونين، مع هذا 3 ملايين، هذا أخذ عليه 4 ملايين، أي في بلد صفيها كيف نصلي؟ والله بعرف تاجر أقمشة اشترى بضاعة بالدين، هو من مدينة أخرى بالدين، اشترى بيوت لأولاده وزوجهم وما وفى الدين، يعني هيك السندات ما في. بالبضاعة التي اشتراها دينا باعها نقدا وحل مشكلة أولاده، وأصحاب الأموال زائمون عائدون ومعهم السندات، حبر على ورق، تفضل تدخل القضاء بدك 10 سنوات. فلذلك أيها الإخوة، يعني ترك دانقا من حرام خير من 80 حجة بعد الإسلام. وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر، أي قدر شبر، طوقه الله من 7 أرضين. واحد راكب سيارته ومتجه نحو الحجاز، الإشارة حمراء، وقف. طبعا في معه، يبدو أنه جاءته جلطة مفاجئة، فانكب على مقود السيارة وصاح، زوجته إلى جنبه، ومن غرائب الصدى أن صديقه وراءه بسيارة أخرى. فلما صرخت زوجته نزل صديقه وحمله إلى سيارته وأخذه إلى المستشفى. أزمة قلبية، وضعوه في العناية المشددة. بعد يومين يعني شعر بشيء من النشاط، طلب مسجلة وشريط كاسيت، وقال بالمسجلة: المحل الفلاني أنا أخذته اغتصابا من إخوتي، أعيدوه لإخوتي. والبيت الفلاني يبدو أنه أكبر أخواته كان، واستطاع أنه يجمع الثروة كلها له، مثل أب وهيمن على أخواته وخلصهم كل شيء. فذكر بها الشريط أنه المحل الفلاني لإخوتي، البيت الفلاني لأختي فلانة، يعني الواقع اللي ارتكبه ذكره. خاف يموت بعد يومين، يكون آسي. يبدو أنه الأزمة غابت عنه نهائيا، لا حاله عادي، ما في شيء منه. وينه الشريط؟ أخذه كسره رجع. هي إنذار مبكر كان. بعد 8 أشهر جاءت القاضية، جاءت القاضية، ما نفد منها الأولى، نفد لعله يتوب، ما تاب. واحد عنده مطعم ببيع خمر، حج وتاب عن بيع الخمر، شيء جميل جدا جدا، وقد قبل الله توبته. الغلبة نزلت، ندم، أعاد بيع الخمر. بعد 12 يوما وافته المنية، بعد 12 يوما من بيع الخمر

خفيف أدى الحقوق ناجح. نعم. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. نعم. قال هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدر ما حسابي يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالي هلك عني سلطانية. خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن بالله العظيم. نزمه 300,000 عرض دين 300,000 قال له شخص بدي مقابلة قال له عندي مزرعة طوب لك ياها لما بأدي الدين بترجع المزرعة قال له ماشي الحال قبل هذا قدم له 300,000 طوب له مزرعة حق 1.5 مليون. اللي أخذ المزرعة لها شيء جميل مسبح وفيلا غير حياة. فلما صار معه 300,000 قال له والله كل مين حقه معه راحت المزرعة المطورة. هذا صاحب المزرعة علاه الهم والغم والألم حتى قضى عليه يعني وهو على فراش الموت طلب من ابنه كتب رسالة وكلف ابنه قال له حينما تشيع جنازتي يعني مثلا أنا صورت بيت المهاجرين هذا خصمه مثلا بالمرج أو بأحد أحياء دمشق البعيدة والمقبرة بالمهاجرين قال له تمشي بالجنازة من البيت إلى دكان الذي اغتصب المزرعة وتوقف الجنازة أمام الناس كلها وتخرج من بين الصفوف وتسلم الخصم ظرف. قال له طيب. هذا نفذ الوصية الجنازة مشيت من المهاجرين للمرجة وقفت أمام الناس طلع الابن من الجنازة سلم الخصم الرسالة فتح الرسالة مكتوب فيها أنا ذاهب إلى دار الحق والحكم بيننا هو الله وإن كنت بطلا لا تأتي إلينا. إذا كنت بطلا لا تجيب عني لك الله كبير. هلأ كم احتيال بيصير مناقصة خلابية ومزاودة خلابية ومال أيتام راح وبيت مغتصب وزوجة بلا مهر وإذا ما بتعطيني البيت طلقك تعطيها وبطلقها بعدين أو محسب حاله شاطر يعني إنه نفذ. يا الله كبير. يا أيها الإخوة إن الله ليملي للظالم فإذا أخذه لم يفلته ثم قرأ قوله تعالى وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. الآن نحن بالدنيا نحن في بحبوحة كل شيء يصحح. شوف عظمة الشرع حتى لو عليك ذمة لإنسان ميت هو وكل أولاده إلى حل ادفعها صدقة تنجو تسجل في صحيفته. ما في شيء ما له حل. عليك ذمة الإنسان متوفى ولا تعرف أين أولاده سهل جدا ادفعها صدقة للمسلم. إذا في عليك ذمم ادفعها قبل فوات الأوان. والله لي قريب توفي رحمه الله عنده محل جاتو قال لي فات لعندي واحد ألقى رسالة وطلع بسرعة فتح الرسالة غريب قال من 12 سنة آكل قطعة جاتو مدافع ثمنها واضع ثمنها بالظرف بس على السعر القديم وضعه كان حقق 10 قروش جاتو. يعني على كل حال قلنا أخ عنده معمل إجرابات قال لي زارني شخص قابله قال له أنا كنت

عندك، وفعلا كان يفقد مال يفقد بضاعة وما خلى وسيلة، دائما في فقد للبضاعة والمال، يحط 1000 ليرة بجيبته ويراقب المعطف طول النهار، يدرسه هي رايحة، يده خفيفة بشكل، وكل يوم في نقص في البضاعة، بعدين يبدو أنه انصرف، بس ما عرفه، ما عرفه أبدا. بعد 12 سنة جاي لعنده قال له: أنا الذي كنت أخذ من جيبك ومن مستودعك، وقد تبت إلى الله، أنا مستعد كي أؤدي لك كل ما علي من ذمم. قال له: والله أسامحك، ولك أن ترجع للمعمل بأعلى وظيفة ما دمت قد تبت إلى الله عز وجل. بعدين بيكون نقطة، أنت مالك مكلف، قال له: أنا سرقت منك، بعثت رسالة من مجهول أو حوالة بسيط، إنسان له معك دين، أرسل له المبلغ حوالة إلى عنوانه، من فاعل خير، من مدين لك من قبل، أسمي اسمك. الله ما كلفك تفضح نفسك، الله ستير لأنه يحب إنسان يستر حاله. ممكن أن تؤدي ما عليك دون أن تشعر أحدا بذلك، هذا هو الحق. سأتيكم بعض الأمثلة. إنسان باع بيت، باع بيت فرضا ب50,000 وقبض ثمنه بالتمام والكمال وربحان فيه 20,000 مثلا، وفي موانع إدارية حالت بين البيت وبين تسجيله لصاحبه، مضى 10 سنوات صار ثمن البيت 2 ملايين، شاريه ب50,000 صار ثمنه 8 ملايين، طوب لنا بدي 200,000. طيب ليش؟ والله هذا الحاضر بتحب ما بطوب لك. هذا المال يأكله حراما، والله أعرف رجل وهو في نظري كبير جدا، عمر بنا 100 وحدة سكنية وباعوا وقتها بأسعار السوق من 30-40-18-20-25، والبناء موجود وفي أسباب إدارية حالت بينه وبين أن يطوب هذا البناء، لدرجة أنه الذين اشتروا منه شكوا فيه، واحد شاري بيت 30,000 صار حقه 12 مليون، بس مو باسمه. فالجماعة اتفقوا على مبلغ كبير جدا، يعني كل بيت 1,000,000 بيعطوا طوب لهم. والله الذي عرض عليه أحد إخواننا، عرضوا عليه 100 مليون كي يطوب هذا البناء، فكان جوابه قال لهم: والله ما لي عندكم شيء، أنا بايعكم وربحان منكم وقابض حقي بالتمام والكمال، والسبب مو مني، ولما بتمكن طوب أنا بطوب بدون أي شيء. وفعلا بعد زمن إن صار ممكن يطوب، طوب البيوت كلها ولم يقبض ليرة واحدة. هذا الدين، هذا الدين. أما هات 200,000 وهات 500، طيب ليش؟ أبط الثمن بالتمام والكمال. الدين في البيع والشراء في المحاككة. قال له: أتعرفه؟ قال له: نعم. قال له: هل حاككته بالدرهم والدينار؟ قال: لا. قال له: هل جاورته؟ قال: لا. قال له: هل سافرت معه؟ قال: لا. قال له: أنت لا تعرفه. شخص كثير محترم سافر معه ما بيشتغل شيء، بس لما بيجيب الأكل بيأكل لك استحيت منك، والله أنت بتطلع وبتجيب تتعب، هو بس بيأكل وبيزحل. أناني في إنسان خدوم السفر، فأنت لا تعرفه، تعرفه في السفر وفي المحاككة وفي الجوار. فأنا والله والله من محبتي لكم ومن حرصي على أداء الأمانة، يعني كل عباداتكم إذا ما سبق أداء حقوق لتنبو حالكم. رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. دقق، إذا الإنسان حج بمال، إحنا على مشارف الحج بعد فترة، إذا حج بمال حرام وقال: لبيك اللهم لبيك، يناديه مناد أن لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، هي الحج. والصيام
ليس له من الصيام إلا جوع والعطش، والقيام التعب والسهر، وقم فصلي إنك لم تصلي فالسنة، والزكاة قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. أي صلاة وصوم وحج وزكاة، أربع عبادات غير مقبولة إذا في حقوق. أما واحد بذل ماله، بذل روحه في سبيل الله، أعتقد أعلى شيء على الإطلاق، أعلى شيء على الإطلاق أن تبذل نفسك في سبيل الله. إن كان عليك دين لا يغفر لك حتى تؤدي الدين. كان عليه الصلاة والسلام يقول أعليه دين لأصحابه، فإذا قالوا نعم قال صلوا على صاحبكم إلا أن يقول أحدهم علي دينه فيصلي عليه. يعني أنا أتمنى في أمراض المجتمع ما تكون عندنا بالجامع، أدي الذي عليك تكن أعبد الناس، لو ما صليت قيام الليل، لو صليت صلاة معتدلة من دون إطالة، لو تركت العبادات النافلة وحافظت على الفرائض وأديت الحقوق أفضل ألف مرة من أن تؤدي. واحد حبره على الحج، في معه مال يضعه عند إنسان أمين، فات للجامع لقى واحد صلاته متقنة جدا وعم يعصر حاله، قال له والله هذا مناسب جدا. بعد ما انتهى قال له والله أنا زاهد للحج وفي معي مال بدي أحطه عندك أماني. نعم. قال له أنا كمان صايم يا سيدي. قال له والله صيامك بس ما عجبني. قال له أنا كمان صايم. وقال له مرة أنه أنا كمان هذا صلاتي بدون وضوء، هيك كيف كان في وضوء؟ فكثير في أناس يستخدمون الدين مصيدة. إياك أن تلعب بدين الله، الله كبير. إياك أن تستخدم دين الله لمصالحك الشخصية. هذا خلي بالعلياء الدين. أنت تتحرك حركة أرضية من دون ما تتمسح بالدين. فيا أيها الإخوة، هذا الدرس أنا أحاول أنه يكون الدرس نابع من واقع المسلمين. المسلمين الآن يظلم بعضهم بعضا، والله ظلم شديد، شديد جدا. أرجو الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يلهمنا أن نكون على العدل. يعني مرة قرأت قصة ما بعرف مدى صحتها، أنه النبي الكريم لقى على السرير تمرة أكله، حجب عنه الوحي أسبوع، قال لعائشة لعلها يا عائشة تمرة أكلتها من تمر الصدقة. لعلها قصة للتعليم، أنه يحجب عنه الوحي لتمرة أكلها خطأ من تمر الصدقة. هكذا كان النبي، فركعتان من ورع خير من ألف ركعة من مخلط. الورع سيد العبادة، والورع أن تدع ما لا بأس به حذرا مما به بأس، والحمد لله رب العالمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، أكرمنا ولا تهنا، آثرنا ولا تؤثر علينا، أرضنا وارض عنا. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه فضوا إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: نستمع الآن لحلقة جديدة من سلسلة دروس الداعية الأستاذ فاضل سليمان في تدبر القرآن الكريم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في المقطع رقم 757 من مقاطع حظر التجول، والحلقة 88 من حلقات تدبر سورة البقرة. آخر حلقتين تدبرنا آيات عن النظام المالي من الآية 261 إلى الآية 274، كانت 14 آية عن الإنفاق والمنفقين في سبيل الله، وبرضو غير المنفقين يعني، أو المنفقين مثلا رياء أو كده، فكانت عن التصدق الذين، وشفنا بقى المتصدقين في سبيل الله الذين ينفقون في كل وقت وعلى كل حال ليلا ونهارا وسرا وعلانية. ثم تدبرنا مبارح 7 آيات عن الربا والمرابين، وشفنا تحذير شديد من التعامل بالربا. النهاردة نشوف آخر آيتين في النظام المالي اللي ورد في سورة البقرة، وهم عن الديون. الآيتين دول عن الديون، منهم آية تعتبر أطول آية في القرآن الكريم كله، إليه الآية 282، وتسمى آية الدين، آية الدين. الواحد ممكن يتساءل ليه سورة المفروض إنها عن الهداية يجي فيها كل التفاصيل المالية والمادية دي؟ هو مش ده ضد الإلهام كده والروحانيات اللي بيحملها معنى الهداية؟ مش مفروض كده تبقى صورة كده كلها كده شفافية كده وهداية بقى، ما هو مفيش بقى حاجات مادية يعني. احنا ادعينا ربنا في الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، فبدأت الصورة بطريقة روحانية جدا بترد علينا ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى. الهداية اللي انت طلبتها ايه؟ هدى، بس لمين؟ للمتقين. طيب ما كنا نفضل بنحلق في السماء كده، ليه نوع بقى نتكلم في الماديات والفلوس والأشياء الأرضية دي؟ السؤال ده من حقنا نسأله. تأتي الإجابة فورا في سورة البقرة في الآية 3، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. فنجد ان القرآن معظمه بيركز على صناعة الانسان التقي المتقين، والبقرة بدأت بثلاث انواع من الناس في التعامل مع الهداية: المتقين، الكافرين، المنافقين. لكن المتقين دول مش مجرد ناس قاعدين بيصلوا وبيقرأوا قرآن، لا، دي ناس بتشتغل وبتكسب وبتعمل فلوس، وناس عمليين ايضا، فبيتطهروا من حب الدنيا بالانفاق في سبيل الله، ناس جاهدت نفسها، فبالتالي من صفاتهم الأساسية أنهم ينفقون. فمين قال أن الإنفاق ده شيء مادي دنيوي؟ لا، بالعكس، بالعكس، ده هو ده الإثبات بتاع حقيقة الإيمان في قلب الإنسان. لذلك الصحابة فهموا الكلام ده على طول، ما لما لقوا أن هدف السورة التعامل مع الهداية سألوا السؤال الغريب اللي احنا استغربناه: يسألونك ماذا ينفقون. هما مش بيسألوا عشان خاطر هما ناس ماديين، بالعكس، ده عشان هما ناس روحانيين، عشان هما ناس يريدوا أن يثبتوا إيمانهم. فربنا أمر المقتدر بإعطاء غير القادر، أمر القادر بإعطاء غير القادر من الزكاة. 5 مرات يجي أوامر بالزكاة في البقرة. ربنا قال في 43: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. شوف الـ الـ الـ الخلطة، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. انت بتؤدي الزكاة وبتطلع وبتعد فلوس وبتطلعها وبتدي الفقير وبتركع في نفس الوقت. وذكر ان هذا التشريع دايما كان موجود في الشريعة الإسلامية من ايام بني إسرائيل، ما بني إسرائيل عندهم شريعة إسلامية. ربنا قال في الآية 83: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. واستمر يحث على الزكاة وما هو أكثر كمان من الزكاة، هات 110، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. والخير بقى يشمل الزكاة وغير الزكاة من صدقات وقروض نحل بيها مشاكل الناس، وقلنا امبارح القرض أثوب من الصدقة 18 ضعف. أولا أنت صاحب القرض بتفضل مسؤول عن المال، فبتطلع زكاة عن المال اللي هو مش معك أصلا، أنت مديه قرض فانت بتزكيه. كمان انت عشان انت ما خرجتوش من ملكك انت ما زلت مالك له، فبتفضل منشغل بيه. واللي اخده عشان هو لم يتملكه عارف ان هيجي وقت ولازم يرده، فبيفضل منشغل بيه، فبيشتغل وبينتج عشان يعمل فلوس، عشان الفلوس دي تكون كافية لرد القرض وما يفيض عنه كمان اللي هو احتياجاته. فالقرض أثوب من الصدقة. ثم ربنا قدم الصدقات عن الزكاة في الآية 177 اللي هي ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة. آتى المال وفي الآخر قال لك وآتى الزكاة. إذن هذا المال يشمل الزكاة وما غير الزكاة وما هو أكثر من الزكاة. ثم تكلم عن الإنفاق في سبيل الله، فبين إن الثواب عظيم جدا، ثواب الإنفاق. الآية 261 مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ثواب كبير ده من حد يعني مفيش سقف، مش مسألة ان الحسنة ب10 لان الحسنة ب700 وكمان والله يضاعف لمن يشاء. ثم وضع للانفاق شروط علشان يكون مقبول، وبدأ يورينا الانفاق المقبول من الله ايه. هات 262 الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال في 263 بعدها يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. هتبطلوها خالص، أي من أي أذى هيبطل الصدقة كأنها لم تكن. إن شاء الله تكون دفعت 20 مليون جنيه ولا حاجة، كأنك ما دفعتش ولا قرش لو منيت أو أذيت. في أكثر من حوالي 20 موضع في سورة البقرة ذكر الإنفاق في سبيل الله، ده غير كمان 5 مرات قبل كده قلنا ذكرت الزكاة. ثم حمى الله الفقراء والمحتاجين من جشع المرابين، لأنه لو الزكوات والصدقات مش مكفية هيضطر الفقراء للاقتراض، وهنا هيقعوا تحت درس المرابين. فحرم الربا وشدد في العقوبة جدا، وأخذنا امبارح الآيات اللي بتتكلم عن الربا، الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وقال وأحل الله البيعة وحرم الربا، وقال يمحق الله الربا ويربي الصدقات، وقال يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، شرط للإيمان. ثم وصل لقمة التهديد، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. وقلنا يقال لآكل الربا يوم القيامة خذ سلاحك للحرب، يلا يلا هتبارز ربنا. كل ده لحماية الضعيف وحماية الفقير وحماية المجتمع كله. ثم بعد ذلك أوجد طريقة يحل بيها الفقير مشاكله طالما الزكوات والصدقات ما كفتش، أو ربما لأن بعض المحتاجين بيكونوا من الطبقة الوسطى اللي لا يريدوا أنهم يأخذوا زكاة حتى لو هم واقعين تحت الوصف بتاع مستحقين الزكاة، مش عايزين ياخدوا زكاة ومش عاوزين كمان ياخدوا صدقات، هم يروا أنهم قادرين على السداد إذا أتيح لهم أنهم ياخدوا قرض. فوضع الله سبحانه وتعالى نظاما للاقتراض يحفظ حقوق الدائن والمدين، ودول هم الآيتين اللي هناخدهم النهاردة. لا نبدأ بالآية 282 اللي هي آية الدين، أطول آية في القرآن الكريم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. يبقى أول حاجة النداء، يا أيها الذين آمنوا، الله خاطب المؤمنين بيا أيها الذين آمنوا، بيفكرهم إن هم من أخذوا هذا القرار بحرية واختاروا الإيمان، بالتالي عليهم أن يطيعوا. هم كتبوا على أنفسهم إن هذا يكون شرعهم، فربنا بيذكرهم ده شرعكم يا مؤمنين يلي خدتوا قرار الإيمان، ما قالش يا مؤمنين، قال يا أيها الذين آمنوا، بيفكروا أنتم خدتوا القرار بالإيمان، أنتم وضعتم ثقتكم في الله سبحانه وتعالى. إذا تداينتم بدين، يدخل فيه الدين ده القرض، أو مش لازم يكون الدين قرض، ممكن واحد يكون بيشتري حاجة من واحد، حاجة اسمها بيع السلم، يعني إيه؟ وده البيع منتشر جدا في كل حتة، اللي هو واحد بيشتري من واحد سلعة مش موجودة دلوقتي لكنها هتتوجد عشانه. مثلا أنا اشتريت من عم حسين النجار مطبخ، ماشي، هو المطبخ مش موجود، هو النجار لسه هيعمله، فقال لي والله جاي وخد المقاسات وقال لي المطبخ ده ب30,000، تدفع 20,000 مقدم وبعد 3 شهور أسلمك وتدفع لي الباقي. فديته ال20,000، ال20,000 اللي خدها دي أصبحوا دين عليه، هو مش مستلفهم، لكن هذا الدين لازم يكتب له عقد يتقال فيه ان ده تمن حاجة، الحاجة دي لسه مش موجودة هتتوجد، هو هيعملها، بعد 3 شهور ما سلمنيش يرجع لي فلوسي. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم، سواء بالقرض سلفة أو عن طريق الايه التجارة أو البيع والشراء، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طالما ان العملية دي لها وقت هتتم فيه يبقى لازم تكتبه، يعني مش حاجة حالة دلوقتي، مش بشتري باكو شوكولاتة الراجل بيديله فلوس وبيديله ده خلاص ده في حالة ده بيع يدا بيد، مش محتاج نكتب حاجة. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. طيب الكتابة مش منتشرة واللي بيعرفوا يكتبوا قليلين، وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله. يجي كاتب يكتب بين الدائن والمدين، وحتى لو واحد منهم بيعرف يكتب يستحب ان هم يجيبوا كاتب برضو علشان نتفادى الشك في ان اللي كتب كان له مصلحة فدس كلمة كده او كلمة كده من غير ما يقراها بصوت عالي، من غير ما يقولها للراجل التاني، اللي اصلا لو ما بيعرفش يكتب مش هيعرف يقرأ، او دس رقم هنا او رقم هناك، صفر بس تزيد المبلغ كله تضاعف، لان العقد كمان مليان تفاصيل وارقام وارقام مبالغ اقساط وتواريخ اقساط، فالعقد مش عملية، مش ضرورة ان تكون حاجة بسيطة كده، لا ده في تواريخ وتواريخ تسديد اقساط ومبالغ اقساط واقساط متناقصة، شغلانة يعني، مش لازم يكون العملية سهلة يعني. وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب ان يكتب كما علمه الله. يا جماعة يا ناس، الناس مزنوقين في كاتب يكتب لهم، مش معقول الراجل عنده فرصة يحل مشاكله المادية وأخيرا وجد شخص محترم هيسلفه والمسألة تقف عشان مش لاقيين كاتب يكتب. ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله، أنت ربنا علمك الكتابة، ربنا ادالك النعمة دي لا تأبأ انك تكتب للناس، اخدم الناس حتى لو هتاخد منهم اجر، بس اكتب للناس. الامر هنا ربنا عبقى ايه؟ فليكتب. فليكتب امر هنا هو اخدوا منه ان لو بتعرف تكتب ووجدت واحد بيسلف واحد تاني بدون ما يكتبوا حاجة، تطوع من نفسك وقول لهم انا مستعد اكتب لكم عقد، العقد بتاع الايه؟ التعامل بينكم او القرض. ما تتركهمش يخالفوا شرع الله، لان انا لما اتعامل بالفلوس في مسألة آجلة او اخد قرض من حد وما اديلوش ورقة اقول له فيها او قر فيها على نفسي ان انا واخد منه فلوس، انا خالفت شرع الله حتى لو هو موافق، دي مخالفة شديدة. فليكتب امر للكتبة انهم يتطوعوا لكتابة هذه العقود حتى للناس اللي مش عايزة. ليه؟ من الخطأ الشديد عدم توثيق التعاملات المالية دي الآجلة. الناس بتثق في بعض وبتسلف بعض بدون توثيق لحماية حقوق بعض، وبعد كده الشيطان بيلعب بيهم فبتحصل مشاكل. فانت ربنا بيحميك من نفسك ان يكون في ورقة بتذكرك ان في موعد سداد الدين لأخوك، واقترب الموعد ده، دبر نفسك الاسبوع الجاي تكون مدبر المبلغ عشان الشيطان ما يلعبش بيك ويقول لك يا عم هو في حد شاهد عليك، هو في حد عارف، ما يبقى اقول له انا اديتك الفلوس وانت نسيت، قول له ده انا دخلتها في موضوع العربيه اللي انت اشتريتها من اخويا، بدا توه الموضوع. لا، طيب الكاتب يتطوع ليه؟ لان له مصلحه في ان اتنين ما يعرفهمش بيسلفوا بعض يكتب بينهم عقد، له مصلحه. ايوه له مصلحه. ليه بقى؟ لانه اذا خربت الذمم وكثر اكل مال الناس سيمتنع القادرون عن اقراض غير القادرين. الناس اللي معاها فلوس هيمتنعوا عن انهم يسلفوا الناس المحتاجين، وهتزداد الفجوه بين الاغنياء والفقراء، وده هينشر الحقد والكراهيه بينهم في المجتمع، وده يضر المجتمع. فانت لما تتطوع وتحل وتتفادى مشكلة كانت هتحصل وغيرك يتفادى مشكلة كانت هتحصل، ده يشيع جو في المجتمع من الثقة بين الناس. كل واحد اكل فلوس على واحد تاني في المجتمع، المجتمع كله اتضر، لانه الثقة اهتزت عند الناس. وده الوضع اللي احنا بنشوفه النهاردة، محدش بيدي حد حاجة، محدش بيسلف حد حاجة. ليه يا عم؟ يا ما راح علينا نام. فليكتب. حلو قوي، يكتب حضرته. بس مين اللي هيمليه تفاصيل العملية؟ مين اللي هيقول له يكتب ايه؟ ما واحد تطوع اتنين ما يعرفهمش. فليكتب وليملي للذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. اللي يمليه هو اللي واخد الفلوس، المقترض. ليه؟ بعض الناس ممكن تفهم ان علشان المقرض لو هو اللي ملى الكاتب ممكن يزود في المبلغ شوية بدون ما المقترض ياخد باله. طب ما هي نفس الكلام، ممكن برضو المقترض وهو بيملي الكاتب ينقص المبلغ شوية من غير ما المقرض ياخد باله. لا، مش عشان كده. ركز معايا، الحتة دي حلوة قوي، حكمة خطيرة. وليملي للذي عليه الحق. ليه اللي عليه الحق اللي واخد الفلوس هو اللي يقرض؟ الورقه اللي بتكتب دي يا جماعه لازم تتخيلوا، عشان تقدر تتدبر لازم تتصور. تصور كده واحد مسلف واحد 20,000 جنيه وكاتب قاعد بينهم، فلو اللي بيدي الفلوس لو المقرض هو اللي بيملي الكاتب يقول له اكتب ان فاضل اخد مني 20,000 جنيه، انا هقول ايه يا عم؟ مالك بتحزق كده؟ مالك يعني؟ مالك يعني انت مالك محموق قوي كده ولازم يرجعهم لي يوم كذا؟ انا هلاقي في قلبي عوافي. ايه هو ماله بيتكلم كده ليه؟ لا، ربنا خلى اللي بيعطي الفلوس يقعد ساكت قافل بقه، ومين اللي يتكلم؟ انا اللي اتكلم، انا المقترض اللي اقول له اكتب ان انا اخدت منه 20,000 جنيه وهو قاعد مكسوف كده، واكتب ان انا يوم كذا اغسطس لازم ارجع له المبلغ بالكامل.
2: فأنا اللي واخد الفلوس الورقة دي أساسا للاستخدام ضدي أنا، فأنا اللي همليها وبصوت عالي قدامه مش العكس. يبقى الشعور ده لو حصل مني ناحيته ان انا غاضب لان انا حاسس ان هو يعني بيملي بطريقه فيها عدم ثقه فيا، هيفسد علاقه الحب والاخوه اللي بيننا. لكن لما يبقى المقرض قاعد ساكت وانا اللي عمال امليه، انا اللي بملي الكاتب، يعني ده سيحافظ على الروابط الانسانيه وعلاقه الحب اللي بين الناس، ودي اللي لا تراعيها ابدا القوانين والتشريعات الوضعية اللي من وضع البشر. مفيش غير تشريعات ربنا فقط هي التي تراعي العلاقات الإنسانية والروابط الاجتماعية. تمام؟ طيب فرضنا ان الراجل اللي واخد الفلوس مش هينفع هو اللي يملي، فان كان الذي عليه الحق سفيها او ضعيفا او لا يستطيع ان يمل هو، فليملي الولي هو بالعدل. مهما كان ما ينفعش المقرض هو اللي يملي، ده تضارب مصالح. لو كان المقترض، شوف التعبير القرآني ما قالش المقترض، قال لك الذي عليه الحق. قلنا ممكن المعاملة دي تبقى معاملة مالية مش قرض، واحد بيبيع بيع سلم زي ما قلنا الراجل ايه عم حسين النجار اللي باع لي المطبخ، هو دي. طيب فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، ممكن يكون أصلا مش موجود في القعدة أصلا كمان عشان تعرفي، ممكن يكون واخد الفلوس مثلا عقله خفيف شويه سفيها، او عيان فمش قادر يركز دلوقتي، عنده كورونا مش قادر يركز، مش قادر ماشي، عنده ADHD مش قادر يملي هو. مين اللي يملي؟ ابوه اخوه وليه هو اللي يملي، لكن مش اللي بيدي الفلوس هو اللي يملي. شوف الدقه الشديده في المسائل دي، لا يمكن الا رب العالمين هو اللي يشرع هذا الكلام. طيب مش في شهود ولا ايه؟ قال طبعا واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فان لم يكونا رجلين فرجل وامراتان ممن ترضون من الشهداء. ايه حكايه الشهداء دول؟ هم مش استشهدوا في سبيل الله؟ لا، شهيدين يعني شهود، يعني جمع شاهد ولكن بصيغه مبالغه، شاهد صيغة المبالغة بتاعتها شهيد على وزن فعيل للتوكيد على شهادته، لأن شهادته مقبولة من الناس وشهادته قبلت. طيب لذلك اللي بيموت في الحرب بيسمى شهيد، لأنه يأتي يوم القيامة لا يحاسب. شهيد يعني شاهد، بيجي زي الشاهد اللي داخل المحكمة، لذلك هو يسمى شهيد. طيب نجيب مين بقى؟ نجيب اتنين رجالة يشهدوا. ما لقيناش اتنين رجالة، هاتوا راجل وامرأتين. طب ليه امرأتين؟ هي المرأة بنص راجل؟ لا، ما حدش قال المرأة بنص راجل، ربنا قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، يعني هي واحدة اللي هتشهد والتانية هتذكرها. فالقاضي لما بيجي يومها لو في خلاف حصل وبيجي له امرأتين بيسألهم من منكما الشاهدة ومن منكما المذكرة. طيب ده معناه ان الشارع الحكيم الذي شرع هذا الشريعة، هذه الشريعة لا يثق في النساء؟ لا ابدا. ليه؟ ما هو قال امرأتين. طب ما هو قال رجلين، يعني لما قال اثنين من رجالكم هل ده رجلين من رجالكم، هل ده معناه ان هو مش بيثق في الرجال؟ لا. بصوا يا جماعة، الفرق بين الشريعة الإسلامية واي تشريع اخر في الدنيا هو ان الشريعة الاسلامية غير وارد فيها اطلاقا ان اي حد يتظلم، مش وارد ان حد يتظلم ابدا. بالتالي كل ما الموضوع اللي فيه شهادة كان خطير كل ما كان التأكد والتوثيق مطلوب اكتر. مسألة مثلا زنا المحصن اللي فيها حكم اعدام، خيانة زوجية فيها حكم اعدام، اتنين رجالة ما يكفوش، تلاتة رجالة ما يكفوش، لازم اربعة رجالة. الله، ليه؟ لان الامور المترتبة على الشهادة خطيرة، بالتالي احتاجنا توثيق اكثر. طيب المرأة بيجيلها قبل الدورة الشهرية يوم او يومين، في حاجة اسمها premenstrual syndrome، يعني PMS بيسموها، اللي هي اضطراب ما قبل الدورة الشهرية. والستات عارفين كويس قوي اليوم ده، بيبقوا تعبانين فيه وقدرتهم على التركيز بتبقى ضعيفة وبياخدوا أجازة من الشغل. بل وأنا عندي الحلقة اللي هي بتاعت شهادة المرأة اللي موجودة في دورة رد الشبهات، أنا جايب فيها صورة من القانون الكندي والأسترالي والإنجليزي، إنه عن جرائم معينة أو حاجات معينة يعني بيسموها precedents، يعني سوابق قانونية في بعض القضايا، إن لما أثبت الدفاع بتاع المتهمة إنها لما ارتكبت الجريمة كانت أثناء الـ PMS اللي هي premenstrual syndrome، تم تخفيف العقوبة عليها، سواء سرقة أو قتل أو غير، بيتم تخفيف العقوبة لو تم إثبات إنها كانت في المرحلة دي في كندا وأستراليا وبريطانيا، لأن دي ده وقت بتبقى في حالة من الاضطراب شوي. طيب نفترض، ودي حاجة واردة بنسبة، لو هو يوم كل شهر وارد بنسبة 1/30، طب ما إذن ممكن 1/30 يتظلم، إنها تكون في اليوم ده تعبانة، تركيزها ضعيف أيا كان. طيب في الحالة دي أختها بقى التانية اللي معاها هتفكرها، أما تقول لها لا أنا مش فاكرة، لا يا وفاء ده كان لازم يسلموا المطبخ في مايو مش في يونيو، فاكرة لما أحمد جاي من حالة عارف ستة بقى لهم طريقتهم يكلوا مع بعض، فهي هتفكرها. طيب وإيه رأيكم إن في حالات لا تقبل فيها شهادة النساء إطلاقا، أنا آسف لا تقبل فيها شهادة الرجال إطلاقا، لازم امرأة عشان تشهد، وامرأة واحدة بس تكفي مثلا، وحاجات خطيرة إثبات النسب، لو في نزاع على نسب طفل أثناء ولادته وكل أم قالت ده الولد اتلخبط، لازم امرأة اللي تشهد، والرضاع مسائل خطيرة بتدمر أسر. أنا فاكر إن في 2012 كان عندي حالة صعبة جدا، زوج وزوجة عندهم 4 عيال، وأم الزوجة جت بعد كل ده، هي ما كانتش تعرف يعني بنتها كانت اتجوزت، هم كانوا مش مسلمين واسلموا، والست كانت الست ما زالت حتى مش مسلمه. المهم ايه، ام الزوجه قالت لا ايه الكلام ده، ده الولد ده رضع مني وانا رضعته، وقعد عندي 2 أسبوع بيرضع، يعني كمان رضع اكتر من 10 رضعات مشبعات. دي شاهده واحده ومش مسلمه، وهدت البيت، هدت البيت، الشيوخ حكموا بالتفريق بين الزوجين. لو 10 رجالة شاهدوا ما تقبلش شهادتهم، وامرأة واحدة وكافرة وقبلت شهادتها. فالمسألة مش مسألة رجالة وستات وشغل العيال اللي بيحصل دلوقتي والفيمينزم والذكورية لا لا لا، ربنا ما عندوش كلام ده، ربنا لا يحاري أحد، أهم حاجة شرع ربنا ما حدش يتظلم فيه، بس خلاص طالما في احتمال لوقوع ظلم نتيجة توهان أو نسيان أو اضطراب، بيتحط نظام لتفادي الموقف ده، خلص الموضوع. طيب ليه الرجال ما يقبلوش في موضوع الرضاع؟ لان عاده الرجال لا يجلسون والنساء بترضع، فلا تقبل شهاده الرجال في الرضاع، بس خلص. طيب خلينا نكمل الايه. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. طيب الشهود لازم يوافقوا على الشهادة على العقود، خلاص. واستشهدوا شهيدي ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، يبقى الشهود لازم يوافقوا أنهم يشهدوا على العقود طالما بيدعوا عشان يشهدوا، مش لازم أي كاتب ولا أي شاهد يضار، يعني ينضر بسبب مشاركته في هذا العقد، لأن إذا حصل كده الناس هتخاف تشهد وهتخاف تكتب بعد كده يا جماعة، ودي خدمة بيقدوها للمجتمع. لذلك لو طرف من أطراف العقد حاول يهدد الكاتب أو يهدد الشهداء الشهيدين اللي هم الشاهدين، فعلى المجتمع كله أنه يحميهم، أنهم بيؤدوا خدمة للمجتمع ولا يضار أي ضرر. حتى المواصلات اللي رايحين بيها المحكمة يشهدوا يركبوها مجانا، مفيش حاجة تطلع من جيبهم، مفيش أي ضرر خالص، مفيش حاجة لحسن. لو هيسيب شغله ويروح لازم المجتمع يعوضه، يتصرف له حاجة تمن شغله اللي سابه، ولا يضار كاتب ولا شهيد. والناس هتخرج عن الشريعة لو أصبح مفيش كتبة ومفيش شهود يشهدوا نتيجة إن يا جماعة حصل كذا مرة إن الشاهد اتقتل أو الشاهد أضير أو الشاهد اترفض من شغله عشان خاطر شهد ضد حد. لا، في الحالة دي ده فسوق، ده فسوق. يعني إيه؟ يعني خروج عن الشريعة. هيحصل تعامل في المال بدون كتابة وبدون إشهاد وبدون تعاقد، ده غلط، ده خروج عن منهج الله. ولكن يستثنى في الإشهاد مسألة البيع يدا بيد. يعني إيه؟ ربنا قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. واحد واقف بيشتري من واحد حاجة في المحل، هيكتب عقد، خلاص هو دفع الفلوس واستلم الحاجة يدا بيد، مش محتاجة لكتابة عقد ولا شهود. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. خلي بالك، من يتقي الله ربنا بيعلمه. الواحد بيفخر بانه الشيخ بتاعه الشيخ فلان، وده بيفخر انه هو متعلم في جامعة ييل، وده جامعة هارفارد، وده مش عارف ايه. فالناس بتفخر بمين اللي علمها. طب تخيل بقى ان ربنا يبقى هو معلمك اللي علمك ازاي؟ لو اتقيت الله ربنا يعلمك بنفسه. واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. ربنا هيبارك في طلبك للعلم. احيانا الواحد يقعد ساعتين بيقرا في صفحه ومش عارف يفهمها خالص، واحيانا لو ربنا بارك تقراها في 10 دقائق وتهضم كل المعلومات اللي فيها عشان في بركه. خلي بالك، انت ممكن تنام 10 ساعات وتصحى مكسر ومش حاسس انك عايز تنام تاني، ممكن تنام ربع ساعة وتصحى فايق لان ربنا بارك في النومة دي، ربنا بارك في القراية دي، ربنا بارك في الوقت ده، وهكذا. فربنا يبارك. وممكن كمان ويعلمكم الله ان ربنا يفتح عليك بأفكار جديدة. طيب نفترض ان احنا مسافرين وكل الموجودين بقى في القافلة ولا في الطيارة ولا ده مفيش فيهم حد بيعرف يكتب، وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. طب أنا بقى على سفر واستلفت فلوس من اللي قاعد جنبي في الأوتوبيس وما فيش حد يكتب لنا، هقوم قلع الساعة ومديها له، أو أنا أدي له الحصان بتاعي، أنا أدي له رهن تم يعني قصاد الحاجة. الراجل هيضمن من إيه؟ ما فيش حاجة مكتوبة وما فيش شهود، أعمل إيه؟ أدي له حاجة رهن، اي حاجة. لكن ربنا لم يغلق الباب للمروءة، الرجولة. بعض الناس مش هيرضى ياخد مني الساعة، عيب يا اخي، ما خليها لعيب، عيب يا اخي، مش للدرجة دي الموضوع يعني. حتى لو مفيش كاتب مفيش بتاع، خلي ساعتك في ايدك. لا يا اخي والله ما اخد الحصان ابدا، وما انت هتمشي ما احنا مسافرين وما انت محتاج عشان تركبه، لا والله ما اخد الحصان ابدا. فيقولوا احنا مش عاوزين الرهن ده، احنا هنأتمنك على الدين طالما مفيش كاتب. فربنا يقول ايه عشان ما يقفلش الباب ده؟ فان امن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن امانته وليتق الله ربه. ما دام الراجل ائتمنك للدرجه دي وما فيش عقد، ما تستغلهاش بقى، انت لازم تؤدي امانتك، انت اصلا كده كده لازم تؤدي الامانه بتاعتك، بس ده ادعى انك تؤديها مظبوط وفي وقتها بالظبط وقبل الميعاد كمان، عشان الراجل ده ائتمنك وما كتبش حاجه. نكمل 283. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. هنا ربنا بيكلم الشهداء، بيكلم الشهيدين. لو دعيت بقى المحكمة وحصل خلاف بين الناس وجابوك عشان تشهد، اوعى تقول مش رايح اشهد، مش من حقك. اللي عليه الدين يرجعه طالما إنسان أمين ويتقي الله يرجع الفلوس مظبوطة بالعدد. طيب لو حصل خلاف هتستدعوا بقى كشهداء. انت وافقت تشهد ليه؟ ما دام وافقت تشهد يبقى انت لازم هتروح تشهد لما تطلب. لو حد يا جماعة امتنع عن الشهادة، كتمان الشهادة ده ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، كتمان الشهادة معناها ان في حد هيقع عليه ظلم وفي حق هيضيع، فلا يجوز ابدا كتمان. شوف كلمة كتمان الشهادة معناها ان الحق يريد ان يخرج وانت بتكتمه، الحق يريد انه يخرج لان ربنا خلق السماوات والارض بالحق وانت بتكتم اللي ربنا خلق به السماوات والارض. هذا ضد نظام الله في الكون، هذا افساد في الكون لو انت كتمت الشهادة بتاعتك. ونتوقف هنا الليلة. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ما رزقتنا ما نحب فاجعله قوة لنا فيما تحب، وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب. اللهم اجعل حبك أحب إلينا من أهلينا وأموالنا ومن الماء البارد على الظمأ. اللهم حببنا إليك وإلى ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين، واجعلنا ممن يحبك ويحب ملائكتك وأنبيائك ورسلك وعبادك الصالحين. اللهم أحيي قلوبنا بحبك واجعلنا لك كما تحب. اللهم اجعلنا نحبك بكل قلوبنا ونرضيك بكل أجسادنا. اللهم اجعل حبنا كله لك وسعينا كله في مرضاتك. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا ومغفرة ذنوبنا. أسأل الله العلي العظيم أن يجعل هذا التدبر في ميزان حسناتي وحسناتكم جميعا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فبحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه. اكفنا وأهلينا وإخواننا وأخواتنا شر كل من يكيد لنا ولهم، واحفظنا وإياهم من شرورهم، ونجعلك اللهم في نحورهم، فأنت الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بك. اللهم بحق كل حرف في كتابك تلوناه أو تدبرناه، أيد بنصرك المرابطين في الأرض المباركة فلسطين. اللهم سدد رميهم وخيب رمي عدوهم، وكن مع إخواننا في تركستان الشرقية وفي الشام وفي كشمير وفي سريلانكا وفي الهند، وانصر كل من نصرهم واخذل كل من خذلهم، وطهر يا رب المسجد الأقصى من الدنس فإنهم لا يعجزونك، واكتب لنا ختم القرآن فيه. اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على كتابك وعلى محبتك، والتقت يا ربنا على طاعتك، وتوحدت على دعوتك، وتعاهدت على نصرة شريعتك، فوثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها واملأها بنورك الذي لا يخبو، واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك، وأحيها يا ربنا بمعرفتك، وأمتها يا مولانا على الشهادة.

0: يا يوسف خذ وعطي
1: حشتلال شو بدي اخذ وعطي
0: اخذ الراديو واعطيني 87.6 FM واسمع
1: حول
2: إذاعة الصوت الإسلامي وبالتعاون مع
3: دار الفتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان بداية الهداية

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على خير المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم ونحيي فضيلة الشيخ مالك جديدة مدرس الفتوى في عكار. أهلا وسهلا بكم مولانا.
1: أهلا بكم، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: باب الأدب الطويل عند الإمام أبي حامد الغزالي، فقد اهتم به كثيرا في كتاب بداية الهداية، فخصص بابا أيضا لدخول الخلاء. يقول: فإذا قصدت بيت الماء لقضاء الحاجة فقدم في الدخول رجلك اليسرى وفي الخروج رجلك اليمنى، ولا تصحب شيئا عليه اسم الله تعالى ورسوله، ولا تدخل حاسر الرأس ولا حافي القدمين، وقل عند الدخول: بسم الله، أعوذ بالله من الرجس النجس الخبيث المخبث الشيطان الرجيم. وعند الخروج: غفرانك، الحمد لله الذي أذهب عني ما يؤذيني وأبقى علي ما ينفعني. وينبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجة، وألا تستنجي بالماء في موضع قضاء الحاجة، وأن تستبرئ من البول بالتنحنح والنثر ثلاثة، إلى آخر كلامه. الإمام الغزالي يتحدث عن بيوت الخلاء عندما كانت خارج بيوت المسلمين، يعني كانت كنفا بعيدة عن المنازل.
1: نعم.
0: وهذا يختلف عن وضع المسلمين اليوم، فقد صارت بيوت الخلاء في البيوت تقريبا ولها وضعها الخاص.
1: نعم.
0: هل هناك ما يجتمع اليوم في حياتنا مع ما يقوله إمام الغزالي، وهناك ما يفترق عنه؟
1: طبعا تلاحظ هذه المسائل والأعراف في مثل هذه الأمور، لكن هناك آداب مثل الدعاء، هذه الأمور سواء عند الدخول أو عند الخروج. في هذه المسائل الإنسان قبل أن يدخل إلى الخلاء مطلوب منه أن يسمي الله سبحانه وتعالى
0: في سره، طبعا
1: يدخل يسمي ولو جهرة، لأنه قبل الدخول، قبل أن يدخل يسمي. لحديث عند ابن ماجة بسند صحيح كما قال الإمام العيني، أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن، قال: إذا أراد أحدكم أن يدخل الخلاء فليقل بسم الله، فإنها ستر ما بين الجن وعورات بني آدم. فهذا الأمر مطلوب منه. إذن الإنسان يسن له أن يدخل في قبل الدخول أن يسمي، ثم بعد ذلك إذا أراد الدخول أن يقدم رجله اليسرى
0: بالدخول
1: في الدخول، وهذا كان من سنة النبي عليه الصلاة والسلام، كما أنه إذا أراد أن يدخل المسجد يقدم رجله اليمنى فيخرج باليسرى. هنا ينبغي أن يقدم اليسرى وأن يخرج باليمنى، وهذا ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور. كذلك الدعاء حين الدخول، أعوذ بالله من الخبث والخبائث، أو الدعاء الذي ذكره الإمام الغزالي، هذا كله وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو استعاذة من الشيطان في الحقيقة، لأن بيوت الخلاء هي من المواطن التي يركن إليها الشيطان والتي يأوي إليها الشيطان، ولذلك التحصن في هذا الأمر مطلوب. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن ندخل بهذا الدعاء. كذلك هناك آداب ضمن الدخول. كذلك إذا أراد أن يدخل عليه كما قال الإمام الغزالي أن لا يدخل بشيء عليه اسم الله تعالى أو اسم الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا مأخوذ من حديث عند الحاكم وغيره من الأئمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يدخل الخلاء خلع الخاتم، لأن نقش الخاتم كان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخلع هذا الخاتم من أجل أن لا يدخل به إلى الخلاء. وبعض العلماء وخصوصا عند السادة الحنفية قالوا في المسألة، يعني إذا خشي الإنسان، وخصوصا هذا يحصل ربما مع النساء، أن هناك من النساء من يكون عندها
0: تقلدنا بأسماء الله تعالى،
1: تكون القلادة عليها اسم الله تعالى أو عليها ذكر أو ما شابه ذلك، وتخشى أن تضع ذلك خارج المكان الذي هي فيه أو ما شابه ذلك، فممكن أن تدخلها تحت الثياب إذا احتاجت إلى ذلك، وخشيت
0: أن يؤخذ
1: من ضياعها أو من أن تمتد إليها يد وما شابه ذلك.
0: مولانا نبه على عدم دخول البيت الخلاء حاسري الرأس حافي القدم. حفاة الأقدام لا أحد يدخل إلى الحمام دون أن يكون منتعلا حذاء أو ما يختص بدخول الحمام. أما حسر الرأس
1: نعم هذا ورد في بعض الآثار عن يعني ذلك، ولكن ليس هذا على سبيل الوجوب وليس على سبيل الإلزام، وإنما هذا الأحب عند كما ذكر الإمام الغزالي. الأمور الأخرى الحقيقة أن مسألة الآداب قضاء الحاجة أو مسألة التخلي، كل هذه بداية الإنسان في هذه الحالة ينبغي أن يذكر وهو يطرد ما هو ضار كما ورد في الحديث، صح، وما هو مؤذي ويتخلى عن ذلك. ينبغي أن يشعر أن هذه نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى أذاقه لذته وأبقى قوته ودفع عن الإنسان أذاه. فهذا الأمر هذا من الأمور الأولى، وهكذا كان يدعو النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في قوته ودفع عني أذاه. فهذه تذكرنا بنعمة عظيمة كما قال ذلك الرجل الذي أراد أن يعظ هارون الرشيد، وقال له يا أمير المؤمنين، قال له إذا لم يكن هناك ماء واحتجت لأن تشرب بكم تشتري كوب الماء؟ قال اشتريه بنصف مالي. قال إذا شربت الماء وأردت أن تخرجه فلم تستطع بكم تشتري خروجه؟ قال بنصف مالي. قال ما هذه الدنيا التي لا تعدل شربتنا؟ فهذا الأمر، هذه نعمة من النعم التي يتعاطى معها الإنسان من دون أن يذكر نعمة الله عليه، من دون أن يذكر فضل الله عليه. هذا أول ما ينبغي على الإنسان في هذه الحالة، لأن كل أمر من الأمور في الحقيقة هو نعمة. فإذا تفكر الإنسان في كل فعل أنه نعمة من الله، لابد أن يبقى في معية الله دائما وأبدا. فإذا هذه من الأمور التي يعني الإنسان ينبغي في
0: أن يعرفها
1: في حالات دخول الخلاء.
0: يقول هنا وينبغي أن تعد النبل قبل قضاء الحاجة، هذا في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم،
1: هذا في العهد القديم،
0: نعم،
1: لأنه لم يكن هناك الماء الوافر، لم يكن هناك الورق، لم يكن هناك ما شابه ذلك. الآن لا شك أن التطهر بالشيء الذي هو أدعى للتحرز عن النجاسة هو الأفضل، ولذلك استعمال الماء مع الورق هو الشيء المفضل الآن، وهو لأنه ألا تحدث أزمة في هذه الأمور. فإذا هذا الأمر هو القصد منه التطهر، كل ما كان أدعى للتطهر كان أفضل في الاستعمال هذا الأمر. ونحن نعلم أن الله سبحانه وتعالى أثنى على الذين جمعوا بين الماء وغيره. فإذا من هذا الباب الإمام الغزالي تحدث عما كان متوفرا في القديم، ولكن الزمان تغير والوقت تغير، ولو أدرك عصرنا لما فضل عليه يعني
0: شيئا. نعم. إذن أعداد النبل هو أعداد الحجارة للاستنجاء،
1: يعني المقصود أنه
0: إزالة
1: النجاسة. يعني نقول نحن اليوم أن يعد ما يتطهر به سواء من الماء أو من غيره، ينبغي أن يفعل ذلك.
0: هل يطهر الإنسان إذا استعمل الورقة فقط دون الماء إذا كان خارج منزله مثلا؟
1: نعم يطهر،
0: يؤدي ذلك،
1: يطهر بأحد الشيئين، والجمع بينهما أفضل. هذا ما قاله أهل العلم، وهذا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما أثنى على الأنصار في استعمال الحجارة مع الماء. نعم
0: هذا بالنسبة للاستنجاء من البول والغائط.
1: نعم.
0: وأمر بأن إذا أراد أن يقضي حاجته في الصحراء أن يبتعد عن عيون الناس وأن يستتر بشيء.
1: هذا اختلف، لكن هذا الأمر كذلك قد يكون الناس بحاجة إليه في حالة نزهة أو ما شابه ذلك.
0: نعم.
1: فعليه يعني أن يعلم هذه الآداب، لأنه قد يحتاج العامل في بستانه، ويحتاج الإنسان في مزرعته، ويحتاج الكثير من الناس في نزهات أو ما شابه ذلك. فهذا الأمر ينبغي أن يعلم، وأن يعلم أيضا أن من كان في نزهة أو في أي موضع أن لا يتخلى في موضع في طريق الناس،
0: وفي
1: أو في ظلهم، أو في مورد الماء. هذه من الأمور، والنبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الملاعن الثلاث. الملاعن يعني هي التي تجلب للإنسان اللعنة، لأنه مدعاة لأن يلعن من خلالها، وهو أن يتخلى في ظل الناس شجرة يجلس الناس تحتها للنزهة، فيأتي إنسان ويتخلى تحت الشجرة أو يقضي حاجة في هذا الأمر، وهذا هذه مسألة مؤذية للناس
0: وضارة بالزرع والشجر.
1: نعم، فهذا الأمر، فينبغي الإنسان أن تجنب هذه المواطن في عند قضاء الحاجة. لكن الآن كما قلنا أصبحت يعني مواضع قضاء الحاجة في البيوت، لكن عليه إذا دخل أن يتأكد من مسائل، وأن يتأكد من الباب، أن يتأكد من هذه الأمور التي يحتاجها الإنسان. ثم عليه كذلك أن يحتاط لثيابه
0: حتى لا يصيبه النجس،
1: ويحتاط بنفس الوقت إذا كان خارج البيت أن يحتاج بحيث لا يرفع ثوبه أو لا يضع عنه ثوبه إلا إذا دنا من الأرض، وأن يكون ذلك وأن يتخير الموضع الذي يستره عن الناس. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لو لم يكن بوسع أحدكم إلا أن يجمع كثيبا من رمل فليفعل، من باب التستر. يعني الإنسان عليه أن يقصد الموضع الذي يستره. والنبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يقضي حاجة أبعد في المذهب، يعني أبعد من أجل السترة، من أجل السترة ومن أجل أن لا يؤذي القريب بشيء، وأن لا يرى وأن لا يتأذى هو أيضا بشيء قد يعاب بهذا الأمر. كل هذه الأمور يجب. الأمور الأخرى كذلك
0: نهى عن استقبال القبلة والشمس والقمر.
1: نعم، في الشمس والقمر الأحاديث فيها كلام، لكن استقبال القبلة الأحاديث فيها صحيحة، والعلماء اختلفوا إذا كانوا في بنيان أو كان في فلات. الإمام الشافعي يقول إذا كان في بنيان فهناك رخصة في هذا الأمر، واستدل على ذلك بفعل ابن عمر، واستدل على ذلك بأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن عمر كذلك قال صعدت إلى سطح بيتنا، وفي رواية إلى بيت حفصة أو إلى بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن هذا في الحقيقة هو بيت واحد، فحفصة هي أخت ابن عمر وهي زوجة النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد النبي صلى الله عليه وسلم في حالته إلى متجه يعني إلى القبلة أو ما شابه ذلك. العلماء طبعا لهم كلام في هذا الحديث، ومن هنا أخذوا على ذلك أنه رخصة، رخصة في بعض العلماء قالوا ربما تكون هذه خصوصية، وربما يكون هذا لعذر أو لضيق المكان، أو أن النبي صلى الله عليه وسلم تحول حينما أحس بابن عمر، ولذلك قالوا الأصل أن الإنسان ينبغي أن لا يتجه إلى القبلة ولا يتحرز عن ذلك سواء كان في الفلات أو في البنيان. ولذلك من هنا أنا أقول أنه نحتاج نحن
0: في هندسة
1: كثقافة
0: البيوت
1: تنسجم مع قيمنا، أن الهندسة هناك هندسة إسلامية في البيوت، يعني لا نستنسخ أن نستنسخ عن صور رسمت لبيوت في باريس أو في ما شابه ذلك لتوضع عندنا. هناك عندهم أمر مسألة العورة ومسألة هذه الأمور لا تهمهم كثيرا
0: طبعا،
1: لكن هذه الأمور عندنا مهمة جدا، فينبغي أن يلاحظ في مسألة تصميم البيت عورة البيت، راحة أهل البيت، راحة الضيف، كل هذه الأمور التي لا تضيق لا على الضيف ولا على أهل البيت. فلذلك لابد أن يكون هناك شيء، ليت يعني جامعاتنا الإسلامية يكون هناك فروع في الهندسة فتعطي هذه المسائل، لأن هذه المسائل يحتاجها هذه الآداء،
0: هندسة البيوت كلها.
1: نعم، هذه يحتاجها الإنسان.
0: صح.
1: الآن نجد أمور كثيرة لا تتفق فعلا، لا تتفق مع قيمنا الإسلامية.
0: صح.
1: ولذلك نحن هناك عندنا من الآداب أن الإنسان لو دخل ضيفا على آخر ينبغي أن يجلس حيث طلب منه صاحب البيت. لماذا؟ لأن صاحب البيت أعلم بعورة داره.
0: تقول له تفضل هنا، أقول لك لا هنا أحسن.
1: نعم
0: يا أخي تفضل هنا، لا هنا
1: هو أحسن. حينما يقول تفضل هنا طبعا قد يكون هذا من باب الإكرام، ولكن كذلك من باب دفع الحرج عن الضيف وعن أهل بيته، فلذلك هو أعلم بعورة بيته، فينبغي أن يلاحظ هذا الأمر. ومنها قضية بيوت قضاء الحاجة، والعلماء يعني سموا هذا المكان بأسماء كثيرة، كلها تدل على عفة المسلم أن الأشياء التي يستقبح من ذكرها كيف يكنى عنها بما يفهم المقصود. فسموه بيت الخلاء، سموه قضاء الحاجة، سموه الكنيف، سموه بيت الماء، سموه بيت الطهارة، سموه بيت الأدب، يعني ذكروا له أسماء كثيرة جدا كلها تدل على أنه على المعنى بدون أن يصرح باسمه. فإذا هذا كذلك ينبغي أن يحول عن القبلة، وهذا الأفضل خروجا من الخلاف. والإمام الشافعي حينما أجاز لا يعني ذلك أنه يستحب ذلك في البنيان، إنما يقول جائز في هذا فيه رخصة، ولكن هو مع الأفضل أنه ينبغي أن لا يتحول، لا يتحول الإنسان إلى القبلة، لا يتجه إلى القبلة في حالة قضاء الحاجة، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن استقبال القبلة أو استدبارها في حالة قضاء الحاجة. هناك يعني قول لشيخ شيوخنا الإمام محمود خطاب السبكي رحمه الله، يقول إذا كان الحائل العلة هو الجدار أو الحائل، يقول حتى في الفلات هناك جبال والأرض كروية كذلك، فمعنى ذلك ليس هناك مواجهة، إنما المقصود في الحقيقة كما يقول ابن العربي المالكي هو حرمة القبلة، وبالتالي حرمة القبلة تكون في البنيان وفي غير البنيان، فالتحرز عن هذا أفضل وأبرأ للذمة وأحوط وأرعى للخلاف بين أهل العلم.
0: ونهى عن الجلوس في متحدث الناس
1: كما قلنا، المكان الذي يجلس فيه يعني هذا الأمر، كما قلنا أن يستظل أن يقضي حاجة في مستظل الناس، المكان الذي يجلس فيه الناس أو يرتاده الناس، فهذا الأمر ينبغي أن لا يقضى فيه حاجة لأنه أذية لهؤلاء الناس.
0: ولا تبل في الماء الراكد وتحت الشجرة المثمرة ولا في الجحر.
1: نعم، هذه من الملاعن الثلاثة. طبعا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن قضاء الحاجة في الجحر لعدة مسائل. العلماء تحدثوا لماذا، منها أنها قالوا أنها مساكن شياطين، منها في الحقيقة تحرزا عن أن يكون فيها دابة أو ما يؤذي فتؤذيه، فيتحرز عن هذا الأمر، منها تحرزا احتياطا لنفسه، ومنها التحرز عما يمكن أن يكون فعلا مأوى للشيطان. في هذا الأمر
0: واحذر الأرض الصلبة مشان الرشاش، بتصور
1: مشان الرشاش هذا الأمر تغير عندنا في هذا الباب، ولكن يستفاد منه أن الإنسان ينبغي أن يتحرز من النجاسة قدر المستطاع.
0: ومهب الريح أيضا من الرشاش،
1: كذلك من الرشاش ومن تلويس
0: الثياب، احترازا من الرشاش لقوله عليه الصلاة والسلام إن عامة عذاب القبر منه.
1: نعم، يعني من عدم التحرز من البول. والحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقبرين وقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فكان يمشي بالنميمة بين الناس، وأما الآخر فكان لا يستنزه من بوله.
0: إذن التنزه من البول أمر واجب
1: ضرورة. نعم، لأنه إذا فرط فيه معنى ذلك أن الثياب غير طاهرة، وبالتالي الصلاة غير طاهرة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن والثوب
0: والمكان. بنتابع في الغد إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: بداية الهداية، إعداد وتقديم الشيخ مالك جديدي، حاورت هند عجوز.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجبه خطو إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.

0: دار فتوى إذاعة القرآن الكريم من لبنان. إخوة الإيمان والإسلام، نلتقي وإياكم مع خواطر إيمانية من فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، يفسر لنا آيات بينات من سورة الأنعام.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الحق سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. وقلنا إن كلمة تطلق ويراد بها اللفظ المفرد، وتطلق ويراد بها الكلام الكثير. واحنا زمان كنا تعرضنا إلى كلمة وكلمة كلام، فقلنا إن الكلمة في الأصل لفظ مفرد، يعني لا يكون معه لفظ آخر ولكن يدل على معنى. فإذا كان المعنى غير مستقل بالفهم بل يريد ضميمة شيء إليه لنفهمه، يبقى ده حرف. أنت تقول في، كلمة في دي لفظ دل على معنى الظرفية، كلمة في وإن دلت على معنى مستقل بالفهم هو الظرفية، إلا أنه غير مستقل بالفهم، تبقى دلت على معنى غير مستقل بالفهم. المعنى أنها دلت على الظرفية، إنما ظرف إيه في إيه؟ لأن الظرف عايزين ظرف ومظروف فيه. طيب، نقوم نيجي نقول الماء في الكوزي، يبقى في لوحدها تؤدي معنى إنما ما يستقلش بالفهم. من، ساعة ما تسمع كلمة من دي تقوم تفهم إن فيه ابتداء، وساعة ما تسمع كلمة إلى تبقى فيه إيه؟ انتهاء. أدي المعنى، يبقى من دلت على معنى وإلى دلت على معنى، إلا أن المعنى غير مستقل بالفهم، بدليل أنك لو قلت من وإلى ما تفهمش، أنت فهمت من ابتداء صحيح وإلى انتهاء، إنما ابتداء من إيه وانتهاء إلى إيه؟ من البيت إلى المسجد. يبقى من وإلى دلت كل واحدة منهم على إيه؟ معنى، إنما المعنى مش مستقل بالفهم، عايز تضمله حاجة عشان تفهمه. طب وإن كان المعنى مستقل بالفهم؟ زي كلمة سماء، إذا سمعت كلمة سماء فهمت المعنى ولا ما فهمتش؟ خلاص. أرض، فهمت المعنى ولا ما فهمتوش؟ يبقى المعنى ده مستقل بالفهم ولا لا؟ الحرف دل على معنى إيه؟ غير مستقل بالفهم، إنما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم. طب وكتب برضو دلت على معنى ومستقل بالفهم، مش كده؟ يبقى هي والاسم زي بعض ولا لا؟ قال لك لا، كتب الزمن جزء منها، كتب في الماضي يعني، ويكتب في المستقبل او في الحاضر، انما الاسم دل على معنى مستقل بالفهم، الزمن ملوش دعوه به. يبقى اذا الكلمه لفظ دل على معنى، فان كان غير مستقل بالفهم فهو الحرف، خلاص. وان كان مستقل بالفهم، فإن كان الزمن جزء منه يبقى الفعل، وإن كان الزمن غير جزء منه يبقى الإيه؟ الاسم. أدي الكلمة المفردة. لكنها والكلام بقى، ده الكلام لفظ مفيد. طب أنا لما أقول السمع صحيح دلت على معنى مستقل بالفهم، ولكن الزمن ليس جزء منه، إنما السماء ملك، تقول لي السماء صافية، تبقى ما دلتش على معنى يعني يحسن السكوت عليه. لما تيجي لواحد كده وانت قاعد تقول له السماء وتسكت، هو فهم السماء يعني ايه؟ مش كده؟ انما سكت يقول لك مالها، مش كده ولا لا؟ يبقى ما فيش يحسن السكوت عليه، دلت على معنى. فان كانت دلت على كلام يحسن السكوت عنده وينتهي ويفهم قصدي، يبقى ده كلام. لكن الكلمه قد يقصد بها الكلام، زي ما قلنا بقى فلان ألقى كلمة وكانت معجبة وصفأ لها الناس ومش عارف ايه، وقال فيك، قال مش عارف الرئيس في كلمته قال كذا، وقال في كلمته الله الله الله، ده انت قلت كتير قوي يعني، ادمه كلمة. طب تمت كلمة ربك على هذا الأساس، لأن ما دام تمت الكلمة يبقى كلمة فيها لها ابتداء ولها لسه انتهاء، يبقى حاجة كتيرة، تبقى مش لفظ مفرد بقى. فإن أردت بها إيه؟ القرآن، نقول إيه والقرآن كلمة الله، الدين بتاعه كلمة الله. أنت لما يجي واحد يكلمك في موضوع يمكن تقعدوا تتناقشوا فيه ساعة، وبعدين يرجع يراجع تقول له هي كلمة واحدة، يعني كل اللي سمعته دي هي كلمة واحدة. وكلام الله بيسميه كلمة ليه؟ لأن مدلوله كلمة واحدة، انتهت، ما فيهاش تضارب، يلا اهي كلمة واحدة، مفهوم؟ هذا إن أردنا بها القرآن. طب وتمت يعني؟ قال لك افهم إن هو استوعب كل شيء وكل قضية في الوجود، وأيضا لم ينس منه حرف. جاي لك كده زي كما انزل. ليه؟ أم قال لك لأن الأفة في الكتب اللي نزلت كتموا بعضها ونسوا بعضها وحرفوا بعضها. قال لك لا، أنا الكلام بتاع القرآن ده إيه؟ تمام. ليه؟ أم قال لك لأن الكتب التي سبقت كان حفظها موكولا إلى المكلفين. حفظ الكتب دي موكول لمين؟ كأنه أمر تكليفي. ومن طبيعة الأمر التكليفي إنه مرة يطاع ومرة يعصى. فلما يقول لهم حافظوا على الكتب دي، إن أطاعوا ونعصوا أهم هم عصوا فيه. ليه؟ لأنه دخل في نطاق اختيارهم التكليفي، بدليل إيه؟ إن أنزلنا التوراة فيها نورا، إيه فيها نور، إيه هدى ونور، يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين إيه هادوا، والربانيون والأحبار، شبه النص، بما استحفظوا من كتاب الله. استحفظوا يعني طلب منهم أن يحافظوا عليه. استحفظتك على كذا، طلبت منك أن إيه؟ يبقى أمر تكليفي، وما دام أمر تكليفي يبقى عرضا ليطاع وعرضا ليعصى. ما قالش في القرآن استحفظناكم على القرآن، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، إحنا اللي هنحافظ عليه مش أنتوا، لأن كنتوا يا بشر جربناكم في الحكاية دي ما تنفعش. وليه؟ ولأن القرآن معجزة، والمعجزة ما يكونش للمكلف عمل فيها أبدا، يبقى هو اللي إيه؟ وإنا إيه؟ نحن نزلنا الذكر وإنا له لإيه؟ يبقى تمت كلمة ربك، يعني اطمئن على أن القرآن الذي بين يديك إلى أن تقوم الساعة هو راح، ولا تغيرت في كلمة، بدليل انك انت تتعجب في النصوص، تقوم تجد نص مساوي لنص وبعدين يجي يختلف السياق. الله، تيجي مثلا انها هذه تذكرة هتقراها تقول فيها ايه؟ مرة إن هذه تذكرة فمن شاء ذكره، خلاص أدي واحدة. ومرة أقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، ومع ذلك دي وصلتنا ودي وصلتنا، ما حصلت لبس فيه ولا لبس فيه. إن هذه تذكرة فمن شاء إيه ذكر، وإن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. طيب وبعد اقرأ لي كده بقى، هتقراها تقول إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وتقف. يا ترى هتقراها بتاع المزمل ولا بتاع إيه؟ إن كنت هتقراها بتاع المزمل، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، مش كده؟ طيب إيه؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، هل تقراها في سورة الدهر؟ إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، إن الله كان عليم، ادخلوا من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا. الله، مسألة مش إزاي دي تيجي كده ودي تيجي كده، مع أن اللفظ يمكن يسرع الواحد. أدي فكرة المتشابه، فكرة المتشابه عشان يقول لك ده أصل النصوص جاء من إذا قرأناه فاتبع قرآنه، فيبقى الأسلوب كده مختلف. إنما دي أه ودي إيه ودي آية. تيجي مثلا تقول قد أفلح المؤمنون، الذين هم في صلاتهم إيه؟ والذين هم إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الإيه؟ والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم، الآية الثانية اللي هتقول على صلاتهم وذكر لأماناتهم وعهدهم راعون، وبعدها والذين هم بشهاداتهم قائمون. ايش الحكايه دي؟ على صلاتهم يحافظون، ودي على صلواتهم يحافظون، ودي والذين هم لامانتهم وعهدهم راعون، بعدها والذين هم لايه بالشهادات. الله، مساله ايه دي؟ هدلك على ان العمليه دي كلها عشان بقول لك على انها ايه، على انها حق وصلت كده زي ما قال. وتمت كلمه ربك، او قول الله وتمت كلمه ربك، على ان كلمه الله هي العليا، وصدق الله وكانت كلمته هي الايه هي العليا. ولذلك تلاحظ ان كلمة الله هي العليا لم يجعلها الحق جعلا، وانما جعلها ثبوتا. مسألة ثابتة دي، يقول ايه؟ وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، مش كده قايل؟ وشوف السياق الاعرابي حصل فيه كسر، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، كان يعني السياق كده في غير القرآن، يقول وكلمة الله، لا ما ينفع كده، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله العليا، مش جعل دي، ده كلمة الله العليا دائما ليست جعلا. الله، ايش المسألة دي؟ ده دليل على انها ايه، وتمت كلمة. وجاء دي بعد الآية وتمت كلمة ربك، بعد قوله أفغير الله أبتغي حكما، وقال لك بأستقرئ موكب الرسالات من لدن آدم، وشوف أنا الحكم بتاعي بين المبطلين وبين المحقين وبين المهتدين وبين الضالين، مشي ولا لا مشي؟ فكلا أخذنا بذنبه. ما الآية دي أفغير الله أبتغي من جاء عن العداوة، جعلنا لكل نبي عدو، وعدو يبقى فيه معسكرين، مش كده ولا لا؟ وبعدين أفغير الله أبتغي حكما جاء عشان فيه خصومة وعايزين الحكم، وربنا بده يدلل. قال لك الدليل على صدقي في كل هذا ان حكم تب، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. كلمة ربك فيه؟ قال المبطلين وديناهم في ده، فكلا أخذنا

فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا. ريح فيها حصى كده بددهم. ودول قوم مين؟ اما ثمود اما عاد فاهلكوا بالايه؟ بالطاغية. واما ثمود فاهلكوا بالطاغية واما عاد فاهلكوا بريح صرصر. هي دي عاد اللي هم قوم مين؟ فكلا اخذنا بذنبه. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ريح فيها حصى كده. اللي جاء في سورة إنو اللي في جالة الحقة الحقة ما الحقة إلى ومنهم من أخذ لا لا منهم من إيه فكلا أخذنا بذنبه. فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من إيه أخذته الصيحة اللي هم إيه ثمود يسمها الصيحة ويسمها الطاغية. أما ثمود فأخذوا بالطاغية وهنا يسمها صح الصيحة فأخذتهم الصيحة فأصبحوا في ديارهم إيه ومرة يسميها بالرجفة أخذتهم الإيه الرجفة. ومنهم من خسفنا به الأرض. طيب زي قارون ولا لا؟ فخسفنا به الإيه وقم له عليها سافلة. ومنهم من أغرقنا. طيب برضو فرعون غرق ولا ما غرقش؟ وقم وجماعة المكذبين لنوح غرق ولا إيه؟ إذن كل واحد إحنا حكمنا الحكم الفصل. بس أنت مختلف عنهم لأن كثيرا من أحكامنا إنما جاء وبقية الحكم يجيء لأن كان زمان السماء هي اللي تدخل وتعاقب عشان تنسف اللي كفر. لكن أمة محمد أصبحت مأمونة على الوصية على المنهج. وربنا قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ولما بعث رسولا اللي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له بس ايه احنا مش هنعذبهم لانك فيه لانك ايه وما كان الله ليعذبهم وانت ايه وانت فيه. وتمت كلمة ربك. تبقى الكلمة المقصودة هي الفصل النهائي. ولقد ايه سبقت كلمتنا لعبادنا الايه المرسلين انهم لهم الايه المنصورون وان جندنا شبقى دقة الاداء. سبقت كلمة لعبادنا المرسلين ادي كلمة انهم لهم الايه المنصورون. بس لاحظوا مش منصورون كده بالبكش. تكونوا جندنا بقى تكونوا ايه مش منكم منصوبين وبيتوا بقى مسلمين ومش عارفين لا ان خلفتم وان جندنا لهم الايه تنصر الله ايه ينصرك. خلاص لانصرن ايه لاغلبن انا ورسلي اغلبن انا ورسلي. وتمت كلمة ربك. طيب اتمت الكلمة صدقا وعدلا. صدقا يعني ان ما اخبرت به وقع. ليه؟ لان لما يكون المراد بالكلمة الكلام والكلام نسبة كلامية تطلع من الفم لها نسبة خارجية واقع. لكن الواقع إن كان قبل أن تتكلم نقول لك أنت صادق إن كان الكلام مناسب للي حصل. وإن كان مش مناسب له ومش موافق تقول أنت البعيد إيه كذاب. تقول مثلا زارني فلان بالأمس نقول لك انت يا اخويا كان عندي الساعة 5. اذا كان الساعة 5 كان عندنا يبقى باين انه كذب ولا لا؟ نقول له كذبت لان كلامه ما وافقش الايه الواقع. ده ان كانت النسبة وقعت قبل ما تتكلم. طب وان كنت بدك تخبرني بحاجة ان جه الواقع بعد الكلام موافق للكلام يبقى صدقه ولا لا؟ يبقى صدقه. الله سبحانه وتعالى لأغلبن أنا ورسلي قالها ورسله. وصحيح دي حصلت ولا لا؟ هل قالها في الزمن الماضي غلبت أنا ورسلي ولا لأغلبن أنا ورسلي؟ يبقى قال كلاما واقعه لا يزال إيه حيجي. فجاء الواقع مطابقا يبقى الواقع صدق الكلام. لكن إذا كنت بتخبر عن حاجة حصلت قبل الكلام الكلام صدقه الواقع. وتمت كلمة ربك صدقا أي وافق الواقع الكوني ما قال الله به.

طب قد يوافق انما ما يبقاش عدل يا اخي، فيه موافقه ما تبقاش عدل، هي صدق صحيح انما مش عدل. ام قال لك لا ده هي صدق وايه وعدل. ازاي يعني صدق وعدل؟ ام قال لك افرض انك انت احضرت مدرسا خصوصيا لولدك، وصادف ان هو اللي بيدرس في المدرسه وهو اللي بيدرس لابنك، وبعدين قلت له ان شاء الله الواد كده ربنا ياخد بيده وينجح، تقول لك تقول له ينجح ويتنقل. المدرس قال ايه؟ ينجح ويتنقل، ان شاء الله ينجح وايه ويتنقل. وبعدين جه الامتحان وصحيح الواد نجح، يبقى تمت كلمه المدرس صدق ولا لا؟ قال ينجح والواد ايه نجح. انما اهو عدل ام غير عدل؟ هذا الكلام. طب ما يمكن هو اللي وضع الاسئله وكده لمح له بالاسئله، مش عادل، هي صدق ولكنها ليست عدلا. لكن كلمه الله تجيء مطابقه لما قال، واقعها مطابق لما قال، وعدل ولا مش عدل؟ مش جبروت وقهر بقى وبتاع، لا لا، وتمت كلمه ربك صدقا وايه وعدلا. ليه؟ قال لك لان لا مبدل لكلمات الله، ما فيش اله تاني هيعارض ويقول لك لا دي تنفع كذا ودي تيجي كذا، اللي قال هو اللي قال خلاص، لان الذي قال له طلاقه القدره في ان لا يوجد احد وايه يعارض. ولذلك قلنا المستقبل بالنسبه لله مستقبل بالنسبه لنا هو اللي صحيح ما نقدرش نحكم به، انما المستقبل بالنسبه لله يحكم به ولا ما يحكمش؟ مش كده؟ لما قال سيهزم الجمع ما قالش يهزم الجمع، سيهزم ده يبقى لسه في ايه؟ في مده، ما احنا السين دي تبقى تدي مده بس قريبه، وسوف تدي مده بس بايه؟ فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، انما سيهزم الجمع. طب الكلمه الايه دي نزلت والصحابة لا يقدرون على حماية أنفسهم، ولذلك قلنا أن سيدنا عمر ساعة ما سمع الآية قال أي جمع هذا؟ إحنا قادرين نحمل كلمة، يبقى تمت كلمة ربك وهزموا في بدر ولا لا؟ وسنسمه على الخرطوم اتحققت ولا لا؟ تبقى صدق وإيه؟ صدقا وإيه وعد. يبقى المستقبل هو مستقبلنا عندنا، لأننا لا نملك طلاقة قدرة كما يملكها الله. نقول يمكن ما يحصلش، نقول يمكن ايه ما يحصلش. ولذلك الله علم عباده احتياط الصدق في كلمتهم فقال ولا تقولن لشيء اني فاعل ذلك غدا، لان فاعل ذلك غدا ده مستقبل، مستقبل ما تقدرش تحكم فيه، فاحم نفسك وقول ايه ان شاء الله. لا ان ما حصلش تقول ربنا ما شاءش. يبقى حمل الانسان ان يكون كاذبا ولا لا؟ وجعل الانسان صادقا يتكلم على وفق ما عنده من ايه من قوانين الفعل وعدم الفعل. لان لما تقول افعل ذلك غدا، طيب ايه تفعل ايه غدا يا سيد؟ ساقابل فلانا غدا لاكلمه في الامر الفلاني، نقول له يا سلام، كانك ضمنت وجودك غدا، انت لا تضمن نفسك، يبقى ادي عنصر ضاع منك. طب واللي هتقابله ضمنت ان يكون موجود؟ يبقى ادي عنصر تاني برضه ما تملكوش. طب السبب اللي انت من اجله هتروح له انت ضامن انه ما يتغيرش؟ يجي لك واحد يقول لك انت كنت هتقابل فلان ليه؟ تقول له عشان كذا وكذا، قول له انتهت المساله وما قابلوش خلاص. طيب افرض كل دي موجود وبعد ذلك قاعد شويه مرض، الله، تبقى انت عناصر الفعل كلها ما تملكهاش، تقول ازاي سافعل؟ لكن الله إذا قال سأفعل تبقى طلاقة قدرته تبقى حق. ولذلك اذكرم أننا عند قوله سبحانه وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أتى أمر الله، اذكروها، أتى أمر الله، أتى يعني فعل ماضي يعني جه خلاص، فلا تستعجلوه. الله، طب ده كلمة فلا تستعجلوه يدل على أنه لم يأتي، يبقى أتى ولا تستعجلوه؟ لا، ده هي المعنى سيأتي أمر الله، بس ما تتعجلوش لأنه له أوان وله ميلاد. طب ليه جاب سب سيأتي وسيأتي وقال أتى؟ قال لك إذا قال هو سيأتي ما فيش حد يقول لا ما يجيش، يبقى أتى، احكم بأنه أتى خلاص، انتهت المسألة. وتمت كلمة ربك صدقا وإيه وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. الله،
لان المدام من الكلمات هتتحقق والحكم هيصدر، الحكم ده هيصدر إيه؟ لانه سامع لما قالوه في عداوتهم وعليم بما دبروه في الايه، لان هناك قال يوحون الى اوليائه، ويوحون يعني اعلمهم بايه، بخفاء. فان كان كلام ظاهر يبقى مسموع، وان كان بخفاء يبقى ايه، يبقى معلوم، وهو السميع العليم. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. من في الارض طبعا المكلفين، لانهم هم اللي لهم اوامر، لان ما دون الانسان لا امر له على شيء. وان تطع اكثر من، كلمه اكثر مش ضروري تفيد ان اللي مقابله قليل، لان ما دام اكثر ويمكن الباقيين كتير برضه، بس ده ايه اكثر، يبقى قريب ولا مش قريب، ويمكن ده اكثر وده اكثر، بس اكثر بتديله كميته في ذاته مش منسوبه الى غيره، يقول لك كتير. ولذلك كنا نسمع يقول لك ده مكتوب على محطة مصر او على المطار او على الميمة، يا داخل مصر منك ايه كتير، يا داخل مصر منك كتير، يعني ان كنت راجل طيب هتلاقي، وان كنت راجل بقى شرير ولا بتاع برضه هتلاقي. هل يقصدوا ان ده كتير وده قليل، ولا هتلاقي كده كتير وكده؟ ولذلك هناك ولله يسجد من في السماوات وايه والارض، الشمس ايه في السماوات والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل دي بالإجماع لأنها خاضعة مقهورة مسكرة. خلاص. طب وعند الناس انقسمت، لأن لهم اختيار، في ناس وافقوا الطاعة وناس راحوا للمعصية، ما قالش والناس، قال وكثير من الناس، كان المفروض ان يقول وقليل حق عليه العذاب، الا وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب، يبقى دول كتير وايه، يبقى ان نظرت لهم في ذاتهم فهم كتير، والتانيين برضو تنظر اليهم تلاقيهم ايه كتير. ليه بقى ان تطع اكثر من الارض يضلوك عن سبيل الله؟ ليه؟ ام قال لك لان ما معنى الطاعه؟ الطاعة استجابة الأمر في افعل، والنهي في لا تفعل، يبقى فيه افعل ولا. إذا قال لك إنسان نفعل كذا يبقى أنت صالح أن لا تفعل، وإن قال لك لا تفعل أنت صالح أن تفعل، لأن إن كان في شيء ما تقدرش تعمله هيقول لك إيه اعمله، يبقى إذا ما دام يقول افعل يبقى أنا صالح أن لا، وإن قال لا تفعل يبقى أنا صالح أن إيه؟ أن أفعل. والإنسان عادة حين يأمر أو ينهى إنما يأمر أولا وينهى لاتباع مصلحته، فإن لم يوجد أمام مصلحة معارض من منهج إلهي يبقى تبع مصلحته ولا لا؟ تبع مصلحته. فالحق سبحانه وتعالى يقول من رحمتي أن جعلت لكم تشريعا، لأننا لو تركنا الناس إلى أهوائهم فسيأمر كل واحد من الناس بما يوافق هواه، وسينهى كل واحد من الناس بما يخالف هواه. يبقى نعصم الحكاية دي وحنتضارب، هواي حيجي ضد هواك، حنتضارب ولا ما نتضاربش؟ يبقى من مصلحة الخلق أن يوجد إيه؟ أن يوجد مطاع واحد لا هوى له، ويوجد منهج يقول للجميع افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا، لأن الجميع حين يقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا فسيأتي الاستطراق لنفعهم جميعا. زي ما قلنا زمان إذا قال لي لا تسرق هو بيقولها لي لوحدي، يبقى حرم علي أن أنا أسرق من جيب ده ومن جيب ده، وحرم على الناس جميعا أن يسرقوا مني، يبقى حمى الناس من فرد ولكنه حمى الفرد من جماعة. يبقى المنهج أنه يبقى في صالح مين؟ يبقى في صالح كل واحد.
لكن لما يجي أهل الأرض بقى كل واحد يمسك هواه هيأمر باللي يحقق له مصلحة وينهى عما يجي عما

سرما في الأرض يضلوك عن سبيل الله. ليه؟ إن يتبعون إلا لأن ما بيتبعش إلا الظن، هو يظن أن هذا ينفعه أي الآن، إنما غائب عنه إيه؟ ما يجر عليه من الوبال فيما بعد ذلك. إن يتبعون إلا الظن، والظن قلنا هو القضية في أمر من تشحكم به بس رجحان واضح. اللي بيرجحوا إيه؟ اللي بيرجحوا الهوى. إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. إن مرة تيجي الجزمة إن تفعل كذا تلقى كذا مثلا، ومرة تيجي نفي ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم. يعني إيه ما أمهاتهم؟ يبقى إن هنا إيه نافية. إن يتبعون إلا الظن أي ما يتبعون إلا الإيه إلا الظن. طيب سيد، وإن هم إلا يخوضون. الله، يبقى هم يا يتبعوا الظن يا يخوضوا يخرصون. وإن هم إلا يخرصون. يخرصون يعني إيه؟ الخرص كما تقول أنت هذا يتكلم مش بالحقيقة، إنما يتكلم تخمينا، يخمن. تيجي تقول له مثلا بالله يقول لي كده الكوم القمح ده يطلع كام، يوم يقول لك اهو يطلع 10 رديد 12 13 14، يبقى بيخمن تخمين بلا دليل عليه. او يقول كلام ملوش معنى دقيق، ملوش معنى، يقول لك ده لا كلام افترى مش صدق كده. يبقى يخرصون من الخرص، والخرص أن تخمن تخمينا بلا مقاييس ثابتة وأدلة يقينية. إذا الناس إذا اتبعتهم حيضلوك. ليه؟ لأن ما عندهمش إيه؟ لا دليل علمي ولا حق يقيني، بل يتبعون الظن إن كان الأمر راجحا، ويخرصون إن كان الأمر مرجوحا. نعم. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك هو، ساعة ما تشوف هو ديا اعرف إنها بترد على ما يمكن أن يقال. لأنه يقول لك طيب أنا بشوف تصرفات واحد كده، ما هو أنا بقى مستوي في العلم، تقول له لا أنت شفت تصرفات حركاته وقالبه، إنما لم ترى انفعالات قلبه وتصرفات قلبه. يبقى الحق سبحانه وتعالى هو الأعلم، لأن الميزان كله إيه بينعمل ها لما تدركه بحواسك وما لا إيه وما لا تدركه. طيب قال لك أعلم، يبقى ساعة ما يقول أعلم يبقى فيه عليم. أم قال لك العليم ده اللي بيشوف ظاهر الإيه ظاهر الأمر، وما دام بيشوف ظاهر الأمر ولا بيشوفش خفيه، يبقى الذي يرى الظاهرة والخفية أعلم ولا مش أعلم؟ إنما الثاني إيه؟ عليم. نعم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان في مسائل كثيرة يعامل الناس بعلانيتهم ويترك سرائرهم إلى مين؟ إلى الله. وبعدين قال له ده قال هذه الكلمة نفاقا، كلمة الإيمان، قال له شققت عن قلبه. يبقى أعلم يعني يعلم الإيه؟ الظاهر والباطن، يعلم خائنة الأعين. يبقى أعلم ولا مش أعلم؟ فإن استوى أن يعلم واحد حركة قالب الإنسان الآخر نقول له هو عالم بها، إنما فيه إيه؟ فيه أعلم. من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه. وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم بغير علم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. إيه الحكاية اللي دخل الحوار في السياق كده؟ قال لك الحق سبحانه وتعالى تكلم عن إن في أعداء للنبي، والاعداء للنبي يلتمسون ثغرة في منهجه ليتكلموا فيه، ما دام اعداء وقلنا ان دي مهمتهم ولهذا جعلهم. ليه؟

0: لك علشان هم يقولوا الاعتراضات والمنهج يرد. يقوم لما يقولوا حاجات والمنهج يرد دي هتنفع الدعوة إلى أن تقوم الايه؟ أن تقوم الساعة. الجماعة اللي عارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج ماذا قال؟ هو لما قال لهم أنني أسري بي الليلة وعرج بي إلى السماء وفي ليلة واحدة، قالوا له إيه؟ ماذا قالوا له؟ انقسموا قسمين، الذين يؤمنون بصدق الرسول مبلغا عن الله قالوا له على العين والرأس، واللي مش مؤمنين به التمسوا دي صغرى عشان ينفدوا منها ويضللوا مين؟ الغير. قالوا له أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرا؟ مش قالوا كده؟ لكن أبو بكر قال إيه؟ قال إن كان قال فقد صدق. شوف الإيمان كيف يستقبل الأمر المخالف للنواميس. ما إن كان قال فقد صدق، يقول لك أنا صدقته في خبر السماء، أنا أكذب فيه دي أدم قال يبقى صدق، يبقى كلام منطقي ولا مش منطقي؟ كلام منطقي. لكن هم قالوا له إيه؟ أتدعي أنك أتيتها في ليلة ونحن نضرب إليها أكباد الإبل شهرة؟ فدلهم الأمارات والعير اللي في الطريق وقالوا وصفوا ووصف ومش عارف إيه وبتاع و... وبعدين دي خلتنا ناخد منها حجة إلى يوم القيامة. لو مرف كده بسكوت من غير ما حد يعترض من الأعداء يمكن كنا زي ما سمعنا دلوقتي ايه الكلام ده، ما معقول انه راح وجيه في ليلة ومش عارف ايه ده حل، زي ما بيقولوا دلوقتي بيقولوا انه ايه ده رؤية حل. لو لم يقولوا هم هذا ما كنا عرفنا الرد، انما هم قالوها علشان نعرف الايه الرد، ويظل الرد ايه ردا راجعا الى ان تقوم الساعة. يبقى دي المهمة جعل الاعداء ازاي بقى؟ أم قال لك لأن لو أن قال لهم إنني حلمت إنني رحت بيت المقدس أكان هناك واحد يعترض على أن واحد يحلم إنه راح أمريكا؟ هو حد لما يقول أنا حلمت حد يقول له لا كذاب؟ يبقى مدام كذبوه بيقولوا لا ده مش عارف إيه وتدعي ونحن، يبقى دليل على أنهم فهموا من الذهاب إيه؟ ذهاب رؤية ولا ذهاب قالب؟ لو كان ذهاب رؤيا ما كانوش قالوا له ايه اتدعي انك اتيتها في ليله ونحن نضرب اليها اكباد الابل في ايه؟ يبقى دي نفعتنا الان ولا لا؟ لما يجي واحد يقول لنا لا ده كانت رؤيا نقول له رؤيا ده المعاصرين ليه قالوا كذا وكذا، فلو كانت رؤيا كانوا اعترضوا. هو واحد يقول انا شفت حلم حد يقول له لا انت كذبت فيه ولا ما كذبتش؟ ده غايه ما هناك يقول له بقى غبط نفسك مثلا، مش غايه ما جاء كده؟ الله. يبقى اذا وجود الاعداء يهيج الفجوات اللي ممكن ترد على شبه، هذه الشبه تترد على المعاصر علشان تنفعنا في الرد على غير المعاصر. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم باياته مؤمنين وما لكم الا تاكلوا. دي القصه بقى، الاعداء يشوفوا اي حاجه كده ويروحوا ايه شابصين فيها عشان يناقشوه. قالوا ايه هم؟ قالوا يا اخي النبي يقول لكم ان الميت لا تاكلوا منه، واللي تموتوه بايدكم تذبحوه كلوا منه، فاللي تموتوه انتوا تاكلوه، واللي يموتوا ربنا ما تاكلوش، انتوا اكتر من ربنا. اتاكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ أدي الشبهة اللي إيه؟ اللي قالوها. أولا دي غلطة في الأساليب، لأن الميتة غير مقتولة. المذبوحة صح قتلناها وذبحناها، إنما هل الميتة مقتولة؟ يبقى حتى الاعتراض اللي بده نقش مناقشة فقهية أو علمية يبقى باطل. أنتوا بتقولوا أتأكلون ما تقتلون ولا تأكلون ما قتل الله؟ هو ربنا قتله ده موت؟ وفرق بين الموت والقتل. احنا كنا قلنا زمان الموت اخذ للحياة بدون سلب البنية، البنية زي ما، انما القتل تسلب البنية اولا فتزهق الروح. هل اللي حاصل عندهم كده؟ مش اللي حاصل. يبقى نفس الاعتراض ما هوش واقعي، ما هوش حقيقي. ثم هل المشرع وهو الرب الاعلى بياخد الحكمه من نحن ولا الحكمه عنده هو؟ الحكمه عنده هو. وبعدين ايه تبين ايه دلوقتي؟ الناس اللي حتى مش مؤمنين ابتدوا يهتدوا الى ان الميته كل الفضلات الضاره فيه. ليه؟ أم قال لك لان التكوين الجسم الانسان والحيوان زيه، بيتغذى الانسان ثم ينهضم الغذاء، يعني يتمثل زي ما بيقولوا، وبعد ذلك يمتص، وبعدين يتكون الايه الدم، وبعدين في اجهزه صفي، الكلى مثلا بتصفي من ناحيه السائله اللي هي مش عارف الايه، وفي والدم ياخد الاخلاط دي ويمر على الرئه عشان ياخد اكسجين، وبعدين يمر على مش عارف عشان يخلصها من الاجسام الضاره. اوعيه الدم في الانسان والحيوان فيها الدم الصالح والدم الفاسد. الدم الفاسد اللي لسه ما ايه ما تنقاش ما تكررش، فلما نيجي نذبح بننزل الدم ده وده، يبقى تخلصنا من ايه؟ يعني ضحينا بالدم الصالح في سبيل وقايتنا من الدم الفاسد، وبعدين اتصفت وبعدين فلو انها ماتت كده يبقى ايه اللي الدمين الاثنين موجودين. يبقى فيه بقى فيها اشياء فضلات ما كان يجب ان يتخلص منها موجوده ولا مش موجوده؟ ده الكلام اللي احنا بنقوله بالعقل. انما هل انا لي مع الحق سبحانه وتعالى تعقل في شيء الا في توسيخ الحكم منه؟ انما هو ده كان جدلهم، انتم تاكلون ما قتلتم ولا تاكلون ما قتل الله، فانتم ايه عاملين نفسكم احسن من مين؟ احسن من الله. عاده اللي بتموت خلاص انتهى، ما بنذكرش عليها اسم الله، لكن اللي بنذبحها بنذكر عليها اسم مين؟ فكأن الحق سبحانه وتعالى بيقول ايه؟ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه، يعني غير الميتة. غير الايه؟ يبقى الكلام في الميتة وغير ايه؟ الميتة وغير الايه؟ غير الميتة. فكلوا مما ذكر عليه، مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين. لأن تلقي أي حكم من الحق ما بيبحث تعليله أولا ثم نؤمن به، إنما بنوثقه أنه من الله الذي آمن به. فما دمنا مؤمنين بالإله نبقى نأخذ اللي قاله ولا لا؟ نأخذ اللي قاله، مش نبحث في الحكم أولا وهو صح ولا مش صح. فإن كان صح نبقى آمنا به، يبقى أنت إن فعلت ذلك تبقى أنت ابن دليل الحكم. انما هو مش عايزك كده، احنا عايزك مؤمن. فاذا كان الحق سبحانه وتعالى قال كلوا مما ذكر اسم الله عليه، ده امر طبيعي، لان هو بيخاطب مين؟ بيخاطب مؤمنين. والمؤمن حين يبتدئ باي شيء بيبتدئ باسم الله ولا لا؟ كل شيء بيبتدئ باسم مين؟ باسم الله. ليه؟ لان ايه اللي سخر لك الجمل الكبير عشان تقعد تذبح فيه؟ ده هو سبحانه وجلت قدرته. يبقى لازم تيجي عند اللي حلل لك ده هو انك انت ايه تذكر، لانه هو الذي سخر. الى لقاء اخر ان شاء الله.
1: اخوة الايمان والاسلام، كنا وياكم مع خواطر ايمانية لفضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي رحمه الله، فسر لنا ايات بينات من سورة الانعام. دار فتوى، اذاعة القرآن الكريم من لبنان.
2: سبحان الابدي سبحان

في القرآن حرفا حرفا، وعدد كل حرف ألفا ألفا، وعدد صفوف الملائكة صفا صفا، وعدد كل صف ألفا.

أحد صلاة تستغرق الأزل والأبد لا يحدها حد ولا يحصرها عدد تتجدد مضاعفة من الواحد الأحد.

مستمعينا الأكارم، إلى هنا نأتي إلى ختام برامجنا لهذا اليوم. من الآن وحتى موعد أذان الفجر نستمع.

بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون.

سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك مواخر فيه وترى الفلك

بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل

0: حروف ناطقة بكلمات صادقة، إذاعة الصوت الإسلامي.
1: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم النداء فقولوا كما يقول المؤذن. متفق عليه. أيها المؤمنون الكرام، نستمع الآن إلى تسابيح الفجر

0: You are now listening to the Voice of Islam. It is now time for Adhan al-Fajr.
1: إخوة الإسلام والإيمان، حان الآن موعدكم مع أذان صلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة سيدني وضواحيها. من استديوهات إذاعة الصوت الإسلامي في لكنبا يرفع الأذان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا.

برحمتك نستغيث وبنورك نستعين وبجمالك نضرع وبعزتك نعتز وبقوتك نستجير وبرسلك نهتدي وعلى هدى قرآنك نسير. فكن سندنا وكن كما وعدتنا رؤوفا رحيما، نحن عبادك يا الله، أمرتنا فأطعنا وناديتنا فلبينا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أنت السلام ومنك السلام، اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، واجعلني من الصابرين الفالحين يا رب العالمين. يا رب، يسبح لك ما في السماء وما في الأرض، والطيور تجدو باسمك، والرياح مسخرة بأمرك، وكل ما في الملكوت يطلب غفرانك وعفوك يا إلهي. يا رب، عرضت الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، فاغفر لمن أطاعك وذكرك وخشي يوم اللقاء، واغفر لمن آمن وصدق وكان من الصالحين. يا رب، أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي وتجمع بها أمري وتزكي بها عملي وتلهمني بها رشدي وترد بها ألفتي وتعصمني بها من كل سوء. اللهم أعطني إيمانا ويقينا ليس بعدهما كفر، ورحمة أنال بها شرف كرامتك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك الفوز في القضاء ونزل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء. اللهم إني أنزل بك حاجتي، فإن قصر رأيي وضعف عملي افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير من في البحور، أن تجيرني من عذاب السعير ومن فتنة القبور. اللهم إني أسألك برحمتك يا رب العالمين، يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود يا رب العالمين.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صلي على حضرة الأسرار ومنبع الأنوار ومطهر النفوس من الرذائل وأجمل مولود في سائر القبائل، عروس المملكة الربانية وإمام الحضرة القدسية، معلم الخير وأعلم الخلق وناصح الأمة ومرشدها إلى الحق، أكرم الأنبياء والمرسلين، رسول رب العالمين سيدنا محمد سيد السادات وقطب دوائر السعادات، وسلم عليه على قدر مقامه وإجلاله وإعظامه. والحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم أسألك أن تصلي عليه صلاة أبدية ديمومية قيومية إلهية ربانية، بحيث يشهد لي ذلك في عين كماله بشهادة معارف ذاته، وعلى آله وصحبه كذلك، فإنك ولي ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على الرحمة الشاملة والبركة الكاملة، جامع الحقائق وأفضل الخلق.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

عن سعد رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة، أو يحط عنه 1000 خطيئة.

والفرقان، بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، وعصم به قلبي من الشيطان، يسر به أمري وقض مآربي، وأجر به جسدي من النيران، واحطب به وزري وأخلص نيتي، واشدد به أزري وأصلح شاني، واكشف به ضري وحقق توبتي، أربح به بيعي بلا خسراني، طهر به قلبي وصف سريرتي، أجمل به ذكري وأعل مكاني، واقطع به طمعي وشرف همتي، كثر به ورعي وأحيي جناني، أسهر به ليلي وأضم جوارحي، أسبل بفيض دموعها أجفاني، وامزجه يا ربي بلحم معدني، واغسل به قلبي من الأضغان. أنت الذي صورتني وخلقتني وهديتني لشرائع الإيمان، أنت الذي علمتني ورحمتني وجعلت صدري واعي القرآن، أنت الذي أطعمتني وسقيتني من غير كسب يد ولا دكان، وجبرتني وسترتني ونصرتني وغمرتني بالفضل والإحسان، أنت الذي آويتني وحبوتني وهديتني من حيرة الخذلان، وزرعت لي بين القلوب مودة والعطف منك برحمة وحنان، ونشرت لي في العالمين محاسنا وسترت عن أبصارهم عصياني، وجعلت ذكري في البرية شائعا حتى جعلت جميعهم إخواني، والله لو علموا قبيح سريرتي لأبى السلام علي من يلقاني، ولأعرضوا عني وملوا صحبتي، ولبؤت بعد كرامة بهواني، لكن سترت معايبي ومثالبي، وحلمت عن سقطي وعن طغياني، فلك المحامد والمدائح كلها لخواطري وجوارحي ولساني، ولقد مننت علي ربي بأنعم ما لي بشكر أقلهن يداني، لئن اجتبتني من رضاك معونة حتى تقوي أيدها إيماني، لأسبحنك بكرة وعشية، ولتخدمنك في الدجى أركاني، ولأذكرنك قائما أو قاعدا، ولأشكرنك سائر الأحيان، ولأكتمن عن البرية خلتي، ولأشكون إليك جهد زماني، ولأقصدنك في جميع حوائجي من دون قصد فلانة وفلاني، ولأحسمن عن الأنام مطامعي بحسان يأس لم تشبه بناني، ولأجعلن رضاك أكبر همتي، ولأضربن من الهوى شيطاني، ولأكسون عيوب نفسي بالتقى، ولأقبضن عن الفجور عناني، ولأمنعن النفس عن شهواتها، ولأجعلن الزهد من أعواني، ولأتلون حروف وحيك في الدجى، ولأحرقن بنوره شيطاني.

أكثروا من ذكر الله تعالى. أكثروا من الصلاة على الحبيب المصطفى. أكثروا من محبة الله ورسوله، ودائما برفقة إذاعة الصوت الإسلامي.

وأن محمدا عبدك ورسولك، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله، أصبحت أثني عليك حمدا وأشهد أن لا إله إلا الله. أصبحنا على

0: يقولها 100 مرة إذا أصبح.
1: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه.

0: الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده.
1: يقولها 100 مرة في يومه.

0: فينا.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل والهرم وسوء الكبر. رب أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل، والحمد لله، والكبرياء والعظمة لله، والخلق والأمر، والليل والنهار، وما سكن فيهما لله رب العالمين.

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، أي المسلمين أفضل؟ قال: من سلم المسلمون من لسانه ويده. وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب. وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما يلقي لها بالا يرفعه الله بها درجات، وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله تعالى لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. وعن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل: ربي الله ثم استقم. قلت: يا رسول الله، ما أخوف ما تخاف علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال: هذا. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تكثر الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن أبعد الناس من الله القلب القاسي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

وارزقني ذرية طيبة وأهلا طيبين. رب لا تذرني فردا وأنت خير

بعدد كل معلوم لك، رضاء نفسك وزنة عرشك وعدد خلقك ومداد كلماتك. رب ألهمنا ذكرك وشكرك.

0: أخي المسلم، في وقت الانتظار أكثر من الاستغفار وصلي على النبي المختار.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: In the name of Allah, the absolutely merciful, the especially merciful.

0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت الدعوة إلى الله.
1: الله يا الله، الله يا الله، الله يا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، صوت للعمل في سبيل الله.
2: نحن لم نحمي الجباه قط إلا للصلاة، وشهدنا ربنا لا إله إلا الله.
0: إذاعة الصوت الإسلامي، منبر إعلامي إسلامي.
3: هيا

بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات. أسعد الله صباحكم بكل خير، طاب يومكم. أهلا بكم إلى برامجنا لهذا اليوم الجمعة. اليوم هو 9 من شهر تشرين الأول أكتوبر لعام 2026 للميلاد، الموافق 28 من ربيع الثاني لعام 1448 للهجرة. الحمد لله الذي أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور، والحمد لله الذي أشرقت بنوره صباحاتنا وجعل لنا في كل يوم جديد فرصة جديدة للأمل والعمل والخير والعطاء. مستمعين الأكارم، صباح الخير والمحبة والسلام من إذاعتكم إذاعة الصوت الإسلامي. صباح نبدأه بذكر الله ونستقبله بالصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وصحبه وسلم. صباحكم رضا من الله وطمأنينة من القلب وبركة في الرزق وصحة وعافية وأيام جميلة تحمل لكم ولأحبتكم كل الخير. أهلنا وأحبتنا ومستمعينا أينما كنتم، في سيدني وضواحيها وفي أستراليا وفي العالم كله، على الآب The Voice of Islam، وفي كل مكان تصل إليه كلماتنا وأصواتنا. أهلا بكم في صباح جديد نلتقي فيه كما اعتدنا لنفتح معكم نوافذ هذا اليوم على الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة والحديث الذي يمس القلب والعقل، ونشارككم أخباركم واهتماماتكم، ونبقى معكم رفيقا في ساعات صباحكم. فلنبدأ هذا الصباح بالتوكل على الله سبحانه، ولنضع بين أيدينا قول الله تعالى: ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فمهما حمل لنا هذا اليوم من أحداث، يبقى هو أجمل ما نملكه، هو قلب مطمئن بالله، ولسان عامر بذكره، ونية صادقة لفعل الخير. أنا إبراهيم الزعبي أحييكم وأرحب بكم وأقول لكم من القلب: صباحكم خير، صباحكم إيمان، صباحكم محبة وأمل. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. يا رب أسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده. يا رب إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر. يا رب إني أعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا، وبك نحيا وبك نموت، وإليك النشور. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. دع الأمور تجري في أعنتها ولا تبيتن إلا خالي البال، ما بين غمضة عين وانتباهتها يغير الله من حال إلى حالي.

مواعيد الصلاة لهذا اليوم الجمعة هي على النحو التالي: أذان الظهر يرفع منقولا من مسجد الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه عند الساعة 12:48. أذان العصر عند الساعة 4:27. أذان المغرب عند الساعة 7:05. أذان العشاء عند الساعة 8:35. غدا السبت أذان الفجر عند 4:55. وشروق الشمس عند الساعة 6:21. حالة الطقس المتوقعة لهذا اليوم وللأيام القليلة القادمة هي على النحو التالي: اليوم الطقس مشمس 25 درجة، غدا السبت أمطار 30 درجة نهارا 15 درجة ليلا، يوم الأحد الطقس مشمس 26 درجة نهارا 17 درجة ليلا، يوم الاثنين الطقس حار مع بعض الغيوم 33 درجة نهارا 17 درجة ليلا، يوم الثلاثاء القادم أمطار متفرقة 23 درجة نهارا 14 درجة ليلا، والله أعلم. أتمنى لكم يوما جميلا كله بركة وسعادة وسرور، أسأل الله أن يتقبل طاعتكم، واعلموا أن في يوم الجمعة ساعة مباركة طيبة لا يوافقها عبد مؤمن قائم يدعو الله تعالى إلا استجاب الله له. فادعوا الله معي خاشعين ضارعين مؤمنين أن يعلي بفضله كلمتي الحق والدين، وأن ينصر إخواننا في غزة في فلسطين على أعدائهم المجرمين الصهاينة الظالمين. اللهم انصر أهل غزة وخذ بأيديهم إلى ما تحب وترضى، وانصرهم نصرا عزيزا كاملا مؤزرا. اللهم خلصنا من حكام طغاة بغاة عملاء مارقين يا أرحم الراحمين، آمين.

0: والآن إليكم مستمعين الأكارم النشرة الإخبارية المحلية.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية الأسترالية المفصلة لهذا اليوم الجمعة 9 شهر أكتوبر 2021 لعام 2026 للميلاد. تفاصيل النشرة. كامبرا: أعلن الجيش الأسترالي تعليق استخدام مركبات السوباكات المخصصة للسير على مختلف أنواع التضاريس بعد حادث تدريبي في الإقليم الشمالي أسفر عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين. وكان العريف براندون هانم البالغ من العمر 28 عاما والأب لطفلين قد لقي حتفه إثر انقلاب مركبة سوباكات كان يستقلها خلال تدريب عسكري في منطقة ماونت بوندي يوم الاثنين. وأدى الحادث أيضا إلى إصابة 5 جنود يتلقى 2 منهم العلاج في مستشفى رويال داروين، بينما يتواجد 3 الآخرون في المركز الطبي بسكنات روبرتسون. وقالت قائدة الجيش الأسترالي سوزان كويل إن قرار تعليق استخدام هذا النوع من السيارات مؤقتا يعد إجراء معتادا بعد الحوادث الخطيرة ولا سيما تلك التي تنجم عنها وفيات. وأضافت إن الجيش فرض وقفا تشغيليا لسيارات السوباكات التي تستخدمها كذلك وحدات القوات الخاصة إلى حين استكمال التحقيقات والإجراءات المتبعة عقب الحادث. وأكدت كويل إن الوحدة العسكرية تقدم الدعم لعائلة العريف هانم في هذه المرحلة، مشيرة إلى أنها تعتزم زيارة أفراد الأسرة قريبا لتقديم التعازي والوقوف إلى جانبهم. وقالت إن تعليق استخدام مركبات السوباكات إجراء اعتيادي نتخذه عندما يقع حادث كبير، وخصوصا إذا أسفر عن وفاة، والوحدة تقدم الدعم للعائلة حاليا وأنا أرتب لزيارتهم قريبا. بريزبن: وجهت إلى أب من مدينة إبستويتش تهمة قتل ابنه الرضيع البالغ من العمر 3 أشهر وذلك بعد وفاة الطفل في المستشفى. وقالت الشرطة إن أونيب أوليه البالغ من العمر 28 عاما أحضر ابنه إلى مستشفى إبستويتش وهو يعاني من إصابات داخلية جسيمة يوم الخميس الماضي، وعلى الفور أبلغ كادر المستشفى الشرطة التي بدأت تحقيقا في الحادثة. ونقل الطفل إلى مستشفى في بريزبن حيث توفي متأثرا بإصاباته بعد ظهر يوم الثلاثاء الماضي. وخلال الليلة الماضية ألقت وحدة التحقيق في حماية الأطفال بمدينة إبستويتش القبض على المتهم، ووجهت إليه تهمة القتل بوصفها جريمة عنف أسرية ضد طفل صغير. وقال المفتش المحقق مايكل ماناجو إن الشرطة أبلغت بالواقعة نظرا لطبيعة الإصابات، متحفظا على أسبابها وقت حدوثها ومشيرا إلى أن الطفل هو الابن الوحيد للزوجين. وأوضح المفتش إن الشرطة تحدثت إلى الزوجين عدة مرات خلال الأيام الماضية لجمع الأدلة، واصفا التحقيق بأنه صادم وصعب للغاية. وأضاف أن الأم تعيش حالة شديدة من الحزن والمعاناة، مؤكدا أن طبيعة العلاقة بين الزوجين ستشكل جزءا رئيسيا من التحريات. وقد عرضت قضية السيد أولي أمام محكمة الصلح في بريزبن صباح أمس دون حضوره، وتقرر تأجيل الجلسة إلى وقت لاحق من هذا الشهر. سيدني: اعتقلت الشرطة شخصا بالغا وخمسة مراهقين إثر اصطدام حافلة صغيرة يعتقد أنها مسروقة بعمود إضاءة في منطقة وولي كريك. وأفادت الشرطة بأن الحافلة وهي من نوع تويوتا هايس بيضاء اللون وكانت قد سرقت سابقا من منطقة نورث سيدني. وشوهدت السيارة على طريق كينج جورجز رود في منطقة بيفرلي هيلز في حدود 10:45 من مساء يوم الأحد، وكان ركابها يرتدون أغطية على وجوههم. وعقب الحادث في وولي كريك حاول جميع من كانوا داخل الحافلة الفرار من الموقع، وتم إلقاء القبض على فتاة تبلغ من العمر 17 عاما في مكان الحادث ونقلت إلى المستشفى تحت حراسة الشرطة وهي في حالة مستقرة. كما ألقت الشرطة القبض على الأشخاص 5 الآخرين في الشوارع المحيطة بالمنطقة، وتزعم الشرطة العثور على قفازات مطاطية داخل الحافلة إضافة إلى سكين صيد كبيرة بالقرب من موقع الحادث. أدلايد تطالب أم من مدينة أدلايد بتوضيحات وإجابات من شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بعد إخراج ابنها المصاب بالتوحد من الطائرة قبل دقائق فقط من إقلاع الطائرة. وتقول السيدة نزيفة فاطمة إن عائلتها تعرضت للإهانة عندما أمروا بمغادرة الطائرة، حيث كان الابن البالغ من العمر 10 سنوات يعبر مجرد تعبير طبيعي عن حماسه قبل رحلة أحلامهم إلى باكستان. وكانت العائلة قد استقرت في مقاعدها استعدادا للسفر إلى الخارج لزيارة الأقارب والاحتفال بعيد ميلاد ابنتها 14. وقالت فاطمة كان عيد ميلاد ابنة 14 وكان كل شيء مرتبا وكان الجميع متحمسين، غير أن حماس الابن المصاب بالتوحد أثار شكوى من بعض الركاب الآخرين. وأضافت إنه كان يصدر أصواتا غير لفظية بسبب حماسه ويضحك بصوت أعلى قليلا من المعتاد. وأكدت فاطمة للطاقم إن ابنها سيستقر ويهدأ فور التحليق في الجو، لكن بدلا من ذلك تم مرافقة العائلة إلى خارج الطائرة وإعادتهم إلى صالة المطار حيث تم تسليمهم أمتعتهم. وقالت إنني شعرت وكأنني مجرمة، كنت خائفة ومصدومة ولم أصدق ما يحدث. وتضيف فاطمة قائلة إن شركة الطيران رفضت نقلهم على رحلة أخرى ولم تقدم أي وثائق أو مستندات بشأن الحصول على قسيمة سفر أو استرداد أموالها. وقالت لم يساعدنا أحد بعد ذلك ولم يتم تقديم أي وثائق تفيد بتقديم قسيمة أو إعادة أموالنا. وتؤكد العائلة إنها سافرت مع شركات طيران أخرى من قبل دون التعرض لأي مشكلة، وهي تطالب الآن شركة تشاينا ساذرن إيرلاينز بتفسير سبب معاملة ابنها المصاب بالتوحد بهذه الطريقة، كما تطالب باسترداد أموالها. ومن جانبها أكدت جمعية أوتزم SA على الحاجة إلى تعزيز الفهم والوعي في قطاع السفر، حيث قالت المديرة التنفيذية ليزا كلير من جانب جمعية أوتزم SA إننا نحتاج إلى بناء فهم أكبر عبر قطاع السفر وبين الجمهور المسافر لمساعدة رحلات السفر على أن تكون أكثر شمولا وتيسيرا لجميع الفئات. وقالت فاطمة يرجى مراعاة الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا، فلهم الحق المساوي في السفر وفي أن يعاملوا بعدالة. كامبرا يواجه السائقون في أستراليا احتمال ارتفاع قياسي في أسعار الديزل لتصل إلى 4 دولارات للتر الواحد، وسط تحذيرات من خبراء الطاقة من إمكانية اللجوء إلى تقنين توزيع الوقود إذا نفذ الرئيس الأمريكي ترامب مقترحا بفرض حظر على صادرات الديزل الأمريكية. ورغم أن أستراليا لا تستورد الديزل مباشرة من الولايات المتحدة، فإن القرار المرتقب سينعكس سلبا على الأسواق العالمية، إذ سيزيد حدة المنافسة بين كبار المستوردين حول العالم على الشحنات المتاحة. ويرى محللون إن الحظر الأمريكي قد يرفع أسعار الديزل بنحو 50% خلال الأسابيع القادمة، مما يزيد الضغوط على تكلفة المعيشة للأستراليين. وتعد أستراليا من أكبر مستوردي الديزل في العالم، بينما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مصدر له، وإيقاف الصادرات الأمريكية سيجبر أستراليا على منافسة أسواق كبرى كالاتحاد الأوروبي والصين والبرازيل. وتأتي هذه المخاوف امتدادا لاضطراب أسعار النفط العالمية من جراء التوترات في الشرق الأوسط، والتي رفعت سعر خام برنت القياسي إلى أكثر من 100 دولار للبرميل. هذا ورفضت الحكومة الأسترالية دعوات المعارضة لخفض ضريبة الوقود الفيدرالية أو إيجاد آلية تلقائية لتخفيف العبء عن المواطنين، مؤكدة تركيزها على معالجة غلاء المعيشة عبر إجراءات دائمة في النظام الضريبي بدلا من الحلول المؤقتة. من

الصوت الإسلامي في سيدني قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء المحلية الأسترالية لهذا اليوم الجمعة. طاب يومكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة الصوت الإسلامي تقدم إلى حضراتكم النشرة الإخبارية المفصلة.
1: من إذاعة الصوت الإسلامي في سيدني أحييكم وأقدم إلى حضراتكم نشرة أنباء كاملة مفصلة لهذا اليوم الجمعة. نبدأ بنشرتنا من واشنطن. قال الرئيس الأمريكي ترامب أمس الخميس إن الولايات المتحدة تجري محادثات مثمرة مع إيران ولن تشن هجوما عليها قبل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس الأمريكي المقررة في نوفمبر تشرين الثاني وفقا لما نقلته وكالة رويترز للأنباء. وكتب ترامب في منشور على منصة تروث سوشيال: نجري محادثات مثمرة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية. وذكر أن الحصار الأمريكي للموانئ الإيرانية لا يزال ساريا وإن النفط يتدفق عبر مضيق هرمز. وأردف ترامب قائلا: لن نهاجم إيران في أي وقت سابق لانتخابات التجديد النصفي والتي ستجري في الولايات المتحدة في الثالث من شهر نوفمبر. وأثناء قيامه بحملة انتخابية لصالح الجمهوريين هذا الأسبوع ألمح ترامب إلى ثقته في إمكانية التوصل إلى تسوية نهائية للصراع في الأيام التي تسبق الانتخابات أو تليها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه لا يزال منفتحا على خيار استئناف العمليات العسكرية الواسعة النطاق ضد إيران حسب وكالة أسوشييتد بريس. وقال نائب الرئيس الأمريكي جاي دي فانس إن أي اتفاق لإنهاء الحرب يتطلب من طهران خفض قدراتها على تخصيب اليورانيوم جوهريا واتخاذ خطوات ملموسة في هذا الشأن، فيما أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن إيران فقدت السيطرة الكاملة على مضيق هرمز، مشيرا إلى أن تدفقات النفط عبر الممر الحيوي عادت لتقترب من مستويات ما قبل الحرب. وأشار روبيو إلى أن الاقتصاد الإيراني يشهد انهيارا حرا تاما وشاملا. يأتي ذلك وسط تواصل المساعي الإقليمية لدفع الحوار بين واشنطن وطهران وخفض التصعيد في وقت شددت إيران لهجتها تجاه الولايات المتحدة وإسرائيل ملوحة بالرد على أي هجوم جديد، بينما أبقت في الوقت نفسه استعدادها للتفاوض بشأن البرنامج النووي مع تأكيدها أنها لن تتنازل عن حقوقها تحت أي ظرف من الظروف. برلين. يستمر الغموض حول الجهة أو الجهات التي تجسس لصالحها الرئيس الأسبق لجهاز الاستخبارات الخارجية الألماني BND أوغست هاينينغ بعد أن اختار المدعي العام الفيدرالي عدم الكشف عن

تقريرا شاملا حول القضية، وأوضحت أن الهدف من ذلك هو الكشف في أقرب وقت ممكن عن ملابسات القضية والإسهام في معالجة المشكلات الهيكلية والتنظيمية القائمة. وقد ألقي القبض على هانينغ ومدير مكتبه السابق مانفريد دي الثلاثاء للاشتباه في ضلوعهما في التجسس، ويقبع الرجلان الآن في الحبس الاحتياطي. ويشتبه في أن مدير مكتب زود هانينغ مقابل المال بوثائق داخلية لجهاز البي أن دي، وإن هانينغ استخدمها في نشاطه بصفته مستشارا أمنيا. وتحدثت وسائل إعلام عن تورط هانينغ مع الصين وأذربيجان وإسرائيل، وذكر موقع مجلة دير شبيغل إن هانينغ كان على تواصل مع جنرال صيني بعد يوم على الكشف عن أنه كان على تواصل مع المخابرات في دولة أذربيجان، وهي معلومات رفضت السلطات الألمانية تأكيدها. وسئل المتحدث باسم الحكومة الألمانية في المؤتمر الصحفي الدوري حول ذلك، ولكنه رفض تأكيد أو نفي معلومات، كما رفض الإفصاح عما إذا كان برلين أو إذا كانت برلين قد تلقت اعتراضا أو شكوى من أذربيجان حول تلك الاتهامات. وكانت وكالة رويترز قد نقلت الأربعاء عن مجلس الإعلام والبث في أذربيجان قوله إن ربط هانينغ بالمخابرات في أذربيجان هي معلومات مختلقة وجزء من حملة لتشويه سمعة البلاد. ونقلت وكالة أنباء أذربيجان إن باكو سلمت اعتراضا على ربطها بقضية هانينغ إلى مكتب المستشار الألماني وإلى الخارجية الألمانية عبر القنوات الدبلوماسية، لكن متحدث باسم الخارجية الألمانية رفض أيضا تأكيد ذلك. وكانت مجلة دير شبيغل قد نقلت عن مصادر لم تسمها إن أحد العملاء الذين كان يتسلم تقارير من هانينغ قد يكون ينتمي إلى مخابرات أذربيجان، ويتهم المدعي العام الفيدرالي المدير الأسبق للمخابرات الألمانية بالتواصل مع عميلين في مخابرات أجنبية لم يسمي أي منها. وبعد يوم على ربط هانينغ بأذربيجان، ذكرت دير شبيغل بأن هانينغ كان يبقي على علاقات مقربة مع مسؤول عسكري صيني هو الجنرال وانغ جيان زينغ، خدم في السفارة الصينية في برلين الشرقية بين عامي 1987 و1990، ويعد واحدا من الخبراء في ألمانيا داخل المخابرات الصينية. وبحسب دير شبيغل فإن السلطات الألمانية تحقق الآن فيما إذا كان هانينغ قد قرر معلومات حساسة للجنرال الصيني، ولم يصدر بعد أي تعليق من الصين حول الموضوع. ووجه الادعاء العام اتهامات لهانينغ بالتجسس والخيانة العظمى وكشف أسرار الدولة وبدفعه أموالا لتلقي تقارير استخباراتية ألمانية فائقة السرية مع موظف كان ما يزال يعمل في الوكالة الألمانية للاستخبارات حتى يونيو حزيران الماضي، وكان يعمل مدير مكتبه أيام ترأسه الوكالة بين عامي 1998 و2005. واعتقل هذا الموظف المدعو مانفريد إلى جانب هانينغ ووجهت إليه اتهامات شبيهة. وحسب الادعاء فإن الموظف هرب ما يقارب 2000 تقرير سري إلى هانينغ طوال 15 عاما، وكان هانينغ حسب المدعي العام يستخدم التقارير السرية لإعداد تحليلات يقدمها لمخابرات دول أجنبية ومنها إسرائيل. فلسطين المحتلة. أعلن الجيش الإسرائيلي الخميس مقتل ضابط وإصابة 3 جنود آخرين في جنوب لبنان. وأوضح الجيش الإسرائيلي في بيان إن حادثا أدى لمقتل النقيب الياف حييم تسابالاموس من الكتيبة 603 التابعة للواء 7 في جنوب لبنان. وأضاف البيان إن 3 جنود أصيبوا بجروح ضفيفة في الحادث نفسه ونقلوا لتلقي العلاج الطبي في أحد المستشفيات.

القدس المحتلة. من حقله في جنوب سوريا يراقب حسن أحمد أعمال تحصين جديدة ينفذها الجيش الإسرائيلي، وتقترب يوما بعد يوم من قريته جبات الخشب الواقعة في محافظة القنيطرة والمحاذية للجولان السوري المحتل. ويشير أحمد الذي سبق أن اعتقل الجيش الإسرائيلي ابنه وابن شقيقه خلال توغلاته المتكررة في المنطقة قائلا: يبعد هذا الساتر الترابي قرابة 300 متر، إنه موجود هناك خلف الأشجار. ويضيف قائلا: بدأت جرافات إسرائيلية حفر هذا الخط على امتداد هضبة الجولان، وتوقف العمل لفترة ولكنه تجدد مؤخرا. ويتابع أحمد الذي يصر على مواصلة غرس أشجار الزيتون رغم أن الوصول إلى أرضه بات محفوفا بالمخاطر، يعيقون عملي كوني مزارعا أحيانا، لا سيما هذا الأسبوع الذي جرى فيه كثير من عمليات التوغل. ونصب الجيش الإسرائيلي بوابة حديدية صفراء عند أطراف القرية لمنع السكان من العبور باتجاه إسرائيل وفق مراسلي وكالة الصحافة الفرنسية. وعلى المرتفعات المحاذية تظهر بوضوح توربينات الرياح العملاقة التي أقامتها إسرائيل في الجزء الذي تحتله من هضبة الجولان السورية. ومنذ إطاحة حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر كانون الأول 2024 توغلت القوات الإسرائيلية المعتدية خارج المنطقة العازلة المحاذية لهضبة الجولان التي تحتل معظمها منذ عام 1967 وصولا إلى جبل الشيخ الفاصل بين لبنان وسوريا، وأعلنت عزمها على إقامة منطقة منزوعة السلاح في جنوب سوريا. ويقول مسؤول الإعلام في محافظة القنيطرة محمد السعيد إن الجيش الإسرائيلي عمد في الفترة الأخيرة إلى تصعيد العمليات الإنشائية والعسكرية داخل المنطقة، وأضاف أن الجيش استخدم الجرافات لحفر الخنادق وحفر السواتر الترابية وإقامة نقاط مراقبة. دمشق. أثارت شروط القبول الجامعي التي أعلنتها وزارة التعليم العالي في سوريا لجهة حصر عدد من الاختصاصات بالذكور فقط، أثارت انتقادات ومخاوف من تضييق فرص النساء في التعليم والعمل في ظل السلطات الجديدة. وأعلنت الوزارة في 30 سبتمبر أيلول شروط القبول للعام الدراسي الحالي ضمن آلية تعرف بالمفاضلة لتوزيع الطلاب على الجامعات والمعاهد وفق درجاتهم في الثانوية العامة ورغباتهم. وتشمل القيود برامج في جامعتين متخصصتين بالعلوم العسكرية والأمنية أحدثتهما السلطات في يوليو تموز، ومنها برنامج العلوم القانونية في الجامعة الوطنية للعلوم الدفاعية. لكن الجامعتين تقبلان الطالبات في برامج أخرى، ولا تحول الشروط دون دراسة النساء القانون والهندسة والإعلام، والتي تبقى متاحة لهن في مؤسسات من بينها جامعة دمشق. وتشمل القيود أيضا مؤسسة مدنية من بينها اختصاص الإخراج الإذاعي والتلفزيوني في معهد الإعلام في إدلب، وخصصت الوزارة بعض معاهد النفط والغاز للذكور هذا العام. وبقيت الاختصاصات متاحة للطالبات في جامعة دمشق الكبرى في البلاد. ولم ترد الوزارة على أسئلة أرسلتها وكالة الصحافة الفرنسية بشأن أسباب حصر القبول في هذه الاختصاصات بالذكور فقط، لكن مسؤولا سابقا في الوزارة أفاد بأن هذه القيود ليست جميعها جديدة، إلا أن القيود تثير حفيظة كثيرين، واعتبرتها المربية أحلام عثمان عثرة إضافية في وجه النساء في سوريا، وقالت هذا تمييز إضافي ضد المرأة السورية التي تعاني أصلا التمييز والاضطهاد ويجب عدم السكوت عنه. وقالت الطالبة إسراء سلوم التي تستعد للتقدم للمفاضلة: لا يحق لأحد أن يجبرني على اختيار اختصاص معين أو يستبعدني من اختصاص معين. في المقابل دافع مستخدمون لمنصات التواصل الاجتماعي عن الشروط لافتين إلى وجود خيارات أخرى متاحة للإناث.
واشنطن بين استعداد البنتاغون لاستئناف عمليات قتالية واسعة ضد إيران وقدرة طهران على تهديد القواعد والسفن بأسلحة منخفضة التكلفة خصوصا المسيرات، يواجه الرئيس الأمريكي ترامب معضلة تتجاوز موعد الضربة. فالولايات المتحدة تحتفظ بتفوقها الهجومي، لكن حماية انتشارها العسكري وضمان ترجمة القصف إلى مكاسب سياسية يبدوان أكثر تعقيدا. ومع اقتراب انتخابات التجديد النصفي يتداخل حساب الردع مع أسعار الطاقة وسلامة القوات، فيما انكشف تقارير جديدة الفجوة بين خطاب الإدارة بشأن إضعاف إيران واستمرار قدرتها على فرض تكلفة عسكرية واقتصادية. وكشف موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين إن البنتاغون طلب من القيادة المركزية سنتكوم قبل أيام استكمال الاستعدادات لاستئناف عمليات قتالية كبرى ضد إيران، لكن التوجه لم يحدد موعدا، ولم يتخذ ترامب قرارا نهائيا بتنفيذ الهجوم. غير أن تجهيز الخيارات العسكرية لا يعني صدور أمر باستخدامها، لكنه يمنح الرئيس قدرة أسرع على التحرك. القدس المحتلة. بعد اتهام السكرتير العسكري السابق لرئيس الوزراء الإسرائيلي اللواء أفيجيل، والذي كان في منصبه صباح السابع من أكتوبر 2023 لدى مكتب رئيس الوزراء نتنياهو وبتزييف بروتوكولات ووثائق تتعلق بالحرب وغيرها، توجه رئيس حزب يشار رئيس الأركان الأسبق للجيش غادي أيزنكوت إلى المستشارة القانونية للحكومة مطالبا بفتح تحقيق جنائي ضد نتنياهو ومساعديه. وقال أيزنكوت الذي ينافس نتنياهو على رئاسة الحكومة في الانتخابات القريبة المقبلة إنه بغض النظر عن الانتخابات ومن دون أي علاقة بها، فإن أمورا خطيرة جرت وتجري تهدد أسس منظومة الحكم وأركان الدولة إذا لم تعالج مثل هذه التجاوزات الخطيرة بالشكل المناسب قريبا. فالحديث يجري عن تحريف وثائق أو شهادات وتزوير الحقيقة وإعادة كتابة تاريخ أحداث ما قبل هجوم السابع من أكتوبر. وأضاف إن تشكيل لجنة تحقيق رسمية سيكون أول قرار للحكومة التي سنقيمها بعد الانتخابات، لأن كشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين عن الانخفاقات هو ضرورة حيوية لاستعادة ثقة الجمهور بالقيادة التي سبقت السابع من أكتوبر. ولكن في قضايا التزوير يجب محاسبة الجنات قضائيا. وقد انضم إلى هذا الطلب أيضا مجلس أكتوبر الذي يضم غالبية العائلات التي ثكلت أبنائها وبناتها في السابع من أكتوبر وخلال الحرب. وكشف هذا المجلس عن أن كبار المسؤولين في مكتب نتنياهو لم يكتفوا بالتزوير، بل هددوا السكرتيرات اللواتي يعملن في كتابة البروتوكولات واختزالها، واعترضن على بعض عمليات التزوير، وأكد أن هذه التصرفات جنائية ويجب التحقيق فيها في النيابة ومحاكمة جميع المسؤولين عنها. وكانت تقارير عديدة نشرها الإعلام العبري في اليومين الماضيين تكشف عن الأساليب التي اتبعها نتنياهو وفريقه لكي تبعد عنها تهمة الاستخفاف بالتحذيرات التي تلقاها عن قرب هجوم من حماس على إسرائيل. واشنطن. رفض وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو الخميس بشكل قاطع التعليق على تقرير جديد يفيد بأن السفيرة الأمريكية لدى اليونان كيمبرلي جيلفويل تورطت في سلوك غير لائق وربما غير قانوني قبل توليها المنصب. وقال روبيو للصحفيين إنه لن يناقش الادعاءات الواردة في تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أفاد بأن جليوفيول طلبت من أحد المتبرعين والداعمين للرئيس الأمريكي ترامب سداد فاتورة بطاقة ائتمانية بقيمة $100,000 مباشرة قبل جلسة الاستماع الخاصة بالمصادقة على تعيينها.
ووعدته في المقابل بتسهيل وصوله إلى مسؤولين في الإدارة وفق ما نقلته وكالة أسوشييتد بريس. وجاءت تصريحات روبيو قبل مغادرته اليونان، حيث ألقى كلمة دعا فيها الدول الأوروبية إلى العودة إلى جذورها الحضارية على حد وصفه. وأوضح روبيو إنه علم بتقرير صحيفة وول ستريت جورنال الذي نشر مساء الأربعاء، لكنه لا يعرف ما إذا كان صحيحا ولن يتطرق إليه. وأضاف وهو يقف عند سلم الطائرة بينما كانت جيل فويل التي حضرت لتوديعه عند مغادرته اليونان تراقب الموقف: أنتم تتصرفون وكأن ما يخبركم به أحد المصادر هو الحقيقة المطلقة ثم تنشرونه، لكنه ليس كذلك، ليس كذلك بالنسبة لي، وهذه ليست الطريقة التي نعمل بها. بيروت. قالت مفوضة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن وجود قوات دولية في جنوب لبنان ونزع سلاح حزب الله يسهم في حفظ الأمن والاستقرار بالمنطقة، في حين طالب الرئيس اللبناني جوزيف عون بوقف الاعتداءات الإسرائيلية. وأضافت كالاس خلال لقائها مع الرئيس اللبناني في بيروت: يجب أن يكون الأمن في لبنان من صلاحيات الحكومة، ويجب أن تبسط قوات الأمن والجيش السيطرة على كامل الأراضي اللبنانية وتنزع سلاح حزب الله. ودعت إلى وجود قوات دولية في جنوب لبنان لحفظ الأمن والاستقرار هناك، مؤكدة أن محادثات تجري بهذا الخصوص دون أن تقدم مزيدا من التفاصيل. وأكدت إن الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم مساعدات للبنان، لا سيما للجيش وقوى الأمن والجهات الاجتماعية والإنسانية. من جانبه قال الرئيس عون إن الجيش اللبناني يقوم بواجبه كاملا في المناطق التي انتشر فيها جنوب نهر الليطاني. في المقابل تواصل إسرائيل المعتدية المجرمة أعمالها العدوانية في القرى والبلدات الجنوبية التي لم تنسحب منها بعد، مخالفة بذلك مضمون اتفاق الإطار الموقع بين البلدين برعاية أمريكية. وأردف قائلا: إننا نضغط في كل اتجاه لوقف تدمير إسرائيل للمنازل والأعيان في القرى والبلدات التي تحتلها واستكمال إعادة الأسرى. وأضاف الرئيس اللبناني: إن التفاوض هو بديل الحرب، والاتفاق هو الوسيلة الوحيدة لإنهاء حالة العداء بين لبنان وإسرائيل. وأوضح الرئيس عون: إن لبنان ملتزم بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وإقرار قانون الفجوة المالية، مما يتيح توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي، شاكرا للاتحاد الأوروبي المساعدات الإنسانية التي قدمها للبنان، مع تأكيده على الحاجة إلى دعم أوروبي طويل الأمد لتتولى الدولة إعادة إعمار المناطق المدمرة. بدوره قال رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري إن انتهاء ولاية قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان دون بديل أممي هو استهداف للشرعية الدولية وقراراتها. بومباي. لم يشعر ركاب طائرة هندية بما حدث في الجو خلال الدقائق الأخيرة من رحلتهم إلى لكناو. واصلت الطائرة اقترابها من المطار ثم هبطت بسلام، ولم يظهر ما أصاب مقدمة الطائرة إلا بعد أن توقفت على الأرض. وكانت الرحلة التابعة لشركة أنديغو قد أقلعت من باتانا مساء السابع من أكتوبر تشرين الأول، وعلى متنها 104 ركاب وستة من أفراد الطاقم. وخلال الاقتراب من مطار تشودري تشاران سينغ الدولي واجهت أحوالا جوية سيئة في واقعة لم يتضح حجمها لمن كانوا داخل الطائرة إلا بعد نزول الطائرة. وبحسب المصادر في مطار لكناو، تعرضت الطائرة لصاعقة على ارتفاع 17,000 قدم بينما كانت تشق طريقها وسط أجواء مضطربة. وأبلغ طيارون المراقبة الجوية بالواقعة قبل أن يواصلوا الهبوط من دون أن يعرفوا حجم الضرر الذي لحق بطائرتهم. ولم يكن هناك ما يستدعي تغيير مسار الرحلة، إذ واصلت الطائرة اقترابها وهبطت بسلام
بل وصلت قبل الموعد المقرر بنحو 8 دقائق وفقا لمصادر المطار. لكن المفاجأة ظهرت بعد مغادرة المدرج، فقد لاحظ العاملون وجود ضرر في مقدمة الطائرة وتحديدا في الرادوم، وهو الغطاء الأمامي الذي يحمي رادار الطقس المثبت في أنف الطائرة. ورغم قوة الصاعقة فإن طائرات النقل التجاري قد تتعرض لضربات البرق في بعض الأحيان، وتشير بيانات إدارة الطيران الفيدرالية الأمريكية إلى أن الطائرة قد تتعرض لضربة برق في المتوسط مرة واحدة كل 10,000 ساعة طيران، مع اختلاف المعدل بحسب المناخ وبحسب مسار الرحلة ونوع الطائرة. النبأ الأخير، قفزت ثروة مؤسس أمازون جيف بيزوس بنحو 87 مليار دولار بعد وصول تقييم شركته للفضاء بلو أوريجين إلى 140 مليار دولار في أحدث جولة تمويل، ليتقدم إلى المرتبة الثانية في قائمة أثرياء العالم وفق مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. وبلغت ثروة بيزوس الآن 368 مليار و500 مليون دولار. نعم، ثروة رجل واحد وصلت إلى 368 مليار و500 مليون دولار، متجاوزا المؤسس المشارك لشركة ألفابت لاري بيج، فيما احتفظت شركة إيلون ماسك بالمركز الأول، حيث قدرت بتريليون و200 بليون دولار. من إذاعة الصوت الإسلامي قدمت إلى حضراتكم أهم الأنباء لهذا اليوم. ابقوا معنا، نحن معكم على الهواء.

0: Unity Grammar presents Vantage by Unity, Parramatta's first Islamic school. Through project-based learning, learners work on real challenges, build critical thinking, and develop the real-world skills they need for the future. Now accepting expressions of interest for Year 7 and Year 8, commencing in 2027. Learn more at vantagebyunity.school. Vantage by Unity, the future of education.
1: إذا كنت بدك تشتري بيت أو أي عقار أو حتى بدك تبيع، إذن أنت بحاجة لمحامي يساعدك بهالمهمة. ATA Legal، مكتب محاماة بيديروا المحاميان أحمد طالب وطارق علوش. عندهم خبرة لسنوات طويلة بتسجيل البيوع والشراء للعقارات، وكذلك لكتابة الوصية والكثير من الأمور القانونية. المحاميان أحمد طالب وطارق علوش هني على استعداد دايم لخدمتكم. زوروا الموقع الإلكتروني atalegal.com.au أو اتصلوا على الرقم 8580-2312.
2: إعلان هام للجالية العربية. ما زالت الخير للمحاماة تقدم الخدمات القانونية التالية: قضايا الكومبو وحوادث السيارات، تعويضات إصابات العمل والإهمال الطبي المتعمد، المشاكل العائلية فاميلي لو، بيع وشراء المنازل والعقارات، قضايا الإرث والوصية الشرعية، بالإضافة إلى كل القضايا القانونية. لا هموم بعد اليوم. عنواننا الجديد 45 ستانلي ستريت بانكستاون، تليفون 9790-2522، www.khairlawyers.com.
3: لإعلاناتكم في إذاعة الصوت الإسلامي تواصلوا معنا من الاثنين إلى الجمعة من الساعة التاسعة وحتى الثانية. اتصلوا بنا على الرقم 9758-3399 أو راسلونا على الإيميل info@thevoiceofislam.com.au. إعلاناتكم لدينا تزيدكم انتشارا وتقربكم أكثر من مجتمعكم.
2: أهلا بكم في سوبر ماركت 5 نجوم بفرعيه لكيمبا ويجونا. نقدم لكم مجموعة واسعة من المنتجات الغذائية المستوردة والمحلية بأسعار منافسة، بالإضافة للخضار والفواكه واللحوم الطازجة يوميا. مناقيش وحلويات تخبز يوميا في محلاتنا، كما يوجد لدينا كل أنواع الديلي واللحوم المصنعة اللذيذة. خبرتنا الطويلة تضمن لكم تجربة تسوق مريحة. مواقف السيارات متوفرة. زورونا على العنوان 85 يارك رود لكيمبا، تليفون 9759-1895. والفرع الثاني شوب 1/516 هيوم هاي واي ياغونا، 9707-2030.
4: ستار كيم فارماسي، سابقا صيدلية عائلتكم في لكيمبا. إدارة جديدة وتجديد كامل، خدمات كثيرة متوفرة، فحص ضغط الدم والسكري وحقن تطعيم الفلو وكل لوازم مرضى السكري، الشهادات المرضية للعمل، وقسم خاص بالعطور والبرفيوم ومواد التجميل. إدارة جديدة، الصيدليان أحمد وبلال بخدمتكم. أسعار منافسة، نحن منكم وإليكم. نفتح 6 أيام بالأسبوع من الاثنين وحتى السبت. زورونا على العنوان 62 هالدن ستريت لكيمبا، للاتصال 9759-1013.
2: اترك ذكرى لا تترك عبئا في زمن ترتفع فيه تكاليف الجنازات عاما بعد عام. مقبرة غريندال جاردن تقدم لكم فرصة لتأمين راحة البال بسعر اليوم وبأقساط ميسرة، خطة دفع على سنتين بدون فوائد. احصل على قطعة دفن مزدوجة مقابل $5,000 فقط، بالإضافة إلى خصم مميز على الوصية الإسلامية من خلال خدماتنا القانونية. لقد بنينا في وقت قصير سمعة طيبة في المجتمع بفضل ثقة العائلات التي خدمناها بكرامة ورحمة. نحن هنا لنخفف عنكم ونجعل من لحظة الموت ذكرى طيبة لا عبئا على غيركم. تواصلوا معنا على رقم الهاتف 1300-99234 1-300-99-8234 أو زوروا موقعنا www.greendalegarden.com.au. مقبرة غريندال جاردن، اجعل ذكراك رحمة لا عبئا.

إذاعة الصوت الإسلامي تقدم

0: مسافرون برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي. مسافرون.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. أرحب بكم أيها المسافرون. نعم، كلنا في هذه الدنيا مسافرون، كبيرنا وصغيرنا، غنينا وفقيرنا، المسلم والكافر والعربي والأعجمي والعاقل والمجنون، كل الناس في هذه الدنيا مسافرون. هذا المسافر هو الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فنحن في الحقيقة عبارة عن عبار سبيل في هذه الدنيا. عابر السبيل لا بد أن يتصف في دنياه بأوصاف، منها أن يكون منصفا عند تعامله مع الناس، فعلا أن يكون منصفا في تعامله مع الناس. وفي الحقيقة الإنصاف عزيز، بمعنى أنه قليل، وتجد أن المرأة أحيانا يعني إذا أراد أن ينصف الناس في أموالهم فيعطيهم ما لهم من مال عنده، أن ينصفهم أحيانا في حقوقهم، أن ينصف ربه جل جلاله فلا يظلم نفسه في تعامله مع ربه في من ناحية تقربه إلى الله تعالى بالعبادة و يعني أنواع حقوق الله تعالى أن يقدمها له جل جلاله. ينبغي على الإنسان أن يدقق على نفسه في مثل ذلك. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: طوبى لمن أنصف ربه فأقر له بالجهل في علمه والآفات في عمله، يعني أقر لله تعالى بأننا نحن جاهلون بالنسبة إلى علمه سبحانه، وبأنه تقع في أعمالنا الآفات ولا تقع في فعل الله جل جلاله. قال: والعيوب في نفسه والتفريط في حقه والظلم في معاملته. قال: فإن العبد إذا كان كذلك مع ربه قربه الله تعالى إليه. وكذلك الإنصاف في التعامل مع حقوق النبي عليه الصلاة والسلام، كذلك الإنصاف في التعامل مع حقوق العباد، والله جل جلاله أمرنا بمثل هذا الإنصاف. يقول الله سبحانه وتعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما. فالخائنون هم غير المنصفين، ممن يظلمون الناس أو يأكلون حقوقهم أو يعتدون أحيانا على أعراضهم. من الإنصاف أن تتجرد في قبول الحق من الآخرين. مثلا إنسان وقع بينه وبين زوجته مشكلة، ثم اكتشف أثناء النقاش أن الحق معها عليه، ينبغي أن يكون منصفا وأن يتقبل هذا الحق ويقول: فعلا أنا مخطئ والحق معك، وأنا مثلا أعتذر عما قلت. والمرأة كذلك مع زوجها، مدير مع من تحته ممن هو يعني أرفع منهم رتبة، ينبغي عليه أيضا أن يشعر بالإنصاف عندما يتعامل معهم وأن لا تأخذه العزة بالإثم. من الإنصاف التبين والتثبت قبل إصدار الأحكام. أحيانا إنسان أقبل دخل إلى البيت فرأى واحدا من أولاده يبكي وقد

جرح أصبعه وهو يبكي ويقول جرحني أخوي. بعض الناس أحيانا يذهب إلى ذاك الأخ ويبدأ يضرب قبل أن يتبين. يا أخي من الإنصاف أن تسأله لماذا ضربك ولماذا ضربته وهل أنت المعتدي أم هو المعتدي. يقول علي رضي الله تعالى عنه يقول إذا أتاك رجل قد فقئت عينه ويشتكي إليك بأن فلانا فقأها فلا تحكم له حتى تنظر إلى فلان فلعل كلا عينيه مفقوعتين. انظر إلى الدقة في العبارة. كذلك من الإنصاف إحسان الظن بالآخرين. يعني سمعت من أخيك شيئا أو نقل إليك شيء، من الإنصاف أن تحسن الظن به. يقول سعيد بن المسيب كتب إلي بعض إخواني من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ضع أمر أخيك على أحسنه ما لم يأتك ما يغلبك، ولا تظنن بكلمة خرجت من امرئ مسلم شرا وأنت تجد لها في الخير محملا. من الإنصاف أن تنشر حسنات الناس وأن تدفن سيئاتهم، يعني لا تبدأ تنظر إلى الأشياء السيئة وتنسى الأشياء الحسنة. من الإنصاف أيضا قبول الحق إذا تبين وعدم المجادلة عن الظالمين. لو كان هناك أحد ظالم وأنت محام له مثلا أو طلب منك النصرة أو نحو ذلك، ألا تحامي عنه ما دام أنك تعلم أن الحق عليه لإخوانه الآخرين. يقول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط، يعني أنصفوا شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. لاحظ، يعني أن تكون عادلا في منصفا ولو على نفسك أو على والديك أو على الأقربين. ثم قال الله إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. وقال سبحانه وتعالى وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. وقال سبحانه فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. فبين الله تعالى أن الذين يضلون عن سبيل الله أو الذين يتبعون أهواءهم أن هؤلاء يكون حالهم كذلك يوم القيامة. لما وقعت حادثة الإفك، تلك الحادثة المؤلمة التي اتهم فيها عرض زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديقة بنت الصديق عائشة أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها الطاهرة المطهرة من فوق سبع سماوات، لما تهمت رضي الله تعالى عنها في عرضها أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى زينب بنت جحش زوجته الأخرى فسألها قال ما رأيك في عائشة؟ قالت يا رسول الله أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. تقول والله أنا أحمي سمعي وأحمي بصري، والله ما سمعت من عائشة إلا الخير ولا رأيت منها إلا الخير. أحمي سمعي وبصري ما علمت إلا خيرا. قالت عائشة وزينب كانت تساميني، يعني هي التي كانت تضاهيني وتنافسني من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، فعصمها الله بالورع. الورع يعني هو الخوف من الله تعالى، والحديث في الصحيحين. فهذا الورع الذي عند زينب والخوف من الله تعالى منعها من أن تتكلم في عائشة بما لا يحل، وإلا فكانت فرصة سانحة لزينب وفرصة قد لا تتكرر أن يستشيرها النبي صلى الله عليه وسلم في ضرتها، ومع ذلك كانت تحمي سمعها من أن تتكلم في عائشة رضي الله تعالى عن أمهات المؤمنين جميعا. قال عمار رضي الله تعالى عنه ثلاث من جمعهن فقد جمع الإيمان: الإنصاف من نفسك، يعني أن لا تحابي نفسك وتظلم الناس، الإنصاف من نفسك، وبذل السلام للعالم يعني تسلم على جميع الناس، والإنفاق من الإقتار يعني وإن كنت مقترا على نفسك باخلا على نفسك أن تنفق في سبيل الله، والإنفاق من الإقتار والأثر
في صحيح

0: البخاري. وقال ابن القيم في الآثار: يا ابن آدم، ما أنصفتني، خلقتك وتعبد غيري، وأرزقك وتشكر سواي. فينبغي أيضا الإنصاف مع رب العالمين عندما يريد الإنسان أن يعني يتعامل مع ربه سبحانه. يقول عبد الرحمن ابن شماسة رضي الله عنه قال: دخلت على عائشة رضي الله عنها فقالت: ممن أنت؟ قلت: من أهل مصر. قالت: كيف وجدتم ابن حديج في غزاتكم هذه؟ وابن حديج يعني كان من أنصار معاوية رضي الله تعالى عنه، وهو الذي قتل محمد بن أبي بكر أخي عائشة. فقلت: هو خير أمير، ما يقف لرجل منا فرس ولا بعير إلا أبدله مكانه بعيرا، ولا غلام إلا أبدله مكانه غلاما. فقالت: إنه لا يمنعني قتله أخي أن أحدثكم ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، إني سمعته عليه الصلاة والسلام يقول: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشكك عليه. فعائشة رضي الله عنها مع أن ابن حديج قد قتل أخاها وتجد في نفسها عليه، إلا أنها حدثت بحديث تثني عليه به من باب الإنصاف في التعامل معه. ينبغي في الحقيقة أن نبتعد عن الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. وليعلم المرء أنه إن جعل الله تعالى له قوة في بدنه أو سعة في رزقه أو رفعة في منصبه فظلم الناس بأحد هذه الأمور، أن الله تعالى قد يأخذ منه أو يأخذ من حسناته يوم القيامة. الإنصاف دليل على كمال الإيمان وصحة الإسلام، وهو عامل أساسي في استقرار المجتمعات وشيوع المحبة بين الناس. إنصاف العبد من نفسه هو في الحقيقة دليل على تجرده من الأنانية. الإنصاف يجعل الناس يحبونك لأنهم يثقون بأنك لا تظلمهم. الإنصاف يجعلك تلقى الله تعالى وليس في عنقك مال ولا حق لأحد من الناس يطالبك به. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يلقونه وهم منصفون. أقول ما تسمعون، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: قدمنا لكم مسافرون، أعده وقدمه فضيلة الشيخ الدكتور محمد العريفي، تنفيذ المهندس أيمن رزق، إشراف الأستاذ عبد الإله الإبراهيم.

في هذا الدين، ألا وهو الصلاة. هذه الصلاة التي أوجب علينا الإسلام عملها وأن نأتي بها في وقتها، والله عز وجل أمرنا في كتابه بها، فقال عز من قائل: أقم الصلاة وأقيم الصلاة، وكل ذلك أمر واجب متعين على الذكور والإناث، على الرجال والنساء على حد سواء. وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد بين لنا أن هذا الإسلام قد بني على أعمدة عظام، وعمودها وأكبرها بعد التوحيد والإيمان الصلاة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وذكر مما ذكر الصلاة. فالصلاة عمود الإسلام، وهي الفارقة بين المسلم والكافر. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ابن ماجة في سننه: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: ليس بين العبد والكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة، فترك الصلاة كفر بالله، ومن أخر الصلاة عن وقتها ولم يأت بها في زمنها فإنه قد أدى الصلاة في غير وقتها، ومن أداها في غير وقتها فإن صلاته باطلة لا تتقبل عند الله سبحانه وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يعنى عناية عظيمة بتفقد أصحابه في الصلاة، لأنها مقياس عظيم لإيمان المؤمنين ولمعرفة المنافقين. فقد جاء في أحاديث كثيرة أن المنافقين لا يشهدون بعض الصلوات، وأن بعض الصلوات ثقيلة عليهم كصلاة العشاء والفجر. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم عظم أمر الصلاة، وكانت الصلاة راحته صلى الله عليه وسلم، فكان إذا اهتم واغتم وحزبه أمر نادى مؤذنه الأول بلال قائلا له: أرحنا بالصلاة يا بلال. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب، وجعلت قرة عيني في الصلاة. فقرة عين المؤمن في مناجاته لله سبحانه وتعالى، في وقوفه مبتهلا مصليا لله سبحانه وتعالى. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على المبادرة إلى الصلاة، وجعل من أفضل الأعمال إيقاع الصلاة في أول وقتها. والصلاة مهمة للعبد في حياته، وهي مهمة أيضا في آخرته عند صلاحها، لأن أول عمل يحاسب عليه الإنسان صلاته التي يصليها، فإن كانت صلاته طيبة قائما بها على وجهها كان عمله الآخر عملا طيبا حسنا، وإن كانت الصلاة فاسدة غير طيبة فإن عمله الآخر يكون كذلك. فقد أخرج الإمام أحمد في مسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أول ما يحاسب عليه العبد من عمله يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت فقد فلح وأنجح. وهذا فيه دلالة مستمع الكريم على أن النبي عليه أفضل صلاة

وتسليم قد جعل الصلاة أول عمل يعمله الإنسان في دنياه يدخل به إلى الإسلام، لأنه أول عمل يحاسب عليه الإنسان عند لقاء ربه سبحانه وتعالى بعد توحيده ومتانة إيمانه. فحري بك يا رعاك الله، حري بك يا أمة الله، أن نعنى جميعا بهذه الصلاة التي أمرنا الله عز وجل بها، وأن نأتي بها في وقتها. أسأله سبحانه أن يجعلنا من عباده المخلصين المصلين لله حقا، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل العتري وآل درويش عالم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله الحاج حافظ العتري، أولاده الحاج أحمد ومحمد ومصطفى وفواز، أشقاؤه المرحومون أحمد وعادل ومصطفى وعبد الله العتري، أسرته لبناته عبد الرحمن الشفشق، محمد العتري، طلال العبيد، والمرحومان حمد علم الدين وجميل الزاهد. أسرته لشقيقاته المرحومون محمد درويش علم الدين، حسين قاسم، أحمد قاسم، أحمد عياد، محمد محمود علم الدين، وتوفيق العتري. تقبل التعازي حسب السنة الشريفة هذا اليوم الجمعة والسبت من الساعة 7 ولغاية 10 مساء في منزل ابن شقيقه أحمد العتري للرجال والنساء على العنوان 8 ميلر ستريت ساوث غرينفيل. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. آل علم الدين في الوطن والمهجر ينعون إليكم بمزيد من الرضا والتسليم بقضاء الله تعالى وقدره. وفاة فقيدهم المرحوم بإذن الله المربي الأستاذ الحاج رضوان بشير علم الدين، ولده محمد، أشقاؤه محمد والمرحومان الأستاذ أحمد والأستاذ غسان علم الدين، أصيرته لبناته إبراهيم دهمان، عمر ملص، خالد النابلسي، حسن الخير والمرحوم المختار الحاج رياض درويش علم الدين، أصيرته لشقيقاته محمد زريقة، جلال ياغي، عبدالله درار والمرحومون عمر ياغي، حسن ياغي، رجب صالح وواصف زكريا. تقبل التعزية حسب السنة الشريفة ابتداء من هذا اليوم الجمعة من السادسة ولغاية التاسعة في منزل شقيقه محمد علم الدين على العنوان 1/16 باريما رود لكيمبا، وستتلى عن روحه الطاهرة آيات من الذكر الحكيم عقب صلاة المغرب من يوم السبت غدا في مسجد الإمام علي كرم الله وجهه في لكيمبا. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

منظومة نعم الله سبحانه بغير انتهاء، فلها عد ولكن ليس لها حصر ولا إحصاء. ومن هذه النعم العظيمة والآلاء الجليلة النجوم التي زين الله بها السماء وجعلها هداية للعباد حين تشتبه عليهم المسالك ويتخبط في سيره السالك، حينها تكون النجوم هاديا في الظلام ومرشدا للسائرين في البر أو البحر ليصلوا بسلام. ولقد علم الله أعدادها وأحجامها ومطالعها ومغاربها وخطوط سيرها، فمنها نجوم مرئية ومنها نجوم لا يعرفها إلا أهل العلم والدربة والدراية، أعداد مهولة سبحان من أحصاها وعلم مبتداها ومنتهاها. ولقد دلت هذه الآية الجليلة على مشروعية تعلم سير الكواكب ومحالها والمسمى بعلمه التسيير، فإنه لا تتم الهداية إلا به، ولقد عرف قديما واستفاد الناس به.

والله تعالى فصل آياته فبينها ووضحها وميز كلا منها عن الآخر فصارت واضحة للعيان يشهد بها ولها أهل العلم والعرفان، فهم الذين يوجه لهم الخطاب ويطلب منهم الجواب ويؤمن.

فيهم معرفة الصواب، أما غيرهم فقد جمعوا بين جهالة العقول وتبلد الضمائر وزيغ القلوب وعمى البصائر.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وأسعد الله أوقاتكم جميعا بكل خير. نحيي كافة مستمعينا، كل من يتابعنا الآن بأجمل التحيات، وندعوكم للمتابعة والإنصات لبرنامج متفرقات في الدين والحياة. شعارنا الدائم في هذا البرنامج الكلمة الطيبة والمعلومة المفيدة.
1: سواك يا الله يا أكرم الكرماء أكرم.
0: على بركة الله نبدأ بإذن الله ونستهل هذا اللقاء مع الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم شرفنا بالدعوة إليك ما أحييتنا، وأخلصنا فيها ما أبقيتنا، وأعزنا بعزتك، وأيدنا بنصرك وتأييدك، واجعلنا عبادا لك سادة بين خلقك. اللهم اجعل كلمتنا من كلمتك، وكلمتك دائما هي العليا، واجعل أيدينا بين يديك، ويداك دائما مبسوطتان تنفق كيف تشاء. اللهم إني أسألك يا الله، بلى والله أنت الله، لا إله إلا أنت، أتوسل بك إليك ولا أعز منك عليك، أن تجعل هذا اللقاء خالصا لوجهك الكريم. اللهم ما كان لك منه فتقبله منا، وما كان حظ النفس فوله عنا، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آل بيته وأصحابه أجمعين. أحباءنا في الله، استبشروا خيرا وأحسنوا الظن بربكم، وأيقنوا أنه لا بد لليل أن ينجلي وتشرق شمس الحرية والنصر والتمكين في الأرض. ونسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم فرج عن إخواننا المستضعفين في غزة وفي السودان وفي كل مكان يا رب العالمين. اللهم إنا نتقوى بك فقونا، ونستعز بك فأعزنا، ونستغني بك فأغننا. ربنا أعنا ولا تعن علينا، وانصرنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، واهدنا ويسر الهدى لنا، وانصرنا على من بغى علينا. آمين يا رب العالمين.

إلى متفرقاتنا الصباحية والتي نستهلها دائما مع مجموعة منوعة من القراءات المختارة، فيها تزكية للنفس وفيها أيضا معرفة، فندعوكم للإنصات إليها وللاستماع.

0: واخترت لكم في هذا الصباح من كتاب رسائل من القرآن للأستاذ الدكتور أدهم شرقاوي.
1: يا قدير يا غفور.
0: يقول الله سبحانه وتعالى: لا يضل ربي ولا ينسى.
1: يا بصير يا قدير.
0: لن ينسى الله لك خواطر جبرتها، ولا دموعا مسحتها، ولا حزنا أزلته. لن ينسى لك دموعك وأنت تدعوه دعاء الموقن بالإجابة. لن ينسى لك كتمان الإساءة وأنت القادر على ردها، ولا انسحابك من معركة الكل فيها خاسر. ولن ينسى لك صبرك في لحظات البلاء، ولا شكرك في لحظات الرخاء. سترى ماذا يفعل الله بهذا كله.

في هذا الصباح ومع كل صباح نسأل الله سبحانه وتعالى، اللهم اقذف السكينة في قلوب أهل غزة، وأطعمهم من جوع، وآمنهم من خوف، وكن لهم وليا ونصيرا.

اللهم إنا نستودعك إخوانا لنا تراهم ولا نراهم، فآمن خوفهم وهدئ روعهم وثبت أقدامهم وانصرهم على من عاداهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم من سكينتك ومدادك ملائكة شداد تقاتل معهم وتدافع عن حرماتك وأرضك، إنك ذو فضل عظيم.

يقول حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة وليلة الجمعة، فمن صلى علي صلاة صلى الله عليه عشرة. أكثر في صباح هذا اليوم من الصلاة على حبيبنا المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، وجمعة مباركة عليكم وصباح جميل بإذن الله.

0: يقول الدكتور الأستاذ أدهم شرقاوي:
1: بسيط المعروف جامعه محمد بسيط المعروف.
0: عندما تصاحب لأجل الله وتحسن لأجل الله وتسعى لجبر الكثير لأجل الله وتتحمل الهفوات والسوء لأجل الله، بعدها يهون عليك كل شيء، الهجر والنكران والأذية، لأنك لم تكن تعمل لأجلهم بل لأجل الله.

من أهم مهمات الشيطان أن يصدك عن القرآن، ستظل تختلق الأعذار حتى يمر العمر، فيا صاحبي يمر العمر دون أن تشعر، ثم تتقطع نفسك حسرات وهو يشفع لأصحابه يوم القيامة وأنت محروم. محمد، تذكر أخي المستمع، لا تغفل عن وردك من القرآن.

0: محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
1: قال مهان الحنفي: أما يستحي أحدكم أن تكون دابته التي يركبها وثوبه الذي يلبس أكثر ذكرا لله منه، وكان لا يفتر من التسبيح والتهليل والتكبير.

يقول ابن الجوزي رحمه الله: اعلموا أنه ما من مسلم أكثر الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلا نور الله قلبه وغفر ذنبه وشرح صدره ويسر أمره، فأكثروا من الصلاة عليه لعل الله يجعلكم من أهل ملته ويستعملكم بسنته ويجعله رفيقنا جميعا في جنته، فهو المتفضل علينا برحمته.

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. لا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة، هذا كلام الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، ولكن لا ندري متى تكون وفي أي جمعة تقوم، وعليه فنحن مأمورون بالاستعداد لها كل جمعة. والجمعة عيد المسلمين الأسبوعي، ويوم اجتماعهم في صلاة الجمعة، وفيه ساعة الاستجابة، وفيه حث على الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه حث على قراءة سورة الكهف، والتي جاءت الأحاديث بأن من حفظ 10 آيات منها عصم من فتنة الدجال، والدجال من علامات القيامة. وكأن اليوم كله يذكرنا بالبداية، خلق آدم عليه السلام أول خليفة في الأرض، ويذكرنا بالخاتمة قيام الساعة، وبحثنا على السعي ما بينهما عمارة للأرض وفق منهج الله عز وجل، وتزود للآخرة قبل وقوع الساعة. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم الاستعداد للآخرة حين سأله سائل: متى الساعة؟ قال: ماذا أعددت لها؟ فلنتوقف مع سورة الكهف، نتدبر الآيات التي ذكرت القيامة، لنتعلم كيف نعد لها.

إشارة للمؤمنين بالأجر في الآخرة، ويقول سبحانه: إنا أعتدنا للكافرين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقة. عقوبة الكافرين يوم القيامة، وتفصيل هذا المشهد تحذير ووعيد رادع لكل من تسول له نفسه الكفر بالله عز وجل، والإنسان العاقل حين يعرف أنه مقبل على خطر شديد فإنه يبذل قصارى جهده ليقي نفسه منه. ومن رحمة الله تعالى أن بين لنا عقوبة الكفر حتى نرتدع.

ويقول سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات إن لا نضيع أجر من أحسن عملا. ضمان الأجر في الآخرة للذين آمنوا وعملوا الصالحات، وفصل في توصيف الجزاء ترغيبا للنفس بالإقبال على ما تستحق به هذا الجزاء العظيم والثواب من الله الكريم: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. بعض الناس تخدعه ظنونه فيدعي ما لا يعرف، ويدعي أن الساعة غير قائمة، ويزيد من خداع نفسه بظن أنه محظوظ عند ربه وأنه سيعطيه خيرا مما أعطاه في الدنيا. وكم نسمع من يقول إن الله غفور رحيم، وهو قائم على معصية الله، مقصر مفرط في واجباته. ويقول سبحانه: ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، تأكيد على يوم الحشر وبيان بعض أهوال القيامة، ومنها تسيير الجبال وبروز الأرض وحشر المخلوقات جميعا دون استثناء. ويقول سبحانه: وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم أن لن نجعل لكم موعدا، تأكيد على العرض على الله عز وجل، وتبكيت المكذبين بالبعث والحساب المنكرين ليوم القيامة. ويقول سبحانه: ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. إثبات وضع الكتب التي دونت فيها كل أعمال العبد لم تغادر صغيرة ولا كبيرة دون إحصاء وتدوين، شاهدة على أصحابها بما كسبوه وما اكتسبوه في حياتهم، وكأنهم يرون شريط حياتهم يمر أمامهم بكل تفاصيله. نعم، نخجل من الوقوف بين يدي الله عز وجل إن كانت الآية تتحدث عن إشفاق المجرمين مما في كتبهم، فحري بكل عبد أن يشفق من هذا الموقف. فمن منا يذكر كل ما اقترفه واقترفته يداه في الدنيا؟ كم ظلمنا دون أن نشعر؟ كم أسأنا وأذنبنا دون أن نستغفر؟ كم قصرنا وكم زللنا دون أن نحاسب أنفسنا؟ كم كبيرة أغفلنا التوبة منها؟ وكم صغيرة ارتكبنا ولم نلقي لها بالا؟ نسأل الله سبحانه وتعالى: يا رب ارحمنا برحمتك واسترنا يوم العرض عليك، يا رحمن يا رحيم يا ستير يا الله. ويقول سبحانه: ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم موبقا. مشهد آخر من مشاهد يوم القيامة، وهو مشهد تخلي الشركاء عمن تبعوهم في الدنيا ظنا منهم بأن يشفعوا لهم أو ينصروهم أو يدفعون عنهم. وما أشد خسارة كل من اتخذ من دون الله شريكا. لذلك انظر أخي المستمع لمن توالي. ويقول سبحانه: ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا. مشهد معين.

النار، ويا لهول هذا المشهد إن كنا لا نطيق رؤية نار الدنيا ولا نطيق حرها، فكيف بنار الآخرة التي تفوق نار الدنيا بكثير؟ ليس الهول في معاينة النار فحسب، بل الهول أنه لا مفر منها ولا مصرف عنها. فيا رب سلم سلم.

كعادتنا أحباءنا في الله في برنامج متفرقات في الدين والحياة نختار لكم بعض المواضيع المتفرقة وأيضا المقالات وأيضا التقارير التي نقرأها على مسامعكم. من بينها هذه المقالة والتي تحمل عنوان بعد 3 سنوات من إبادة غزة ماذا كان يمكن للحكومات العربية أن تفعل؟ بعد 3 سنوات على اندلاع حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة في أعقاب عملية طوفان الأقصى في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، تتواصل التداعيات الإنسانية والسياسية للحرب فيما خلف القصف والعمليات العسكرية دمارا واسعا في القطاع وأعداد كبيرة من الشهداء والجرحى. وقد أعلنت وزارة الصحة في غزة يوم أمس استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة 28 آخرين خلال الساعات 24 الماضية، لترتفع الحصيلة الإجمالية منذ بدء الحرب إلى 74,254 شهيدا و 175,306 مصابين. وقالت الوزارة في تقريرها اليومي إن مستشفيات القطاع استقبلت الشهداء والجرحى الجدد، فيما بلغت حصيلة الضحايا منذ وقف إطلاق النار المعلن في تشرين الأول أكتوبر 2025 نحو 1400.